0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: لا لا لا لا سيد نعيم المسائل ما تتاخدش بالشكل ده. يا سيد نعيم انا قصدي يا سيد نعيم يا سيد يا سيد نعيم.
1: ايوه سيد وسيم.
0: فين يا راجل؟ انت مش كنت ماشي ورايا دلوقتي؟
1: ما انت عارف يا سيد وسيم شغل المخابرات علمني ما امشيش من طريق واحد مرتين ابدا، قنبلة كده اي حاجة احتياطات امن.
0: حتى وانت في قصر الياسة؟
1: حتى وانا في غرفة نومي. قولي ما تعرفش سبب الاستدعاء لينا ايه النهاردة؟
0: ليه هو في مشاكل عندك في جهاز المخابرات ولا ايه؟
1: بالعكس الجهاز ماشي عندي على اكمل وجه، لدرجة ان الدبانة اللي بتزن على بعد كيلو من القصر الجمهوري بقبض عليها فورا وارميها في المعتقل.
0: يبقى خلاص ريلاكس يا راجل. وبعدين بيني وبينك الاستدعاء النهارده مش ليك لوحدك.
1: ايه استدعى حد تاني ولا ايه؟
0: في اجتماع مصغر لفخامة الزعيم مع بعض السادة الوزراء المهمين.
1: جالك كلامي، اكيد في مصيبة كبيرة.
0: اولا انا مش شايف فيها اي حاجة، خصوصا ان فخامة الرئيس هو في نفس الوقت رئيس الوزراء من حقه يجتمع بيهم من وقت للتاني.
1: ايوه بس ده عمره ما اجتمع بيهم.
0: عموما بشرفي انا لو اعرف اي حاجة كنت قلتها لك. اصلك اليومين دول يا سيدي ما عندكش فكرة انا مشغول قد ايه بالشؤون الخاصة لفخامة الزعيم. فخامته مش عايزني اغيب عن عينه لحظة، اكله شربه نومه قلعه حتى ملابسه الداخلية انا بلبسها له بنفسي. تخيل ما بياخدش حمامه الا وانا معاه.
1: كان الله في العون يا سيد وسيم.
0: يا سيدي كلهم في سبيل فخامة الزعيم والثورة والوطن.
2: الانسة عمر موجودة برا يا فندم.
0: خليها تتفضل حالا يا ابني.
1: مين عمر دي؟
0: هقول لك بعدين استنى بس كده.
3: صباح الخير.
0: صباح الفل. أعرفك بسيد نعيم رئيس جهاز المخابرات الخارجية والداخلية وما بينهما.
3: تشرفنا يا فندم.
1: الشرف لينا يا هانم.
0: حضرتها الأنسة قمر عضو جديد في مكتب السكرتار الخاصة لفخامة الزعيم.
1: ونعم الاختيار.
3: ميرسي قوي يا فندم.
0: ها أي خدمة ممكن أقوم بيها؟
3: رستم باشا ساب لي خبر إنه عاوزني.
0: عموما احنا في انتظاره لحد دلوقتي.
3: على العموم أنا في مكتبي وتحت أمره أول ما يوصل.
1: بيتهيألي شفت حضرتك قبل كده.
3: لا يا فندم ما افتكرش اننا اتقابلنا قبل كده.
1: مع انهم بيقولوا ان عندي ذاكره حديديه.
3: من الممكن قوي يا فندم من كتر المسؤوليات اللي على حضرتك انك تغلط ولو لمره واحده بس.
1: اغلط في وش جميل بالشكل ده ما افتكرش.
3: خلاص انا مستعد اقف قدام سيادتك لحد ما تفتكر براحتك.
1: عموما انا سعيد جدا بمعرفتك، واذا احتجت اي حاجه انا تحت امرك، لان الشغل عاده في المطبخ السياسي بيبقى صعب على اي حد جديد.
3: مطبخ ايه يا فندم؟ احنا في رئاسه الجمهوريه.
0: السيد نعيم يقصد يقول ان القصر العظيم ده وكل القصور اللي زيه في جميع انحاء العالم بيسموها مطبخ السياسة، وده راجع لان الشؤون السياسية بتكون مكشوفة جواه من غير اي زواق.
1: عشان كده الشغل في المطبخ السياسي بيتطلب من العاملين السرية التامة والحرص الشديد.
3: تأكد يا فندم من اخلاصي الشديد لفخامة الرئيس وحبي الشديد لوطني، هما دستوري في شغلي وحياتي الخاصة كمان.
1: ما شاء الله جمال ولباقة.
3: ميرسي قوي. تسمحوا لي استاذن؟

0: اتفضلي وشام شريف عليا، وبعدين لي اسمها ما عداش عليا عشان احتياطات الامن كالمعتاد.
1: دي يا سيدي اتعينت بامر خاص وصفي من فخامه الزعيم.
0: للدرجه دي؟
1: سيادته شافها في حفل افتتاح مصنع الكازوزه الاسبوع اللي فات، عجبته فاصدر امره بتعينها، وانت عارف طبعا امر الرئيس معناها ايه.
0: لا في دي عندك حق، نائب رئيس الجمهوريه الفريق رستم رستم.

0: وسيم.
1: أفندم يا باشا.
0: ابعت لي زيمباوي.
1: حالا.
0: أهلا يا نعيم.
2: أهلا بيك يا فندم.
0: متهيألي يا نعيم إنك ما بقتش تنفع في جهاز المخابرات. أنا بفكر أنقلك الصرف الصحي.
2: ليه بس يا باشا؟ ده أنا طول عمري خدامك وخدام النظام.
0: إحنا مش عايزين خدامين يا نعيم، شغلة المخابرات محتاجة ناس صحية لشغلها، ناس ليها ألف عين تشوف بيها وألف ودن تسمع بيها، إنما مع الأسف أنت ورجالتك نايمين على ودانكم وما أنتوش دريانين باللي بيحصل في البلد.
2: إزاي بس يا باشا؟ ده أنا الأسبوع اللي فات بس قبض على 1,000,000 مواطن ورميهم في المعتقل، غير 3,000,000 مواطن مقيدين اشتباك، غير 5,000,000 مواطن في انتظار التحقيق معاهم، والشوية اللي فاضلين تحت المرابة.
0: مش كفاية يا نعيم، مش كفاية.
2: خلاص يا باشا، لو تحب نقبض على الشوية اللي فاضلين ما عنديش مانع.
0: مش هي دي القضية يا نعيم.
2: امال ايه يا باشا؟
0: انت عندك فكرة ان في فيلم اجنبي بيتمثل في البلد اليومين دول؟
2: عارف يا باشا.
0: وعارف كمان انهم استعانوا ببعض ممثلين من عندنا عشان يمثلوا في الفيلم ده؟
2: عارف يا باشا، وكلهم تحت المرافق.
0: اللي انت ما تعرفوش يا نعيم انهم استعانوا بممثل صورة طبق الاصل من فخامة الزعيم ومطلعينه في دور حرامي. تصور تصور فيلم زي ده لما يتعرض في كل انحاء العالم والناس يشوفوا صوره طبق الاصل من فخامه الزعيم في دور حرامي، ايه اللي ممكن يتقال عننا؟ ما تقاطعنيش يا نعيم، فيلم زي ده ممكن يكون مقصود بيه اسقاط سياسي. ممكن. قلت لك ما تقاطعنيش. انت عارف كويس ان اكبر حريقه بتبتدي من شراره صغيره. ساكت ليه؟ ما بتتكلمش، مش فاهم.
2: امبارح يا باشا.
0: ما تقاطعنيش لو سمحت.
2: امبارح يا باشا جالنا خبر بالموضوع ده وتصرفت على طول.
0: تصرفت عملت ايه؟
2: كل الافلام اللي اتصورت سرقناها وموجود عندنا في الجهاز.
0: وازاي انا ما اخدش خبر بكده؟ ده اهمال فظيع ده.
2: يا باشا ما فيش اهمال ولا حاجه. ده انا من شده حبي للنظام وقاده النظام زي فخامه الزعيم وسعادتك، بلم بعين مغمضه والتانيه مفتوحه.
0: كلام انشا، كلام فارغ.
2: يعني امبارح مثلا سعادتك كنت سهران سهره ما يعرفش مكانها الجن الازرق. لكن انا عرفت المكان وبعت روحي حوالين المكان عشان تهميك. حتى بالاماره الساعه 12 و15 دقيقه وثلاث ثواني وربع لما السهره بقى لونها ازرق والدخان عبق المكان، مسكت سعادتك كحه، كحه فظيعه. وبشرف يا باشا، بشرفي طول ما سعادتك بالكح وانا بقول سلامتك يا مصطفى.
0: يا سلام.
2: سلامتك يا
0: مصطفى. فعلا انا كحيت.
2: الساعة 3:05 وثلاث ثواني وربع لما السهرة بقى لونها أحمر قعدت سعادتك تعطس تعطس تعطس تعطس، لأن سعادتك يظهر كنت أهلة هدومك والدنيا كانت برد.
0: فعلا أنا كنت أهلة يا نعيم، مظبوط. بس أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان أنت من رجالتي نفسي تبقى فوق فوق.
2: وأنا تحت أمرك يا باشا.
0: نعيم أنا عايزك ترجع مكتبك دلوقتي حالا وتجيب لي نسخة من شريط الفيديو اللي فيه شغل الممثل ده، تجيبهولي قبل الاجتماع فورا.
2: حالا يكون عندك يا باشا. أي أوامر تانية؟
0: الواد ده ما تسيبوش يا نعيم.
2: هبعت أجيبه حالا.
0: لا ده أنت تروح له بنفسك والموضوع ده يبقى سر بيني وبينك، الواد ده إحنا لسه ما نعرفش عنه أي حاجة.
2: مظبوط يا باشا، عندك حق. بعد إذنك.
0: اتفضل. إجراءات أمن. والله عالي يا نعيم، بترقدني انا كمان.
3: زيمباوي سكرتير سعادتك.
0: خليه يتفضل.

0: زيمباوي.
1: افندم يا سباش،
0: تقدر تقول يا زيمباوي انا مين؟
1: معقول يا باشا حضرتك فاكر اسمي وناسي اسمك؟
0: ناسي اسمي؟
1: لا حول ولا قوه الا بالله، ده اللي بتاخده من كتر الشغل يا سعاده الباشا. والله ما تقل يا فندم، يا حاله وهتروح لحالها، حالك فقدان ذاكره مؤقته، اتمبري لوس اوف ميموري، حظت عند سعاده الباشا نص سنتنا عندنا وانت في العيله.
0: ايوه
1: ليش انت انت؟ عشان لو واحد نسي اسمه التاني فكرها على طول يا باشا.
0: احنا في عيلتك دلوقتي يا زيمباوي ولا في اوامر اللي ما بتتنفذش؟ تقدر تقول لي ليه اوامري ما بتتنفذش؟
1: معاش اللي ما ينفذش اوامر سعاده الباشا، قول لي مين ده اللي ما بينفذش اوامر سعادتك وانا اشتقه ثلاث مرات هو واهله واللي يتشدد له كمان.
0: انت اللي ما بتنفذش يا اوامري.
1: مين انت ده سعاده الباشا نبض عليه فورا؟
0: تقبض على مين يا زيمباوي؟
1: اللي اسمه انت اللي معاك على سعادتك.
0: اللي اقصده بانت هو انت يا غبي.
1: ما دام حضرتك قلت يا غبي يبقى احتمال بتلمح عليا انا.
0: احتمال؟ ده مش احتمال يا زيمباوي، ده اكيد.
1: وانا قصرت في ايه بس يا فندم؟
0: تقدر تقول لي الرساله اللي وصلت امبارح لفخامه الرئيس ازاي تدخله من غير ما تعدي عليا؟
1: يا فندم الرساله دي وصلت لمكتب النائب الاول نور باشا باهي وراح ناديني، قال لي يا زيمباوي وصل الرساله دي فخامه الرئيس في ظرف نص دقيقه لانه مستنيها على حر من الجمر.
0: تسمع كلامه ليه؟
1: يا فندم الراجل ده نزل ومش من شدتنا، احنا بنحاول نتفاداه حسب اوامر سعادتك.
0: برضه كان لازم تتصرف.
1: ومين قال ان زيمباوي ما تصرفش يا سعاده الباشا؟ الله، ده احنا تلامذة سعادتك يا باشا.
0: اقفل بقك اقفل.
1: تحت امرك يا فندم.
0: اتصرفت عملت ايه؟
1: في ظرف النص دقيقة دي يا فندم وانا بوصل رسالة لفخامة الرئيس، دي حصلت معجزة. انا بصيت لقيت الظرف انفتح والرسالة طلعت بره الظرف وقعدت تطير، قعدت تطير تطير تطير، هوب راحت دخلت مكنة التصوير واتصورت وطلعت من المكنة وقعدت تطير تطير لغاية ما دخلت جوه الظرف تاني وهوب الظرف اتقفل. شفت المعجزة دي يا سعادة الباشا؟
0: غريبة، أنت يا زيمباوي يطلع منك ده كله؟
1: يا فندم أنا زيمباوي. الله، زيمباوي اللي بيجيني مخاوي وتلميذ سعادتك في المكر والخبز وصنع البلاوي.
0: اديني صورة الرسالة يا زيمباوي.
1: رسالة إيه يا سعادة الباشا؟
0: الله، امال احنا بنقول فيها من الصبح؟
1: رسالة، أنا مؤاخذة ساعة الباشا حكي مالها ساعة بس صاحبي.
0: بلاش ده جنبي أرجو.
1: تحت أمرك يا فندم اتفضل.
0: طبعا أنت قريتها يا زيمباوي.
1: أنا أراها بسعادتك؟ أنا؟ ده الموت عليا أهون من أن أرتكب غلطة سيدي يا ساعة الباشا. لا
0: عظيم، بيقولوا إنهم وافقوا على صفقة السلاح ومستعدين يدرجوها ضمن الاتفاقية.
1: لا، والحتة الأخرانية من الرسالة أنا أهونها يا سباك.
0: انا حته يا زيمباوي،
1: الحته اللي في السطر الثالث اللي بعد الديباجه من اخر فن عندك،
0: اللي بيقولوا فيها ايه؟
1: اللي بيقولوا فيها ان هم عايزين حته ارض صغيره وهيعملوها مقبره للنفايات النوويه بتاعتهم ومستعدين يدفعوا لنا اي فلوس احنا نطلبها.
0: تبقى قريتها يا زيمباوي. انا اسف اقفل.
1: مش قرايه بعد قرايه، ده فوتان نظرك.
0: عموما احنا عمولتنا في الصفقه دي لازم ما تقلش عن 50 مليون دولار.
1: بس 50 مليون دولار عموله بس يا سعاده الباشا؟ ليه الأمونة ما تزيدش؟ أنا واثق إن هم هيدفعوا لنا أي فلوس إحنا نطلبها.
0: اللي يخليك متأكد كده؟
1: يا فندم إمبارح سعادتك كنت في المطار أنت وفخامة الرئيس وكنتوا بتستقبلوا الرئيس الضيف وخدتوا أنتوا بعضكم على أصل الضيافة.
0: تمام.
1: أنا بقى قعدت مع الملحق العسكري بتاعهم وعملت شغلي معاه وفهمت منه يا فندم إن الأسلحة اللي في الصفقة دي أسلحة تعبانة مستعدين يقبلوا فيها أي سعر إحنا نرفضه عليهم وعايزين حتة الأرض دي هيعملوها مقبرة للنفايات. وسعادتك بقى سيدي العارفين يا باشا إكرام الميت صنع الدفن.
0: عارف زيمباوي، بس ما تنساش ان في عمولات لازم تروح لحساب فخامه الرئيس في سويسرا.
1: العمولات يا باشا اللي تبعتها له في سويسرا؟ تبعت له عمولات ليه؟ هو بيعمل ايه يعني؟ ده احنا اللي شايلين البلد على دماغنا بقى، وكل يوم والتاني من الخزن من المعابرات اللي بتدبر ضده.
0: انت اتجننت تقول كلام زي ده؟ ايه في البقر؟
1: بس سعاده الباشا فهمني يعمل معروف سيادتك، اصل انت بتشوف
0: ايه مالك؟
1: الراجل ده مش عاطي حاجه في البلد يا باشا، ده مركب لنا الرعمه من سسنا لراسنا، عامل فرده 1% على كل ازازه كازوزه بتتفتح في البلد.
0: ايه في بقك يا زيمباوي؟
1: انا افرح.
0: ايه في البقول لك؟
1: هو اللي بيدي على مفتوح هعمل له ايه؟
2: مدام ثانيه مدير التنظيم النسائي يا فندم.
0: خليها تتفضل.
3: بونجور يا رستم باشا.
0: اهلا مدام سوريا، فخامة الزعيم صحي من النوم ولا لسه؟
3: للاسف فخامة الزعيم مش قادر يصحى من النوم، ممكن نأجل اجتماع الوزراء لأي وقت تاني؟
0: نأجله ازاي يا سوريا؟ ده احنا ما صدقنا ان فخامته هيجتمع بالوزراء بتوعه، ده بقاله سنة ما شافش وشومته، وبنت تقولي لي نأجل الاجتماع؟
3: خلاص يا رستم باشا ما تزعلش نفسك أبدا، عمر انا صحيت فخمت الزعيم من النوم بالعافيه ودخلته الحمام بالعافيه وسبت وسيم بيحاول يلبسه هدومه برضه بالعافيه.
0: وليه كل ده؟
3: مش قادر يقف على رجليه من كتر اللي شربه امبارح بالليل.
0: هو شرب ايه؟
3: اربع ازايز لوحده.
0: اربع ازايز؟ ده انا لو اشرب كاسين انسى اسمي.
4: ومن غير ما تشرب خالص.
0: وانت طبعا كنت مجهزه له حريم كالمعتاد.
3: يعني مش كتير مش كتير ابدا، هم يا دوب اربع ستات، اثنين بيض من اوروبا واثنين سود من افريقيا. قلت اختار منهم واحده نمشي الباقيين.
0: كويس قوي قوي.
3: لا تقول لي مين، اول ما شافهم راح هاجم عليهم كلهم مكوش عليهم ونزل فيهم بوس.
0: يا ستي خفي شويه يا فخامه الرئيس.
3: مش دي امر سيادتك انها نفست فخامته؟
0: ايوه نفست فخامته، انما مش نخلص على فخامته.
5: فخامه الزعيم صحي ولبس وبيشرب شمس قهوه عشان يفوق وجاي حالا.
3: ربنا يستر، اروح اشوف اللي يكون عايز مني حاجه.
0: دخل الوزراء بسرعه. عايزين بقى
6: حصها باشا. الساده الوزراء يتفضلوا لاجتماع المجلس من فضلكم، اتفضلوا.
0: لو سمحتم وقت الزعيم من ذهب، الكلام يبقى بالمختصر المفيد، هما كلمتين وبس، مفهوم؟
5: مفهوم. فخامة الرئيس زعيمنا المفدى.

0: أيها ال أيها ال واسمهم إيه عشان نسيت أنا؟
1: الشعب.
0: أيها الشعب، أيها الشعب، لقد قمنا بال اسمها اللي إحنا قمنا بيها؟
1: الثورة.
0: لقد قمنا بالثورة من أجلكم وفي سبيلكم، ولم نتعاهد مع مكاتريد ولا كده. مكاتريد من هنين؟ إنما هناك يقولوا ولكن هيها تحضرن تفتت وأن الإمبريالية التسعية وثورة والشعب والجميلة عريضة. إمبريالية التسعية، التسعية من التوسع، والإمبريالية من الأنبرة. ولكننا بالمرصاد، لكن الثورة والشعب والجميلة عريضة. إمبريالية التسعية، التسعية من التوسع، والإمبريالية من الأنبرة. هناك بعض الأشخاص يشمبروا لنا، نحن لن نقبل أي شمبرة بأي حال من الأحوال. من يشمبروا لنا نشمبروا له. نحن سادة الشمبرة من قديم الزمان، ولكننا بالمرصاد، نبي الثورة الشعب، نبي العريضة، إمبريالية، تسعية، تسعية من التوسع، والإمبريالية من الأنبرة. الشعب لابد أن يكون فقير، الفقراء يدخلون الجنة. من يريد أن يعيش سعيدا فليموت، ولكننا بالمرصاد، لدى الثورة والشعب الجميل عريضة، إمبريالية تسعية، تسعية من التوسع، الإمبريالية من الأنبار. لماذا قمنا بالثورة؟ أنا لا أعلم لماذا قمنا بالثورة، أنا كنت في الحمام ساعتها، ولكننا بالمرصاد، لدى الثورة والشعب الجميل عريضة، إمبريالية تسعية، تسعية من التوسع، الإمبريالية من الأنبار. والسلام عليكم ورحمة الله. شايف حب الشعب يا رستم؟
1: شعبي ايه فخامة الرئيس؟
0: شعبي اللي جاء عشان احتفالات اعياد الثورة.
1: بس اعياد الثورة مش النهاردة يا فندم.
0: والله امال بتصحيني بدري ليه؟ مش النهاردة الأربعاء؟
1: يبقى الأربعاء سيوم كام؟
0: مش النهاردة أربعاء زمزوم؟
1: الثورة ما كانتش في زمزوم فخامتك.
0: ما كانت في زعزوع.
1: لا زعزوع يا فندم.
0: لما النهاردة مش عيد الثورة الناس دي جاية من دلوقتي ليه؟ ده تسيب. تسيب وعدم انضباط. ناس بقى صايعة كل واحد بيعمل اللي هو عايزه.
1: بس يا فندم.
0: مفيش بس. نزل الجيش فورا وحاصر كل اللي موجودين. واحذر الرجالة عن الستات. الرجالة يحاكموا حكمة عادلة ويعدموا.
1: والستات يا فندم.
0: ابقتهم لو اتصرف أنا.
1: بس لو سمحت لي فخامتك، دي مش الجماهير اللي فخامتك تقصدها.
0: امال مين دول؟
1: دول جايين لحاجة تانية خالص يا فندم.
0: حاجة تانية ايه؟
1: دول جايين لعادل إمام
0: الممثل. اعدموه. ولما النهاردة مش عيد الثورة سابني أخطف الناس ليه؟ أنا لا وقت وصحتي. أنا طول الليل شغال. طول الليل شغال لما نفسي اتقطع، وده من أجل تدعيم ثورتنا مع شعوب العالم.
1: فخامتك قد المسؤوليات دي وأكتر.
0: وإيه دي مسؤوليات بعقل يا رستم وشرفك عندي، وأنت طبعًا عارف إن شرفك عندي ما يسواش 3 ملايين. أنا لو عارف إن تدعيم الثورة صعب ومشاكله كتيرة كده، أنا ما كنتش عملت الثورة من أساس.
1: هذا قدر الزعماء العظماء، وما تنساش إن فخامتك حامي حمال البلاد. من غيرك ما كانش الشعب عرف معنى الحرية والديمقراطية ولا عزتي والكرامة.
2: هي دي المسؤولية القومية اللي اتعلمناها على دين فخامتك يا فخامتك.
0: أيوة بس أنا كده ما بنامش من أعباء المسؤولية. أنا طول الليل في مباحثات من أجل تدعيم ثورتنا مع شعوب أوروبا وأفريقيا. أنت طبعًا سمعت إنهم بره مقسمين العالم على كيفهم. يقول لك عالم أول وعالم ثالث والحاجات اللي بيقولوا عليها دي، ها؟
2: تقسيم بايخ.
0: وللأسف مفيش أي زعيم قدر يتصدى لهذا الموقف المهين، كلهم وقفوا يتفرجوا على هذه التفرقة السخيفة.
1: يعني
0: أنا بس الواحد وبعون الله قدرت إمبارح أثبت إن مفيش لا عالم أول ولا ثالث.
1: بس ده مفهوش ضرر على صحة فخامتك.
0: ما مش مهم كمان يا رستم ندي جهدنا كله للخارج ونسى الشعب.
1: تمام.
0: لازم شوية كده وشوية كده. وأديك شايف اللي حصل للرئيس بوش. اهتم بالسياسة الخارجية ونسي الداخلية، فأعوز زومبا. ما لان عندهم شويه سياسه داخليه سياسه كده، ها، مادونيه.
1: يا فندم اللي حصل للرئيس بوش سببه ان نظام الانتخابات عندهم في امريكا كله غلط في غلط.
0: ايوه والله يا رستم عندك حق، يا ريته كان استشارني وانا كنت بعت له كام خبير من عندي قعدوه في الحكم لغايه ما اعتزل الدنيا كلها.
1: كمان يا فندم.
0: ايوه والله. ايوه. مين دول؟ دول الوزراء فخامتك. وزراء؟ واحنا عندنا وزراء. ايوه يا
1: فندم. الوزراء بتوع فخامتك اللي طلبت الاجتماع بيهم عشان عرض الاتفاقيه ومناقشه مشاكل وزارته.
0: مشاكل؟ انا ما عنديش مشاكل، بلاش زي الفل، انا مش عايز قلب دماغ.
2: مين عشمك كلام فخامتك يا فخامتك؟ ومطلب ورجاء من شعبك اللي بيحبك ويترجى عطفك.
0: ده وزير معانا. الله، مش ده بيحلق لي الصبح؟
1: ايوه
0: ده معانا في الحزب.
1: معانا يا فندم.
0: كادر. انت وزير ايه؟
2: وزير التموين يا فخامتك.
0: التموين دي بتاعت ايه؟
1: التموين.
0: وزير البتنجان والخيار وال طب خين ايه المشاكل اللي عندكم؟
2: شنو عامل يا فخامتك من ناقص جديد في الفرقه التموينيه؟ المخزون ما يكفيش البلد غير يومين اثنين بس، الناقص يا ريت تستورد هو بسرعه.
0: ما انتوا بهايم. انتوا بهايم. انت لو فكرت في حل عملي بدل ما تقعد تندب زي النسوان ما كانش هيبقى في مشكله من اساسه.
2: حل زي ايه؟
0: حمل التوعيه كبيره في جميع وسائل الاعلام الغرض منها تعريف الشعب اضرار الاكل. يكفي انك انت تقول ان الشاي والسكر والفراخ واللحمه وكل الحاجات دي بسبب ضعف الجنس عند الرجال، ساعتها كل واحد يقول لك يغوري الاكل ابقى بكرامته قدام مرافي.
1: طب والستات يا فندم؟
0: هباكلهم انا لما عرفت يا روستي.
2: رائع يا فخامتك.
3: نظرية اقتصادية هايلة يا فخامة الرئيس، دي لازم تعمم في جميع أنحاء العالم.
0: في حد بيتكلم هنا؟
3: أيوة في.
0: مين؟
3: ده.
0: ده اللي بيتكلم.
3: أيوة هو.
0: مش في نعجة استنسخوا منها اتنين؟ التانية راحت فين؟ مش عايزين يستنسخوا حمير؟
3: لا لسه.
0: وقعد في المية على كل إزاز الكازوزة، استناني بره عشان تحاكم محاكمة عادلة وتعدم. يعدم على الخازوق. ايوه حبيبي انت وزير ايه؟
2: وزير النقل والمواصلات.
0: عارفه ده كويس، مش ده اللي كان بتاع مراجيح زمان؟
3: تمام.
0: معانا في الحزب.
3: معانا في
0: كادر.
3: كادر.
0: ايه المشاكل اللي عندك؟
2: المبالغ المخصصه لتجديد شبكه المواصلات مش كفايه. وفخامتك عارف المواصلات شيء مهم جدا لراحه الشعب.
0: انهي الشعب؟
2: شعب فخامتك.
0: انت مالك انت ومال الشعب؟ انت مش عندك عربيه بتوديك وتجيبك؟
2: ايوه فخامتك.
0: ومراتك اللي كانت بتشتغل رقاصه مش عندها عربيه بتوديها وتجيبها رخرة؟
2: ايوه فخامتك.
0: طب ما انت كويس، صدقني ما حدش جاب الهم والغم للشعب غيرك انت وامثالك من الوزراء يا بهايم. طول النهار قاعدين على مكاتبكم تربوا في كروش يا بهايم.
2: والحل يا فخامتك؟
0: حل بسيط، فين الناس لما تمشي ساعه ولا اتنين هم رايحين شغلهم؟ والمشي معروف ان رياضه، هيروحوا شغلهم عندهم نشاط، هيشتغلوا وهم مروحين برضه يمشوا ساعه ولا اتنين. هيروحوا بيتهم مهدود حيلهم، هيناموا بدل ما يشتغلوا مع ستاتهم وخلفوا لنا عيال وصرف يا حكومه. صح؟
2: صح.
0: لما صح وجع دماغي ليه؟
1: سلامة دماغك.
0: مين سلامة دماغك ده؟
1: سلامة دماغ فخامتك يا فخامة الرئيس.
0: في حد عندنا اسمه سلامة دماغ فخامتك هنا؟
3: انا لا اعتقد هذا.
0: البقف ده وزير معانا الاخر.
1: وزير يا فندم.
0: وزير ايه؟
1: وزير الاعلام يا فخامة الرئيس.
0: سلام. امبارح انا شفت نشره الاخبار فيها 15 خبر، ما فيهاش غير 16 خبر عندنا بس.
1: نزودهم يا
0: فخامتك. وفين الاناشيد الحماسيه الثوري؟ انا مش عايز اناشيد للشخصي لا سمح الله، انا عايز اناشيد للمسيره وللكفاح والجماهير العريضه. معاك ورقه وقلم؟
1: معايا يا فخامتك.
0: طلع ورقه وقلم. تعرف يا رستم انا كلامي يقول ادبيه زمان كنت بقول شعر وحاجات زي كده.
1: دي حاجه معروفه.
0: همليك الغنوه دي عشان تزرعوها في التلفزيون عندكم. اكتب. هشتكنا وبشتكنا يا ريس، ده انت رئيس والنعمة كويس، يا مدلعنا يا مشخلعنا قول لعدوك روح تليس، هشتكنا وبشتكنا يا ريس.
1: الله الله.
0: دي تتلحن النهارده وتذاع النهارده. انت وزير الاعلام اسمع، طلع بيان اشجب فيه الاتفاق اللي حصل بين الفلسطينيين والاسرائيليين. اتفاق غز وريحه. ايه مالكم؟
1: اتفاق ايه يا فندم؟
0: غز وريحه. غز وريحه. ولا هو غز وما ريحوش؟ ما ريحوش لسه؟ غز وريحه يا بهايم. ما بتسمعوش في قناه الانباء
1: يا فندم؟ بنسمع بس احنا سمعنا ان اسمه غزه وريحه.
0: ريحه مين؟
1: مش ريحه حد.
0: هم غلطوا في الحاجات دي. ما غلطش انا. اشجب اشجب هذا الاتفاق.
1: احنا طلعنا بيان تأييد امبارح.
0: ايه طلع بيان شجب وتأييد
1: مع بعض
0: وندد. عايزك تندد. عارف لو ما نددتش هنددك في الشارع. ايه عايز تروح الحمام ولا ايه؟
1: لا حمام.
0: ايه البتاع ده عامل كده ليه ده؟ مش ده اعلان كاوتش؟
1: كاوتش ايه فخامتك؟
0: اعلان كاوتش اللي عامل كده ده.
1: مش هو.
0: امال ده اعلان ايه؟
1: ده مش اعلان.
0: ده وزير.
1: ايوه.
0: وزير الكاوتش.
1: لا يا فندم.
0: انت وزير ايه يا هلا؟
4: انا وزير الداخليه يا فندم.
0: الداخليه؟ الانتخابات على الابواب، عامل حسابك ولا لا؟
4: كله تمام سعادتك يا فندم. السديم متشبعه والنتائج جواها من المره اللي فاتت وكله تأييد لسعادتك.
0: من المره اللي فاتت عملنا نتيجه كام؟
4: 99.999% يا فندم.
0: الواحد من 1000% راح فين يا رستم؟
1: المخابرات بتدور عليه وهتجيبه ان شاء الله يا فندم.
0: انا السنه دي عايز ارفع المعاناه عن الشعب، انا مش عايز حد يروح ينتخب خالص، انا عايز الناس تبعد في بيوتها مستريحه واحنا متطوعين نحط لهم اصواتهم جوه السنه دي. النتيجه 100% السنه دي.
1: حاضر. بس المره دي يا فندم عايزين نبقى حريصين شويه منع لوجود اي اعتراضات من جانب المعارضه.
0: واحنا مش قدمنا المعارضه؟
1: ما هو طلع غيرهم يا فندم.
0: اللي يطلع قدمهم مش عايز قلب الدماغ.
1: هو بس يا فندم مساله اصوات المتوفيين اللي احنا بنحطها في السنه دي ضمن الاصوات المؤيده لفخامتك عليها بعض الاعتراضات، اسف بعض المحاذير.
0: يا رستم يا رستم يا غبي، اصوات المتوفيين دي قمه نظريه الوفاء الجماهيري.
1: نظريه ايه يا فندم؟
0: الوفاء الجماهيري. لان انا مش شده وفاء من امواتنا بنعتبرهم عايشين معانا. بدون شعورهم واحساسهم واصواتهم، حتى هم بعاد عننا في العالم الاخر. امواتنا يا معلم.
4: تفكير عظيم.
0: ده اللي انتوا فاهمين فيه. تفكير رائع، تفكير عظيم. فكروا زي ليه؟ لازم انا افكر في العصايا. في العصايا.
4: نوعدك بعد كده
0: لانه
4: لازم نفكر.
0: قال ايه؟ عايز يفكر. طب انت جننت يا واد ولا ايه؟ انتوا هنا عشان تنفذوا فكري انا وبس، فاهمين؟
1: ده شيء طبيعي يا فندم، فخامتك الزعيم الملهم وكلنا بنتعلم من افكارك.
0: دي مش ديكتاتوريه مني لو سمح الله يا رستم، بس دول افكاروا افكارهم هتبقى مايله بني لو هيودوا البلد في داهيه.
1: تمام.
0: بص ده شكل وزراء.
1: لا خالص.
0: بتاع الداخليه خطوط اللي قدام. سيب ايدك خالص وقتها، هات حاجه من على الارض. مرجح ايديك. قول ورايا. سهلة بيسة سهلة بيسة، هلا هلا علبة عليصة.
4: أقول يا حضرتك
0: سهلة بيسة سهلة بيسة، هلا هلا علبة عليصة.
4: سهلة بيسة سهلة بيسة، هلا هلا ألبس بيسة.
0: ده وزير؟
1: لا يا فندم.
0: مش عارف يقول نشيد الجنود البعاليص بتوعنا؟ كما كنت. تعال أنت. ده وزير؟
1: لا يا فندم.
0: شبح حيوان الأربوع كما كنت. وشايف نصهم كلهم بكروش، الكروش مليانه شحم، الشحم بيسيح في الحر، بيطلع على نافوخ، يضرب في طاسه المخ، يعمل غباء مستديم، وده نظريه علميه معروفه.
1: نظريه ايه دي يا فندم؟
0: طاسه المخ في الاممي، على راي الشاعر ربما تمتصطت في امخاخها الاتاتي فكانت في اتاتها الاسسي.
1: الله الله الله.
0: رستم.
1: لا فندم.
0: قرار جمهوري بتحديد وزن الوزير ب 50 كيلو قايم.
1: حاضر يا فندم.
0: وعدين فرصه من اثنين، بعد كده عاوزينهم واحد واحد، اللي عليه زاد جرام هفضل رابط الجزم لغايه ما يخس.
1: بس 50 كيلو انا مفيش خالص.
0: هيبقى في شويه استثناءات، هنعتبرك من اسر الشهداء.
1: الله يخليك.
0: انا كنت عايز من دماغي بتوجعني. انا عندي موضوع على جانب كبير من الاهميه، وانا واثق انه هيكون له جوانب اقتصاديه وزراعيه وصناعيه وهيخلي البلد ان شاء الله مهله بيا. وجدت ان الامانه الديمقراطيه تحتم ان انا اعرض الامر عليكم، لان انا تعودت لا انفرد برايي ابدا. ده طبعا خدت قرار وخلاص، مش مستني رايكم يا بهايم. في دوله كبيره عارضين علينا عايزين ناجروا عندنا زي ما تقولوا كده حته ارض يعملوها تربة فرنجي. حاتم الخواجات ليهم حاجات عجيبة.
2: بس اللي اعرفه افخامة الرئيس انهم عايزين يدفنوا النفايات في المقبرة دي.
0: والله قدام المقبرة هتبقى بتاعتهم يدفنوا فيها اللي هم عايزينه، احنا مالنا؟
2: ده شيء في منتهى الخطورة يا فندم. لان النفايات دي مهما اندفنت بعيد عن سطح الارض بتخرج منها اشعاعات.
0: اشعاعات؟ في اشعاعات في البلد؟
1: لا يا فندم، اشعاعات.
0: اكتر من اشعاعة؟
2: اشعاعات نووية يا فندم.
0: اشعاعات ايه؟
2: نووية.
0: نووية بتطلع اشعاعات؟ اعدموا نووية.
1: حاضر يا فندم.
2: اشعاعات نووية وذرية.
0: وفوزية كمان؟ اعدم لي فوزية.
1: حاضر يا فندم.
2: نواة.
0: ونواة الرخرة ده تعظمني سام وضار.
1: الظاهر يا فندم.
0: اعدام ودب وحكمة.
1: حاضر.
2: ذرة.
0: مين؟
2: ذرة.
0: ذرة فين ده؟ فين؟
2: الذرة اللي جواها النواة.
0: جواها ايه؟
2: نواة.
0: الموضوع له علاقة بالبلح.
2: الذرة اللي جواها النواة.
0: الذرة، أيوة افتكرت، بتاع السنة رابعة.
1: أيوة يا فندم.
0: بتاعت رابعة أول. الذرة، اللي هي لما يبقى في بتاعة كده تيجي بتاعة تانية. أيوة. تقوم تيجي بتاعة جنب البتاعة الأولانية. أيوة. تقوم تيجي بقى البتاعة الأولانية ما تعود.
5: الاسم نسيت أقول لك أنا.
0: وادي ترباس ماتين عشان دب امها المجنونه، ربنا يخرب بيوتكم بحق جه النبي، ان شاء الله يا رب البنت يقع سلامه قولا من رب الرحيم. اتصرفي اتصرفي يا طروعه الشريره.
6: انا
5: مجنونه يا زلهم.
0: مين اللي قال كده؟ ورقه بتاع رقبته، مين اللي قال؟
5: انا ومامتي شكلنا زي الاتوبيس اللي عامل حادثه يا زلهم.
0: ده كلام محمود الحرامي، حد يصدق واحد حرامي برضه؟ معقول
5: انت قايل وانا سامعاه؟
0: حد يقدر يتكلم عليك او عن الانسه بالذات؟ لان الانسه دي اصلها رمز من رموز البتلو في العالم العربي.
5: طب تعالى عندي هنا قرب.
0: ايوه قرب، كل واحد يكلم التاني من موقعه افضل.
5: عموما هي كلمه ورد غطاها. انا بعت جبت عم سنسنه من البلد عشان نكتب الكتاب. ما هو بصراحه بقى انا ما اسمحش انك تنضم خاطب البنت اكتر من كده.
0: هو انا خطبتها خالص؟
5: زين انت بتقول ايه؟ هو انت مش مره
0: يا بنت
5: انا وانت برسل
0: حصل يا بنت برسل
5: بالليل والدنيا ضلمه
0: يا نهار ازرق؟ حصل يا بنت؟
5: مش قلت لي مساء الخير؟
0: هو انا عشان قلت لك مساء الخير يبقى خطبتك فيها؟
5: يا نهار اسود، انت قلت للبنت مساء الخير وعايز تخلى بيها؟
0: اخلى بمين؟ بنتك ما ينفعش تدخلي بيها خالص، دي تخلى بيها وبعصها زي دي مؤسسه كامله، ده عايزه خريطه عشان تتباس. انت بتقول ايه؟
5: امال السكن المجاني والاكل والشرب اللي بتتفحم كل يوم ليه؟
0: ترى اخلاق منك يا ست ام الانسه.
5: ليه بقى؟ هو انا فاتحه بيتي ملجا للايتام ولا تكيل الصيح؟
0: يا شباب ما هو دلوقتي بيكلمه ممثل محترم وعيب يعني.
5: يا اخويا بلانيدا، الممثل قال طب ده انت كل اللي عملته وباعترافك مثلت دور حرامي.
0: طب متجوزيه لواحد بيمثل حرامي ليه؟ جوزيه لواحد بيمثل عسكري ولا ظابط؟
5: البت بتحبك.
0: وانا ما اقدرش على شاشه البنطلون البنطلون البنطلون. بس هاتي بس بس هاتي بس بس هاتي بس هاتي بس هاتي بس هاتي بس.
5: ولو اني مش عارفه بتحبك على ايه؟ ده تكنيله في ذوقك الهبال.
0: انا بصراحه ما اقدرش اتجوز الانسه السمسمه لاسباب فنيه.
5: عايز تقول ان بنتي معيوبه؟
0: هي تخينه قوي ودي مشكله فنيه تبوظ اي جوازه.
5: مش احسن ما تتجوز واحده مسلوعه جلد على عظمه تيجي تحضنها تمسك الهوا ولا عظمها يخبط في عظمك وانت

0: اعدمش خالص، مفيش ايدين على مقاس.
1: احضن حته وسيب الباقي.
0: احضن حته وسيب الباقي.
1: ايوه احضن حته وسيب الباقي، ولا انت داخل على طمع يعني؟
0: طب خد البوتاجاز الاول. يعني انا اتجوزها واقسمها وكل ما احضن حته فيها؟ الجواز مش كده يا ست ام الانسه، واكيد انت فاكره من ايام المرحوم. ولا المرحوم ما كانش بيحضن؟ ما كانش بيحضن بلا.
1: انت باين عليك نواتي العرب، يكون في علمك انا بنتي مش هفية، ده انا بنتي وراها عم محترم ياكل الزلط، وانا هبعتهولك تتفاهم معاه ورايا يا بيه. يلا جاتي نوى
2: سلم تعالى معايا.
0: اجي معاكي فين انا؟
2: طب الوداع الوداع الوداع. سنة مش بترد عليا ليه؟
0: اذا كنت مره قلت لك مساء الخير كنت هتتجوزيني فيها. اقول لك مع السلامه تيجي بعد كده تقولي لي انا حامل؟
2: سنة
0: ارجع ارجع.
1: يكون في علمك ان عمها هنا وهبعتهولك دلوقتي اهو عشان تبقى تقول لها مساء الخير يا زينهم.
0: هو الجواز بالعافيه؟ هو عمها مستني ورا الباب يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ايه ايه انت زينهم؟ بقول لك ايه، ما تترسمش عليا وتعمل الشويتين بتوعك.
3: انا مين ده انت؟
0: واقف في عينك وعين اللي جابك.
3: اتكلم بادب.
0: كنت اتكلم من غير قلاطه.
3: انت اتجننت يا انت ولا ايه؟
0: خلي منفوخ قوي وتقول لي زينهم. ايوه زينهم، وانت عارف ان انا زينهم. واسمع بقى، انا دماغي دي جزمه، هتزود معايا حقل على دماغك اديك بيها على دماغك. شوف لكم حد تاني لزقوا المصيبه بتاعتكم دي.
3: المصيبه اللي بتتكلم عليها دي انت اللي حطيت نفسك فيها برغبتك.
0: يا عم انتوا اللي عايزين تدبسوني وخلاص.
3: الكلام ده خطير وممكن بسببه تروح في داهيه.
0: بقول لك ايه، انا لغايه دلوقتي بكلمك بقى بعد كده في كلام كبير كبير قوي. اصحى اصحى يابا.
3: كلام ايه ده؟
0: يعني بالجزمه فاكرين نفسكم مين يعني؟
3: القوات تتقدم.
0: القوات ايه اللي يا نهار ازرق، كل ده عشان سمسمه؟ شوف يا سعاده الباشا اللي قاعد قدامك ده يقدس الحياه الزوجيه. انا بحب السمسمه، انا اصل مره غلطت معاها بصراحه ما كنتش واعي وقلت لها مساء الخير. انا عايز اصلح الغلطه دي واتجوزها سعاده الباشا. ولو عندكم بنات عطلانه عن الجواز في العيله اشيلهم بالمر. ولو والد حضرتك ارمله اهلا وسهلا. الله، امال مين اللي عجبها؟
3: سمسمة مين يا ده مجنون؟
0: سمسمة بنت اخو سعادتك سماسم، حبيبتنا، صديقة الكل، رشيقة القد والقوام، سليلة الامجاد، سماسم السماسيم.
3: انا مدير عام المخابرات.
0: مدير عام المهطرات؟
3: المخابرات.
0: انا اللي اعرفه ان السمسمة مدفعية، اول مرة اعرف انها مخابرات.
3: بقول لك مدير عام المخابرات، يعني المسؤول عن امن البلد من المجرمين امثالك.
0: حضرتك مدير عام المخابرات.
3: مظبوط.
0: وجاي هنا عشان المجرمين امثال انا.
3: بالظبط.
0: احي احي.
3: القوات تتقهقر.
0: الناس اللي هنا دول ماتوا طبعا يا عيني. الراجل ما لحقش لا كوارع ولا نيله.
3: شوف يا شاطر.
0: ايوه يا باشا.
3: أنا لما يتقال اسمي في أي مكان الرجالة يغمى عليها والأطفال ترجع تاني لبطن أمها.
0: أوعى تقول اسمك يا باشا، لأن أمي ميتة مش هلاقي حتة أنام فيها بصراحة.
3: ولو اتسمع صوتي في أعلى عمارة تنهار في ثواني.
0: أوعى تزعق يا باشا، العمارة قديمة والسكان غلابة عن المعروف.
3: عشان كده أنا جاي لك بنفسي، عشان أقعد معاك شوية أدردش معاك، ودي حاجة من النادر إن أنا أعملها.
0: يا باشا ده منتهى الشرف ليا إن أنا أدردش مع سعادتك، وبعدين واضح إنك أنت راجل سكرة، وأكيد الدردشة معاك هتبقى عسل.
3: يبقى لو جاوبتني بسرعة وبصراحة على أسئلتي هتختصر المسافة، لكن لو استخدمت اللوح هضطر بقى أخدك هناك على الإدارة بتاعتنا، وهناك بقى يا شاطر مش هتشوفني زي ما أنت شايفني كده. لا.
0: أمال هشوفك إزاي يا باشا؟
3: لا، هناك الأول لازم تعدي على إدارة نزع الأظافر.
0: نزع الأظافر. ده الريسبشن.
3: نزع الأظافر.
0: ونضافة، بدل ما نقعد نقص كل شوية تشيلوها أحسن.
3: نزع الأظافر.
0: وهي مالهاش لازمة، بتلم حاجات كلام فارغ بيني وبينك يعني. نزع الأظافر.
3: بعد كده تعدي على إدارة
0: سلخ الجلد من اللحم.
4: سلخ الجلد من اللحم.
0: والعملية دي طبعا بتحتاج نفخ في الأول.
4: ضروري.
0: بدل في سلخ لازم في نفخ.
4: أنا بشوفهم بيعملوا كده في السلخانة.
3: بعد كده تعدي على إدارة الكلاب المسرورة.
4: أنا متشكرين أوي، ده خمس نجوم اللي بتعملوه ده والله يا باشا. يعني بعد السلخ والنفخ والأظافر في كمان كلاب مسرورة.
3: وفي الآخر بقى؟
4: خلاص يا باشا، هبقى في آخر منين؟ هي إدارة واحدة من دول توصل لعزرائيل على طول، وإن شاء الله مش هنحتاج أي حاجة من دي.
5: هو فيها ليه؟ أنت جاي هنا ليه؟
0: شوف هزلهم.
4: أيوة باشا.
0: أنا جاي لك دلوقتي أقعد معاك قعدة أخ مع أخوه.
4: واضح يا باشا.
0: صديق مع صديقه.
4: ما دي صداقة باشا، انك انت تريح على قفل صاحبك.
3: مواطن شريف مع مواطن شريف زي
4: ده. كلام المظبوط والناس لبعضها. هو في النهاية ايه؟ في النهاية محدش واخد مننا حاجة وكلنا هنموت.
0: مظبوط؟
4: هو اللي مظبوط ده. هموت انا؟
0: طبعا.
4: اعمل لك كوبايه شاي تقيله.
3: مالوش لزوم.
4: احصى عشان ما عنديش شاي، اجيب حاجه ساعه.
3: برضه مالوش لزوم.
4: برضه احصى عشان معيش فلوس.
3: معكش فلوس ازاي؟ ده انت بتشتغل ممثل.
4: انا ممثل مبتدئ لسه على قد يا باشا.
3: يبقى تقول لي بسرعه وبصراحه مين مشترك معاك في المؤامره ضد فخامه الزعيم؟
0: انت
3: مين مشترك معاك في المؤامره ضد فخامه الزعيم؟
4: مين مشخف يا شيخ؟ انت فشخت وتعبان. انت هتعيش هتصدمني. اسعدت يا باشا انا جيت تافه. انا مش اي علاقه بالسياسه، انا حتى الجمهور ما بقراهوش.
3: ما بتقراهوش عشان مش موافق على اللي فيه ورافض سياسه البلد.
4: لا يا فندم، انا ما بقراهوش عشان معيش ثمنه، ولو فرض معايا ثمنه انا اجيب لقمه اكلها احسن.
3: قول لي ياض.
5: ياض.
3: قول لي ياض.
5: ياض.
4: انت تعليمك ايه يا غلبه؟ انا الاول يا فندم كنت في معهد التلحين تحت المايه.
3: نعم.
4: المعهد العالي للتلحين تحت المايه يغطسونا في مايه ونقعد نعزف على الات موسيقيه ونغني، بس هم رفضوني.
3: رفضوك ليه؟
4: ما كانش عندي مايو.
3: وبعد كده؟
4: بعد كده رحت المعهد الزراعي الصناعي التجاري لاعداد القاده الفنيين والكوادر الاداريين والتشطيب النظيف تحت السرير.
3: مده الدراسه فيها دي
4: 17 يوم يا سعاده الباشا، بس انا ما كملتش.
3: ما كملتش ليه؟
4: والله الظروف الاقتصاديه كانت صعبه شويه يعني.
3: وده اللي ولد عندك الحكم وخلاك تشترك في مؤامرة كبيرة لقلب نظام الحكم.
4: يا باشا تعال توديني في داهية وخلاص. هو انا كل ما اقول لك حاجة تلفها وتعمل منها قضية؟
3: وكمان بتتهم مجلس الدولة بالتلفيق والتسهيل؟
4: يا فندم انا راجل في حالي، ماليش دعوة بحد.
3: قول لي يا دنتا.
4: يا دنتا.
3: انت من امتى بتمثل؟ طول عمرك هو تمثيل؟
4: زمان يا باشا وانا في المدرسة كنت منضم لفريق التمثيل. انا هحكي لحضرتك الحكاية دي جات ازاي. مرة كنت قاعد على القهوة، جالي واحد صاحبي قال لي في مخرج خواجه بيصور فيلم هنا في البلد، تيجي تشتغل كومبارس؟ قلت له اشتغل. رحت شافني المخرج عجبته وشغلني.
3: ما لقيتش غير دور حرامي تمثله؟
4: انا والله المره دي حرامي، اترقى شويه برئيس عصابه، اترقى اكتر برئيس جمهوريه.
3: الرئيس
4: يا نهار ازرق. عاش الرئيس.
3: قلت ازرق.
4: عاش الزعيم الحلو الجدع ابو عيون جريئه.
3: انت مين يا صايع يا صاروخ عشان تعمل رئيس الجمهوريه؟
4: سيادتك مش
3: اقعد. انا بكلمك.
4: انا هعمل كده وانت اختار يا سعاده الباشا. انا بحلم. هو الحلم حرام؟
3: وقبل كده كنت بتشتغل ايه؟
4: مفيش شغلانه قعدت فيها اكتر من يومين، كان كل ما صاحب الشغل يشوفني يقول ابعد عننا، انت عايز تودينا في داهيه؟
3: عشان مشاغب؟
4: لا يا فندم، اصلهم بقى بصراحه بيقولوا ان في شبه كبير قوي بيني وبين بسم الله الرحمن الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم.
6: قصدك شبه فخامة الزعيم؟
4: ده ابن كلب اللي بيقول كده يا باشا. وانا طول انا طول يا باشا.
3: قول يا زينهم، موضوع الشبه ده اكتشفته من امتى؟
4: والله يا باشا انا ما عرفتش غير قريب. انا هحكي لحضرتك عرفت ازاي. مره كنت رايح اقدم على شغلانه جديده وما كانش عندي بدله. استلفت بدله واحد صاحبي ساكن ورانا هنا، عبده النتن. هو نتن بس جدع يعني الحقيقه. لبست البدلة والجرافتة وشيبت قوي وركبت الأوتوبيس. جه المحصل بيقول لي تذاكر، طلعت له حق التذكرة بديها له. الراجل بص في وشي كده وفجأة قال لي بالروح بالدم نفديك يا زعيم، وراح ناطط من الشباك. أنا اتخضيت. في راجل محترم قاعد، قلت له يا محترم هو المحصل عمل كده ليه؟ الراجل اللي قاعد بص لي بالروح بالدم نفدي ايه كذا، وراح مرجع وناطط من الباب. راجل عجوز قاعد، قلت له يا حاج الاثنين دول عملوا كده ليه؟ الراجل عجوز بص لي قوي كده وقال الله يخرب بيتك، وانت ورانا ورانا كل

يا دوب بمشي خطوتين لاقي زحمه وعالم. في اخواننا له سياده الرئيس، ربنا يا رب يطول لنا في عمره، جاي يفتتح المصنع العالمي النووي لانتاج رباط الجزم. انا قلت ايه، فاتفرج على سياده الزعيم، لان انا بصراحه بحب سياده الزعيم يعني زي ما بحب سيادتك كده بالظبط. يا دوب بمشي خطوتين الدنيا اتقلبت، اللي يبوس ايدي واللي يبوس رجلي واللي يقول لك يا سلام على التواضع. سياده الرئيس وصل من غير موتوسيكلات ولا عربيات، لسه بقول لهم يا اخوانا ماليش دعوه بعمل كده، لقيت مقص في ايدي. قالوا لي اتفضل قص. انا احب اقص بصراحه يعني. مسكت المقص لسه هبتدي اقص، فجاه الموتوسيكلات زوت والدنيا اتدبكت. في اخوانا قالوا سياده الرئيس وصل. واحد قال سياده الرئيس وصل. امال ده يبقى مين؟ وعينك ما تشوف الا النور. جميع فئات الشعب بتضرب فيا. عمال، فلاحين، اساتذه الجامعات، طلبه مدارس، وفي النهايه لقيت نفسي ملقى على ظهري في دوره مياه. والناس بقى حبكت تفك زنقتها عليا في دوره المياه. الناس قسموا نفسهم نصين، نص فك زنقته عليا والنص راح صار مع الرئيس. وبعدين تبادلوا بقى، اللي بيصار مع الرئيس جاي يفك زنقته، واللي كان فك زنقته راح صار مع الرئيس. لا والناس تفك زنقتها عليا بغل. ريحه النشادر فوقتني بقى يا باشا. نايم في حمام سباحه يا باشا. لقيت نفسي قايم، اي نعم مبلول كتير بس منتعش وحالتي النفسويه كويسه، وقعدت اغني اغاني وطنيه. بس اقول لك على حاجه بصراحه يا باشا، انا ساعتها احسست بالفخر الشديد ان انا شبه سياده الرئيس، لان حقيقه هذا الكم من النشادر ما يفوقش غير الزعماء الكبار يعني. بس اعتدى لسياده الزعيم من ساعتها، وما زلت بدعي له ربنا يخليهن بحق جاه النبي. اللهم خلي الزعيم واديله زي ما هو عايز. عايز مانجا ياخد مانجا، عايز فراوله ياخد فراوله، عايز فلوس ياخد فلوس، وهو محتاج فلوس. اللهم صل على النبي، ده بيركب ببلاش. ربنا يخليهن يا رب. وكتر له فيتاميناته، اللهم كتر فيتامينات الرئيس، واكله كباب وكفته طول عمره. عايز كباب لوحده ياخد، عايز كفته لوحدها ياخد، عايز مشكل وماله، واديله سلطات على قد نيته. اللهم اديله طحينه. اللهم اطحن الزعيم. اللهم اقسم من بابا غنوجه. واديله ترشي، اللهم ترشيه. اللهم فلفل له وخير له وجزر له واديله كل المشتهيات يا رب العالمين. واديله جرجير، اللهم جرجره بحق جاه النبي. اللهم جرجر الزعيم القائد. واديله بطيخ، اللهم بطخه. اللهم ادي الزعيم بطيخه من غير بذر. لسه الرئيس هيقعد يتفتغ وبتاع، فاضيين احنا الحاجات دي. الزعيم يلهط على طول. وابعد عنه الامراض المتوطنه، اللهم قلل من امساكه واكسر من اسهاله. ويخرب بيت اللي بيكرهه، ويخرب بيت اللي بيحبه وهو جواه بيكرهه، ويخرب بيت اللي بيحبه وهو جواه بيحبه ووحده واقف جنبي بيكرهه. الزعيم والقائد والثوره يخليهن ويخلي جميع الزعماء. اللهم خلينا جميع الزعماء والرؤساء، واديهم الصحه والعافيه كل الزعماء. اللهم اخرب بيتنا احنا يا شيخ. اللهم موت الشعوب كلها في يوم واحد، عشان الرؤساء يصحوا الصبح مالوش حد يحكموه بقى. مالوش حد يحكموه بقى، يجيبوا عقد عمل ويروحوا السعودية بقى. اللي عايز مروحة يجيب، واللي عايز خلاليط يجيب، كل زعيم يجيب اتنين، يخلي واحد ويبيع واحد، يبقى دخل ده كده ما دفعش حاجة. ما انت معاهم برضه، بس انت مش هتروح السعودية، انت هتروح كوالا لامبور. انما احنا ولاد كلب، احنا بندقي الزعماء وبنعتن عليهم، هم فاضيين لنا الناس دي. اللهم افقرنا واغنيهم، اللهم خد مننا واديهم، اللهم شلعنا وغطيهم، اللهم انفخنا وفسينا.

0: ممثل عظيم يا زين.
1: اللهم فسيك انت كمان يا باشا مع الزعماء وقادة وخوار، واجعل مثواك الجنة، وان شاء الله نشوف لك جنازة عسكرية زي الفل، والجثمان مسجع على مدفع وملفوف في ورقة بافرة. هو في زاكة بس غيرش بس كاني وماني.
0: بس واضح عزيزهم انك شخص خطير.
1: خطير؟ خطير ازاي يا باشا؟
0: خطير ومشترك في مؤامرة كبيرة لقلب نظام الحكم.
1: كلب مين؟
0: مين اللي معاك؟
1: انت معايا اهو.
0: قابض من مين؟
1: انا ما قبضتش ولا مليم في حياتي كلها.
0: تزر الزوق مش هينفع معاك يا زلمة.
1: ده من السعودية. ده بيجيب محطة البنزين؟ ولا بيجيب بلغم؟ بايخ بايخ جدا. لا والله لا يمكن. لا ده واجب علينا احنا ما صح؟ يا جدع انت بيت عيب. لا ده كبر قوي كده. بس شوف حكمته يا اخي، شوف البتاع دي صغيره قد ايه؟ يطلع منها شوف قد ايه؟ ده عشان انت رئتك سليمه يا باشا. عارف لو لقيتك سودا يطلع لك من هنا بعد عنك.

0: يا مالك جاي بارع على مالا وشنا كده ليه؟
1: فخمت زعيم، فخمت زعيم.
0: الله الله الله الله الله الله الله، معقوله بقى؟ معقوله؟ لا يا دي مريم مدام سونيا، يعني ايه لما فخمت الزعيم تقل في الهزار شويه؟ هو دايما يحب يهزقنا كلنا.
1: انت مش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه خالص.
0: لا يا دي مريم ما تعيطيش، انت صعب عليا بصراحه.
2: زمباوي.
3: افندم يا باشا، اتاكد ان ما حدش بيسمعنا.
2: حاضر يا فندم.
3: مين اللي جاب الدكاتره اللي جوه؟
1: انا. لما لقيته نايم مش قادر ياخد نفسه بعت جبتهم على طول.
3: ازاي تعملي كده من غير اوامري؟
0: كله تمام يا سعاده الباشا، ايه الحكايه يا اخوانا؟ ما تفهموني، انا شامم ريحه مصيبه.
3: فخامه الزعيم يا زيمباوي.
0: ايه ماله عيان؟
3: مال
0: ايه؟ ستة كنت بات يا باشا؟ بات يا مدام صدر.
3: بدل ما تعيط عليه هو، عيط علينا احنا وعلى هيحصل لنا.
1: ليه بس يا باشا؟ يعت علينا ليه؟ ما احنا كويسين قوي الحمد لله.
3: انتوا مش متصورين حجم الكارثه اللي هتحصل لنا بوفاه الرئيس. احنا دلوقتي بقينا مكشوفين في وسط النار، لدرجه ان انا حاسس ان عزرائيل اللي قبض روحه واقف في القصر مستني ياخد ارواحنا احنا كمان.
1: وياخد ارواحنا ليه؟ احنا عملنا ايه بس؟
3: انتوا ناسيين ان لينا اعداء في القصر نفسهم يوصلوا لمناصبنا القياديه؟ وناسين ان السلطه في حاله وفاه الرئيس تنتقل قانونا للنائب الاول؟ يعني ده معناه نعيد كلنا؟
2: ده صحيح صحيح.
3: وناسين ان البلد فيها معارضه كره الحكم وكره كل رجالته وبيعتبرونا مسؤولين عن كل اللي بيحصل في البلد؟
1: قصدك ايه بس يا باشا؟
3: قصدي ان لو خبر وفاه الرئيس اتعرف البلد هتولع نار. واول ناس هتتحرق بالنار دي احنا، ومش بعيد يربطونا في العربيات ويجرجرونا في الشوارع زي ما عملنا في الرئيس السابق.
1: وليه نستنى كل ده؟ ناخد طيارة ونهرب على بره.
3: ايوه، وفلوسنا كلها في الخارج. وتوصلوا المطار ازاي؟ في صناديق ولا على نقالة؟
1: يا مصيبتي يا مصيبتي.
4: الله يرحمك يامه، كانت دايما تقول لي نهايتك سودة يا زباله. الله يرحمها يا باشا.
3: فرصة فرصة وجات للكلاب علشان تنهش لحمنا، انما ابدا لازم يكون في حل.
4: ايه هو يا باشا؟
1: ايوه يا باشا، ايه هو الحل؟
2: ممكن تسكتوا عشان اعرف افكر؟
0: بتفكر براحتك يا باشا، هو حد ماسك مخك؟
3: انت بالذات تمسك اعصابك. بقول لك
0: ارمي يا اعصاب عشان امسكها.
1: اسكت يا زيمباوي.
0: خلاص سكت يا مدام سونيا، سكت.
2: زيمباوي.
3: افندم يا باشا، اقبض على الدكاتره اللي جوه وتخلص منهم، وبكده ما بقاش حد يعرف بوفاه الرئيس غيرنا احنا الثلاثه.
0: اعتبر الامر ده نفذ يا باشا.
3: في الوقت المناسب تاخد الجثه في شوال ولا صندوق وتروح مكان بعيد، انت لوحدك تدفنها من غير ما حد يشوفك. يلا.
4: شو اللي ما صندوق ايه وجثه مين؟
3: جثه الزعيم.
4: انا بقى عفاريت تركبنا يا باشا، خصوصا عفريت فخامته.
3: نفذ اللي بقول لك عليه والا هتلاقي نفسك مدفون معاه.
0: يا باشا ده انا ما كنتش هطيقه خمس دقايق في حياته، هطيقه ليه النهارده في الامر ازاي؟
3: يبقى تنفذ اللي بقول لك عليه.
0: حاضر يا باشا حاضر.
1: طب افهم بس يا باشا، انت هتفكر في ايه؟
3: احنا يا سونيا محتاجين فرصه، فرصه واحده بس، نخلص من المعارضه ومن اعدائنا في القصر، وبعدها يبقى الحكم في ايدينا اكتر من الاول.
1: وده هيتحقق ازاي؟
3: هو مفيش غير حل واحد.
1: ايه هو؟
3: يؤجل موت الزعيم.

0: ايوه زينهم هتعترف بايه كمان؟
1: انا معترف بكل حاجه حضرتك عايزها، واي حاجه في العالم وحشه حصلت انا السبب فيها. البوسنه والهرسك انا السبب فيها، خروج السعوديه من كاس العالم انا السبب فيه، ومستعد امضي وارسم على كده كمان يا باشا.
2: ايه ده؟ انت عملت فيه يا مجنون؟
0: تمام يا باشا، اعترف لغايه دلوقتي ب 24 تهمه.
1: 25 25 في تهمه الاخرانيه حضرتك ناسيها، اللي انا مخبي طياره حربيه في الحمام السعري اللي هناك ده، الطياره اللي انا هنزل بيها وزاره الدفاع عشان استولي على الحكم. التهمه حلوه يا باشا، ربنا يوفقك، في شويه شغل حلوين، انت بتعمل شغل حلو بصراحه قوي يا باشا.
2: ايه ده؟ مين الراجل العبيط ده؟
1: الراجل ده عبيط قوي، شبه علبه الكازوزه المطبقه.
0: ولو عند سعادتك اي تهمه في اي حته في الدنيا هو على استعداد فورا انه يعترف بيها.
1: الراجل ده عبيط جدا، هو عارف انه عبيط؟ والحكومه عارفه انه عبيط؟
2: تهيألي ايوه.
1: يعني مكتوب في الباسبور عبيط؟
2: مكتوب طبعا.
1: وفصيله الدم ابيته؟
2: عبيط قوي. من فضلك يا نعيم خد رجالتك وامشي من هنا.
0: يا باشا ده خلاص بقى في اعداد المتوفيين.
1: اعداد ايه؟
0: المعترفين. ارجوك سعادتك اديني فرصه امضيها على كل الاعترافات دي.
2: خد رجالتك وامشي من هنا، انا اللي هتولى الامر ده بنفسي حسب اوامر فخامه الرئيس.
0: يا باشا ده شخص خطر.
2: من فضلك يا نعيم.
1: فخامه الرئيس هو في ايه؟ انت حاجه مهمه على فكره يا باشا، انا ساعات بشوف صورتك في الجورنال، لما بشتري فلافل بقرا القرطاس. انت بتبقى في القرطاس يا باشا. والله العظيم يا باشا انا بريء ومظلوم.
2: انت انسان عظيم.
1: نعم
2: انت انسان عظيم، والانسان العظيم اللي زيك عمره ما يعمل حاجه غلط.
1: متشكر قوي يا باشا.
2: العفو على ايه؟ ده احنا اخوات في وطن واحد، ولاد عم في الحاضر والمستقبل، ولاد خاله في المصير الثوري المحتوم.
1: احنا قرايب.
2: ايوه
1: احنا قرايب، خصوصا في المشيك الشاوري المحشور ده. المشيك الشاوري المحشور احنا هنتكلم كتير يا باشا.
2: شوف من لفتي عليك فاتت عليا دي زيمباوي.
3: افندم يا باشا.
2: فكوا يا زيمباوي.
3: حاضر يا فندم.
1: اسمك زيمباوي؟
3: ايوه.
1: يا نهار ازرق، عبيط وقرع وزيمباوي كمان.
2: ميه يا زيمباوي.
1: ما مقطوعه.
2: ميه من الثلاجه يا
1: زيمباوي. الثلاجه دي مش تملاها ناكل الاول يا باشا يبقى في الثلاجه؟ قال لي يا باشا هي امبرياليه. يعني ايه؟
2: امبرياليه.
1: يعني ايه دي؟
2: ليه؟
1: خدوا الكنبه بتاعتي، الكنبه اللي انا بنام عليها. قالوا لي دي رمز من رموز الامبرياليه، وخدوا الكنبه.
2: الكنبه بتاعتي؟
1: ايوه يا باشا.
2: نعيم عمل كده؟
1: هو الباشا اسمه نعيم؟
2: ايوه.
1: غلط، ده جحيم. ده نار مولعه.
2: معلش احنا اسفين جدا، واتاكد ان نعيم هياخد جزاءه عن كل اللي عمله معاك، بس انا عايزك تروق لي شويه بقى عشان احنا هناخد وندي مع بعض في الكلام.
1: جينا بقى للكلام اللي مش هو.
2: ليه مش هو؟
1: ما نعيم برضه هناخد وندي مع بعض في الكلام، والعمليه قلبت بالقوات تتقدم.
2: قلبت بايه؟
1: القوات تتقدم. هم دول يا باشا، وكل واحد عارف بيقف فين بالظبط، وكل واحد لابس دماغه نص بطيخه.
2: انا مش قلت لك انت خد رجالتك وتمشي من هنا؟
0: انا سمعت القوات تتقدم.
2: من فضلك.
1: القوات تتاخر. الناس اللي هنا بقوا مهلبيه يا عيني. رايحين جايين عليهم. الله يرحمك يا مسيد.
2: معلش احنا اسفين جدا، بس تاكد ان الوضع معايا انا مختلف تماما. احنا هنقعد مع بعض قعده اخ مع اخوه. صديق مع صديق.
1: مواطن شريف مع مواطن شريف زيه
2: بالظبط.
1: احي
2: في ايه؟
1: ما هو نعيم دي برضه قال الكلمتين دول، وعينك ما تشوف الا النور. وبصراحه بقى يا باشا ما فيش اخ بيقعد مع اخوه بالطريقه بتاعتكم دي.
2: باختصار انا هدخل في الموضوع على طول. انا عارف كويس قوي ان في شبه كبير بينك وبين فخامه الرئيس.
1: يا باشا انا ماليش ذنب في الموضوع ده، اللي غلط الغلطه الشنيعه دي ابويا وامي مش انا.
2: يظهر ان الشبه ده اللي كان سبب تعاستك هو هيكون سبب سعدك وهناك.
1: ازاي يا باشا؟
2: انت زينهم اللي النهارده هتكون الرئيس.
1: رئيس الكومبارس؟
2: كومبارس رئيس بجد.
1: هتعملوا فيلم جديد امثل فيه دور الرئيس؟
2: مش في فيلم، في الواقع. وانا بصفتي نائب رئيس الجمهوريه اعلنك رئيسا للجمهوريه.
1: تعلم مين رئيس الجمهوريه؟
2: انت.
1: انا رئيس جمهوريه مين؟
2: جمهوريتنا احنا.
1: ليه ده؟
2: الله
1: الحق يا باشا.
2: ايه ده؟ حرام.
1: حرام
2: ليه؟
1: حرام
2: ليه؟
1: ده قلت لي طباخ الرئيس، سواق الرئيس، ده كتير كمان، انما الرئيس نفسه ازاي؟
2: انت يا زلمه هتكون الرئيس.
1: ايوه.
2: هتنام في سرير الرئيس.
1: ايوه.
2: هتقابل الناس بدال الرئيس.
1: أيوه.
2: هتعيش عيشه الرئيس. هتلبس الرئيس.
1: هلبس الرئيس ازاي يا باشا؟
2: هتثبت شخصية الرئيس.
1: ولما رئيس ربنا يطول لنا في عمره يعرف ان انا عملت الحاجات دي من وراه، مش جاز الاقي نفسي بقى في الاخرة من غير تأشيرة دخول حتى يا باشا.
2: الرئيس مش هيعرف يا زينب.
1: ليه يا باشا بقى؟ لا ده الرئيس يعرف كل حاجة.
2: الرئيس مش هيعرف يا زينهم لان الرئيس مات.
1: هو في رئيس بيموت يا باشا؟
2: ايوه طبعا الله، الرئيس بشر زينا يا زينهم.
1: اسمع، الرئيس ربنا طول لنا في عمره مات؟
2: ايوه مات.
1: اطال الله بقاؤه مات.
2: بقول لك مات
1: يا حبيب.
2: ايه
1: يا مدلعنا يا مشغلعنا؟ إيه؟ انا مين هيشغلعني بعد كده؟ انت اسمك ايه؟
2: زمباوي.
1: لا لا، ودي كانت حمى دي ولا ايه؟ ما سمعناش حاجه يا باشا في التلفاز والاجهزه المرميه دي.
2: واضح يا زينهم ان انت انسان بسيط وما عندكش اي فكره عن متاعب السياسه وهمومها.
1: انا اللي يحكمني اسقف له وادعي له.
2: شوف انت كويس ازاي. للاسف البلد مليانه ناس وحشه كتير بيسموا نفسهم معارضه وهم كل هدفهم انهم يوصلوا للحكم عشان مصالحهم الشخصيه وبس.
1: ليه يا باشا ليه؟ ده كل واحد باخد نصيبه. وبعدين انا عايز اقول حاجه بقى بصراحه، المرياسه دي ارزاق.
2: والله
1: والله يا باشا
2: الناس الوحشة دي يا جماعة.
1: ايوه باشا.
2: لو عرفت بخبر وفاة الرئيس البلد هتولع نار.
1: انا هنزل اولع في سمسمة وامها دلوقتي.
2: اهو شفت.
1: واحنا
2: ما عندناش استعداد لمواجهة ده في الوقت الحالي لان الوفاة حدثت فجأة. بس انت لازم تكون متأكد ان المخلصين من ابناء الوطن امثالي بيضعوا امن الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
1: عشان كده باشا عايزين نمثل دور الرئيس لغايه الامور ما تعدي. يعني
2: انت في منتهى الذكاء يا زينهم، واحتمال تستمر الرئيس على طول اذا نجحت في مهمتك بقى.
1: بس انا باشا ما عنديش خبره، يعني ما اشتغلتش رئيس قبل كده بصراحه.
2: شوف يا زينهم.
1: ايوه باشا.
2: معظم الرؤساء اللي انت بتشوفهم في ناس بتصنعهم.
1: ها؟ تصنعهم؟
2: وبتصنع زعامتهم. ها؟ واحنا معاك. هنقول لك على كل حاجه. وما عليك الا انك تنفذ اللي هتسمعه مننا بالحرف الواحد، وده طبعا مصلحة الوطن.
1: انا عشان مصلحة الوطن اعمل اي حاجة يا باشا. ولو عايزنا اشتغل مأمور اسم اشتغل مأمور اسم كمان.
2: مأمور اسم ده ايه يا ابني؟
1: بعد الظهر.
2: بعد الظهر.
1: وامسك المطافي لو عايزين.
2: مطافي ايه؟
1: انا احب ارش ميه الساعة المغربية كده قدام قصر الرئاسة، امسك خرطوم مية واقعد ارش. اتفضل حاج عباد، اتفضل حاج اسماعيل، عقبال ولادكم جميع، واعمل مجال يعني كده.
2: مجال ايه؟ وخرطوم ايه اللي هتمسكه وترش بيه مية؟ بيقول هتبقى رئيس جمهورية. تقول امسك المطافي، امسك المية، ارش مية.
1: ساعات انا باشا من ساعة ما دخلت بتبص لي بصات ماشية زي ما اكون شايل مني في حاجة.
2: شايل يعني. منك في ايه؟ بيني وبينك ايه يعني؟ خلاص يا زيمباوي. ساعات الباشا انا اللي اتحفظ على اللي بيحصل يا فندم. ايه التحفظ ده؟ يا فندم سعيد الراجل ده شبه الرئيس الله يرحمه تقريبا 100%، لكن ده مش هينفع يا باشا. الراجل ده ضعيف الشخصية والشغلانة دي عايزة واحد قوي يشخط ويرطل زي فخامة زعيم.
1: الحاجات دي مفيش أسهل منها، أنا ممثل أول ما اندمج ما تعرفوش.
2: برافو عليك، هو ده اللي احنا عايزينه منك بالظبط، إن أنت تندمج.
1: أنا هندمج.
2: زينهم.
1: أيوة باشا.
2: أنا عايزك دلوقتي تنام وتستريح عشان هتصحى الصبح تلاقي نفسك رئيس الجمهورية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وإحنا هنعرف نجيبك إزاي للقصر الجمهوري. أهم حاجة الموضوع ده بقى سر بيني وبينك، السر ده لو تسرب في خطر على حياتك.
1: طمن يا باشا.
2: اتفقنا؟
1: ماشي يا باشا.
2: يلا يا زينب.
1: يلا صاحب باشا. معلش يا باشا بعد اذنك ممكن خدمه صغيره؟ الواد ابن اختي جاب 32% في الثانويه العامه يعني، فعايزين ندخله كليه الطب.
2: الطب؟ حاضر، نعتبره من ابناء الاساتذه.
1: لا ده ابوه عرباجي حنطور.
2: احنا هنقول كده.
1: طيب بس هو في حاجه صغيره، هو ادبي
2: كمان.
1: هو صنايع كمان يا باشا عشان عارف يعني، هو صائد كمان بصراحه.
2: يلا بقى.
1: هو عايز يخش كليه الطب عشان عايز يبقى ظابط يعني.
2: نعم.
1: عايز يبقى ظابط مهندس. الواد اصله مجنون.
2: ايه ده؟
1: مجنون خطر، قتل 2 مجرمين معاه بس الوقت سابينه كويس يعني. عارف عنده كام سنه؟
2: كام؟
1: 45 سنه.
2: ما شاء الله.
1: بس ما شاء الله الواد ده زهبج. مش زهبجه يعني.
2: يلا يا زيمباوي.
1: يلا خد خدمه كمان يا باشا.
2: ابو ابو اتفضل.
1: الواد ابن عمتي ربنا يبعد عنك المرض، عايز جهاز من بتاع رجلين ده.
2: يا مسكين رجله مقطوعه.
1: لا ده هو هيبيعه الواحد رجله مقطوعه. الواد اصله انتهازي عقبال اولاده.
2: حاضر، نكلم لك بتوع الشؤون الاجتماعيه. يلا يا زنباوي.
3: يلا صعد
4: باشا. خد خدمه كمان يا باشا.
2: اتفضل.
4: جوز خالتي ده راجل امير وفي حاله، وشه كده ابيض، وتلاقي الورع والتقوى على وشه، عايز كشك من اللي بيبقى في الشارع.
2: حاضر، هنكلم لك وزير الداخليه. يلا يا زنباوي.
4: يلا صعد باشا. الخدمه كمان.
2: اتفضل.
4: معلش يعني بنت عمتي جوزها طلقها واتجوز واحده تانية. أيوة. عايزينكم تطلقوه من الست اللي هو اتجوزها دي
2: ونرجعه لبنت عمتك تاني.
4: لا، احنا هنجوز واحده تانية عشان امي ما بتحبش بنت عمتي. اصلها ثقيله شويه. شبه الباشا كده. ممكن خدمه كمان يا باشا؟
2: طبعا اتفضل.
4: بعد اذنك بس يعني 10 جنيه عشان المصاريف يعني.
2: نعم؟
4: 10 جنيه مصاريف.
2: 10 جنيه؟ عايز 10 جنيه؟ انت هتبقى رئيس الجمهورية، انت من بكرة مش هتطلب حاجة من حد، البلد كلها هتطلب منك.
4: طب يجيبوا 10 جنيه دلوقتي.
2: بقول لك رئيس الجمهورية.
4: طب هات 2 جنيه. 2
2: جنيه؟
4: طب هات اي حاجة.
2: اي حاجة تبقى
4: اصلا. طب هتقولي هربربر.
2: ايه؟
4: هربربر.
2: ايه ده؟
4: هربربر.
2: اللي هو ازاي يعني؟
4: سندوتش هربربر.
2: همبرجر.
4: ايوه.
2: حاضر.
4: هتجيبه لي؟
2: نجيب لك.
4: هربربر.
2: ايوه.
4: وكين كيكي. كين كيكي.
2: حاضر.
4: هتجيبه لي؟
2: هنجيب لك.
4: دجاجي.
2: ايوه.
4: وشحطب عليه.
2: ايه شحطب ده؟
4: الازازه الحمراء ضفت دي، دق الدق لغايه ما تروعها كلها.
2: كاتشب.
4: ايوه شحطب.
2: حاضر.
4: ومسترد.
2: ايه؟
4: مسترد.
2: ايه مسترد ده؟
4: ادوكوا الاصفر بزيت اللي في الاخر.
2: مسترد ده.
4: جوزها بقى. مش كل حاجه ذكرات وانتات؟
2: ايه الطلبات الغريبه اللي انت بتطلبها دي؟ انت ما انتش قادر تستوعب الموقف؟ بقول لك انت من بكره رئيس الجمهوريه.
4: في رز بلبن.
2: رز بلبن ايه بس؟ من بكره انت رئيس الجمهوريه.
4: ماشي ماشي.
2: خلاص؟ يلا يا سمبل.
0: يلا صاد باشا.
2: اسمح لنا بالانصراف فخامة الرئيس.
4: أنا

0: يوم الخميس والليل عريس ونجوم وزفة وشئ نميس وزنهم الشحات رئيس يكونش حلم يكونش فيلم. كومبارسو خد بطولة خطة واحدة
1: رئيس الجمهورية مرة واحدة

الإخوة الإخوة والأخوات سكان سطحنا بالذات وجميع الناس اللي عايشة بالديلة وبالإعانات.

0: ايه ده؟ ايه العز اللي انت كنت فيه ده؟ شوف انت كنت بتنام فين وانا بنام عند محمود الحرامي والسمسمة. ياما انا ما بقرش، وتنفعش فيك قر ما انت اتكلت على الله خلاص.
1: صباح الخير يا فخامة الرئيس.
0: مين انا؟
1: وهو في فخامة رئيس غيرك؟
0: أصل أنا لسه عالزيرو.
1: فخامتك النهارده صاحي مزاجك رايق.
0: مين ما شافش الحلاوة دي كلها مبقاش مزاجه رايق وفايق كمان؟ ما أنتوا جيتوا هنا إزاي؟
1: جينا من الباب.
0: لا حد بعتكم ولا أنتوا جيتوا لوحديكم؟
1: فخامتك ضربت جرس الاستدعاء فعرفنا.
0: جرس إيه؟
1: الاستدعاء.
0: الاستدعاء.
1: فعرفنا إنك صحيت وجينا على طول.
0: يعني أنتوا كنتوا واقفين بره لابسين اللبس الحلو ده ومش زوين الزواق ده كله ومستنيين الاستدعاء وبس؟
1: طبعًا.
0: مش عارف إيه، أنا لو أعرف كنت استدعيتكم من زمان. لأن أنا بحب الاستدعاء أوي. أقعدوا أقعدوا أقعدوا.
1: مش هنبتدي يا فخامة الرئيس؟ نبتدي.
0: مش فاهم يعني.
1: قصدنا نعمل اللي فخامتك بتحب تعمله كل يوم.
0: الله كده على الصبح، ما تخليها عندما ياتي المساء.
1: بس تعليمات فخامتك ان لازم نبقى الصبح.
0: تعليمات فخامتك لازم نبقى الصبح. ده انت تعليماتك عم بيبشر الناس تصحى الصبح على شغلها وانت تصحى على الانحراف.
1: تحت امرك، اتفضل فخامتك نام.
0: الله كده على طول.
1: علشان الوقت. مش كده فخامتك.
0: مش كده
1: ولا كده فخامتك.
0: الله لا كده ولا كده، امال يبقى ازاي؟
1: كده فخامتك.
0: ايه ايه الله الله الله الله الله، اي حركه غلط انا هضرب. احنا عيال جدعان قوي قوي قوي. انتوا بتعملوا ايه؟ انت هتفضلوا تعملوا كده كتير
1: لحد ما تفك.
0: هي ايه دي اللي تفك؟
1: عضلات فخامتك.
0: ما لو فكت يبقى مش نافعين وكده هتتعبوا على الفاضي.
1: محدش بيتعب من شغله يا فخامة الرئيس، واحنا متعودين على كده.
0: متعودين على كده؟
1: ما احنا اخصائيين مساج وعارفين.
0: اخصائيين ايه؟
1: مساج.
0: مساج؟
1: طبعا.
0: بس يعني انتوا مدلكاتيه. وجايين هنا عشان تدلكوني وبس.
1: بالظبط كده.
0: اصل انا افتكرت حاجه تانيه.
1: حاجه تانيه زي ايه فخامتك؟
0: لا مفيش. طب ده مساز بقى، انا عايز مساز من اللي هو. وخليكم اجوز، بلاش حاجه تفرضاني دي.
1: تحت عمرك.
0: ده من مساله مساز بقى. ايوه ده بقى. حلو. قولي لي يا بنات، احنا بنعمل الحكايه دي كم مره في اليوم؟
1: الصبح بس.
0: ما ينفعش، احنا نعملها خمس ست مرات. احنا نعمل جلسه كل خمس دقايق. وده قرار جمهوري.
1: احنا سيدنا نقضي عمرنا كله جنب فخامتك.
0: ما افخم الفخاخه.
2: صباح الخير. يلا بنات يلا، وقت المساج انتهى.
0: استنى، ما حدش يمشي. انت مين انت يا سعاده البيه انت؟
2: انا خدام فخامتك.
0: خدام انت؟ ما لابس حانوتي ليه لما انت خدام؟ وازاي تخش كده من غير ايه يا مراد دستور؟ ما عندكش مخ تماس بيه؟
2: عندي يا فندم.
0: طب ما فكرتش حد فينا يكون كده ولا كده؟
2: عادي يا فندم.
0: اما انت بيجح صحيح.
2: وقت المساج انتهى فخامتك. العشر دقايق اللي قايل عليهم الدكتور خلصوا وانا واقف ماسك لستوب ووتش.
0: ماسك ايه؟
2: لستوب ووتش.
0: هتعملي حكم دولي؟ ما تيجي بكره معاك صفاره اكلمك تطلع كارت احمر وتطردني بره القصر بتاعي.
2: لا ما فخامتك يعني ايه؟
0: انت عارف ان انا رئيس ولا؟
2: عارف فخامتك.
0: وان انا هسال زي ما انا عايز.
2: اكيد فخامتك.
0: واشخط فيكوا اعمل اي حاجه تطلع في دماغي فين؟
2: طبعا فخامتك.
0: شفت بهزقوا ازاي؟ اصل انا الرئيس بتاع الحته دي كلها.
1: مش الحته دي وبس، ده البلد كلها.
0: مش كده؟ اجيب لك بطيخ. بطيخ مبتخ بالبتتير. طب يلا اعملوا مساج، انتوا اعملوا مساج. ياما يانا ياما. ايوه في الحته بقى بتاعت الهرش، الواحد ما بيطولهاش دي. ايوه ايه واقف ليه عندك؟
2: حمام فخامتك جاهز وده ميعاده.
0: استحمى يعني؟
2: ايوه فخامتك.
0: هو النهارده العيد؟
2: ده ميعاده فخامتك، اتفضل.
0: ميعاد؟ ما تمشوش، انا حاضر حمام بسرعه. اوعى تمشي.
1: تحت امرك.
0: ها؟
1: تحت امرك.
3: نفسي صابت اول مره حد يقول لي تحت امرك.
0: ما احلى الرئاسه وما اعظم الزعماء. ايه راح فين؟
2: ده داخل مع فخامتك.
0: داخل معايا فين؟
2: الحمام فخامتك.
0: انا لما هخش الحمام هقلع.
2: عارف فخامتك.
0: هبقى بلبوس.
2: اكيد فخامتك هتبقى بلبوس.
0: انت ايه حكايتك؟ انا من ساعه ما شفتك وانا مش مستريح لك بصراحه بقى.
4: صباح الخير يا فخامه الرئيس.
0: خير يا رستم؟ خير ايه؟ مش عارف استريح في القص بتاعي يا رستم. قلت النوم بتاعتي بقى كوبري مفتوحه من ناحيتين، كل واحد داخل خارج على مزاجه، مش عارف اكمل المساج بتاعي. اغرس مش قاعدين على الشغل. قولوا لي العالم اتلطع على هوا من الشغل، انا اجيب اتنين يشتغلوا بربع مهايتكم يا جزم.
3: لا
0: اغرس يا زبلاوي الكل. تعرف تشتغل المساج حاجه والشغل حاجه تانيه. الهانم ده اللي كاتبه برضه؟
1: لا
0: خساره، مع ان صحتك كويسه.
4: فخامة الرئيس
0: عايز ولا كلمة؟ كل واحد فيكم عنده خصم ومهمة، هي هو ده بيسافر عنده اسبوع.
4: ليه بس يا فخامة الرئيس؟
0: عايز يخش معايا الحمام يا رستم، اقول له حقلق واللي عارف، هبقى مرموس واللي عارف، وقاعه واللي اتأدب، ناس مش فاهمة في البروتوكول.
4: اسمه البروتوكول يا فخامة الرئيس.
0: ما انا عارف بس عشان انا رئيس انطقها زي ما انا عايز.
4: طب لو سمحت لي فخامتك.
0: قد الماسكة دي؟
4: لا يا فندم، بس اصل وسيم.
0: وسيم مين؟
4: ده هو وسيم.
0: ماله ده؟
4: متعود يا عم فخامتك، وفخامتك متعود تبقى مرموس قدام.
0: بس كده غلط. المفروض ما حدش يطلع على اسرار الدوله. وعلى العموم التاريخ هو اللي هيحكي كل حاجه بعدين. عشان كده انا عايزك تنزل قرار جمهوري تقول فيه ان الرئيس هيعمل حمامه اليومي بنفسه بدون مساعدات خارجيه، سواء من الاشخاص او من المؤسسات.
4: امر فخامتك.
0: وقرار جمهوري تاني بانشاء وزاره للتدليك.
4: نعم فهمت.
0: وزاره للتدليك.
4: احنا ما عندناش وزاره فاضيه.
0: ادمجها مع التعمير، تبقى وزاره التدليك والتعمير. يبقى شعارنا في المرحله الجايه تدليكه لكل مواطن، والتدليك يوصل للمناطق العشوائيه.
4: حاضر.
0: ودول اللي يمسكوا الوزاره بلبسهم كده ما غيروش، انا هبهر لهم انا. ودول يتواجدوا في اي مكان انا متواجد فيه، لان انا ممكن اتدلك في اي لحظه. افرض الحرب قامت وانا مش متدلك. اخش حرب من غير تدليك؟ لازم دول يكونوا موجودين معايا.
4: فخامه الرئيس عايزين نتكلم كلمتين في اسرار تخص الدوله.
0: يلا بينا على الحمام مع بعضينا.
4: حمام ايه؟ انا هكلم فخامتك واسيبه البنات يخرجوا بره.
0: ما عنديش مانع، المفروض الرئيس مننا ما يتهاونش في اسرار الدوله.
4: يلا.
0: قولي لي قولي لي تحت امرك. ها؟
1: تحت امرك؟
0: اسمع انت اهو.
4: انت
0: سافر.
4: انت عايز حب المشتاق.
0: صح، مش واحده ست شفنا بتهزح تقول ايه؟
4: دي مدام سونيا.
0: مدام سونيا مين؟
4: سونيا ايه؟ دي مدام سونيا، دي الوحيده اللي عارفه حقيقتك زي انا وزمباب.
0: اهلا مدام سونيا.
1: اهلا.
0: تشرفنا فندم زينهم، كومبارسي سابقا ورئيس جمهوريه حاليا.
1: بس انت زودتها قوي.
0: ما انا لازم انفعل بقى عشان اتي للدور.
4: تتي للدور بقله الادب.
0: مش لازم اشخط وانترو زي ما بتقولوا.
4: انت شخطت ولطرت بالراحه، دي انت انفتحت زي حنفيه المطافي. زمباوي الموضوع ده راح لحاله خلاص.
0: طب باشا زينهم.
4: ايوه باشا.
0: ركز معايا. معاك
4: يا باشا. النهارده وصل للبلاد ضيف كبير وعظيم وعلى درجه عظيمه من الاهميه.
0: ظابط مباحث.
4: ظابط مباحث ايه؟ مباحث. بيقول لك ضيف عظيم تقول له ظابط مباحث.
0: لازم اعرف درجه الراجل ايه عشان بحترمه ازاي.
4: اللي موجود رئيس جمهوريه.
0: رئيس جمهورية؟
4: ايوه.
0: زميل يعني.
4: زميل. التاني رئيس جمهورية بحاله حقيقي، مش هنفوت صالوك زيك.
0: الشيخات اللي انت بتشخطه فيها ده بيطلعني من حالة الاندماج، وده وحش على الشغل.
4: لا خليك
0: لا ده شغل بقى.
4: عندك حق.
0: انا اخد عدتي وامشي.
4: لا لا عرضك.
0: وبعدين انا يوميتي 7 جنيه بصراحة بقى.
4: اوكي.
0: والشاي عليكم.
4: حاضر.
0: والغدا خبيز.
4: عينينا.
0: وعيش زنجر.
4: عيش ايه؟
0: زنجر.
4: كايزر. كل طلباتك اوامر. اسكت خالص يا زيمباوي.
0: خلاص يا باشا.
4: الضيف اللي موجود المفروض نوقع معاه اتفاقيه فيها فايده عظيمه للوطن من الناحيه الاقتصاديه والسياسيه.
0: يعني نقدر نقول يا باشا الناس بعد كده هتعيش في عز وهنا ونغنغه.
4: اكيد
0: هو ده الكلام. ربنا يقويكم على فعل الخير. ما تاخدي لك تدليكه بدل ما انت واقفه كده.
1: انا تحت امرك.
4: والله ما عندك فكره اخي زينهم تعبنا قد ايه لحد ما وصلنا الى هذه الاتفاقيه. والله سهر متصل ليل نهار، اجتماعات مستمره وسفر، ورايحين لهم وجايين من عندهم، رايحين حتى نصل الى هذا الاتفاق العظيم الذي فيه مصلحه عليا لهذا الوطن العظيم. قل لي ليه؟ انت عامل كده ليه؟ فيه ايه؟
0: لا مفيش حاجه.
4: والله يا زينهم كنا نبوس ايديهم لما علمنا ان هذا الاتفاق فيه مصلحه الوطن. اصل احنا موجودين ليه؟ احنا موجودين لخدمه هذا الشعب المكافح الكادح العظيم الذي عانى طويلا من الفقر والجهل والمرض، وانا له ان يصل الى الذره بفضل هذا الاتفاق مع هذه الدوله الكبرى العظمى. قول لي ليه؟
0: ليه؟ هو في ايه؟
4: انا عارف في ايه.
0: في ايه؟ الولاية دي بتعمل حاجات بتخلي الواحد. هات بوس يا باشا. ده تاري جسم بني ادم في سكك مش عارفها
4: ازاي يعني؟
0: اصلها بتحط ايدها على حاجات كده في جسم الواحد بتخلي البني ادم مستلذ. انما مش مئز في نفس الوقت، زي ما اكون شارب عصير قصب بخل ومحل بعد كده ببطاريه عربيه وبلع شراب معفن.
4: شراب معفن ايه اللي هبلعه؟ ارجوك يا زينهم مش كده. الله، مش كده يا زينهم، احنا بنتعب يا اخي.
0: بتتعبوا. المصيبه الناس العاديه اللي زعلتنا ما بتعرفش انتوا بتتعبوا قد ايه. ده انتوا غلابه. والله العظيم غلابه. نشوفكم راكبين مرسيدس بالتليفونات نقول لك دول ولا حاسين بينا. وانتوا غلابه. شوفكم ساكنين فوق سور وبساتين نقول لك دول نايمين في العسل. انتوا غلابه.
4: والله يا زينهم احنا بنفضل صاحيين طول الليل.
0: لا اله الا الله. عندكم براغيث انتوا كمان؟
4: براغيث. براغيث ايه؟ احنا بنفضل صاحيين طول الليل بنحلم ازاي الناس تصحى على يوم جميل.
0: الله اكبر. الناس اللي زيكم ليها الجنه.
4: ايوه ليها الجنه، وفي الاخر واحد زيك انت اديني على يومين خاص.
0: خلاص بقى كابتن زبلاوي انت لسه شايل مني يا اخي
4: يومين. خلاص يا زيمباوي.
5: خلاص يا باشا.
4: الضيف اللي موجود ده احنا هنعمل له حفله كبيره في الارض.
0: لازم تعمل له حفله عشان تكسر عينه ويمضي الاتفاق وما رجعش بكلامه.
4: اسم الله عليك.
0: انا عارف الحاجه يعني بقى لو تاكل.
4: طبعا
0: تاكلوا بقى شباب بام يا حلوين. بنجم مخلل بقى الهراهير.
5: بنجم مخلل. هتاكل عيش طبيعي يا اخويا. بنجم مخلل.
0: هو الباشا بيشتغل رقاصه بعد الظهر يا باشا؟ هذا البتنجان المخلل مش بيتعرف بينا؟ كل الناس بتاكله. كابتن زباله.
5: ده ايه الزباله دي؟
0: بدلعك. مش زباله، مفرز زبلاوه يا باشا.
4: تمام.
0: حاجه من عندي.
4: لا تمام، اسكت خالص يا زيمباوي.
5: خالص يا باشا.
4: الحفله دي يا
0: زيمباوي. ايوه باشا.
4: هيحضرها شخصيات عظيمه كتير.
0: عادي.
4: رؤساء جمهوريات.
0: امال ايه؟
4: سفره.
0: سفرجيه.
4: سفرجيه ايه؟
0: سفره.
4: سفره ازاي؟
0: ايدهم زفره.
4: ايدهم زفره من ايه؟
0: الطبيخ. مش هياكلوا طبيخ.
4: طبيخ ايه؟ سفره دي حاجه تانية خالص.
0: عرفت عرفت عرفت. يعني كل بلد تبعت السمسار بتاعها.
4: السمسار ايه؟ الحفله دي هيبقى فيها شخصيات عظيمه وخلاص.
0: مدير البوسطه بقى والشله.
4: مدير البوسطه شخصيات عظيمه. الحفله دي هيحضرها اعظم شخصيات في العالم.
0: يبقى الحاج عباس بتاع الكفته هيكون موجود.
4: الحاج عباس مين ده؟
0: جوز ام محمود الدايه.
4: مين ام محمود؟
0: وضروري هجيب ابنهم معاهم علي هبال. علي هبال ده حبيبي. علي هبال انت بزياده بس لو شفته قلبك انشرح كده.
4: ليه يعني؟
0: علي؟ مناخيره نازله عامله ازاي؟ علي هبال.
4: هبال ايه؟
0: دي شخصيه اسطوريه.
4: اسطوريه مين؟ الله. حفله في رئاسه الجمهوريه على شرف رئيس جمهوريه. تقول لي احضرها علي هبال مناخيره ايه ده؟
0: امال علي هيروح فين دلوقتي؟
4: هيروح في داهيه.
0: علي هبال.
4: ارجعوا بهبال ده لو سمحت.
0: دي شخصيه اسطوريه من المستوى الرابع.
4: لا لا لا لا، الحفله دي بقول لك هيحضرها اعظم شخصيات في العالم.
0: من غير علي؟
4: من غير زفت ده.
0: امال علي هيروح فين دلوقتي؟
4: وانا مال انا؟ الحفلة دي فيها شخصيات عظيمة كتير، وانت بصفتك رئيس الجمهورية هتكون في استقبال الناس العظيمة دي كلها. بس ده اللي مخوفني.
0: اوعى تخاف يا باشا، اللي قدامك ده ممثل عبقري بس الحظ هو اللي مديني قفاه والله.
4: بس انا كمان مش هحضر الحفلة من اولها.
0: هتروح تجيب علي.
4: انا هروح اجيب ايه انا يا اخي؟
0: امال علي هيروح فين؟
4: ولا مال انا؟
0: دي شخصية فذة، دي شخصية معملية بياخدوه في المعامل بيثبتوا اساسا ان الانسان اصله جلدة حنفية.
4: ايه ده؟ لا لا لا لا لا لا، انا مش هحضر الحفلة من اولها لاني هكون في قصر الضيافة.
0: علي مستني هناك تجيب وانت
4: بقى. انت علي وسنين علي.
0: امال علي هيروح فين؟
4: وانا مال انا؟
0: علي هبال.
4: ماليش دعوه بهبال ده لو سمحت.
0: ده بطل العالم في اللعب في المناخير. ده بيحط صباعه في مناخيره وبيجيب نافوخه من جوه.
4: ايه ده؟
0: بس ضربوا الواد الروسي.
4: ازاي؟
0: حط صباعه في مناخيره وجاب الغسيل من فوق السطور.
4: يا ساتر. لا لا لا، انا هكون في قصر الضيافه عشان ارافق الضيف.
0: ترافق مين؟
4: الضيف. ومنعا لاي خطا انا هسيب زيمباوي معاك، ولا اقول لك يا سيب مدام سونيا معاك في الحفله احسن.
0: طبعا احسن. اهلا مدام صوبيا.
6: اهلا بيك.
0: هو لا مؤاخذه يعني حضرتك بتشتغلي هنا ايه بالظبط؟
6: انا؟ انا المسؤوله عن العلاقات الانسانيه وعن الجهاز النسائي الخاص لفخامه الزعيم.
0: نفسي ترمي في صدرك وعيط. الله سكر. والله كلكم ناس طيبين، هو بس الباشا اللي عاصب حبتين زي ما اكون كده مولود ابن سبع.
4: أيوة.
0: نعم مش شكله مش ابن سبع.
4: لا لا لا.
0: هو ابن 35 سنة. انت ما بتتكلمش. لا يا كابتن
5: ساعات الباشا اللي اسكت خالص.
4: خلاص يا زينهم ادخل خد حمامك، ولما تخرج هتلاقي مدام سونيا مجهزه لك شريط فيديو. انا عايزك تتعرف على اسلوب فخامه الرئيس.
0: طب بس مش عايزين نطول قعده الفيديو حياتك يا باشا.
4: ليه بقى؟
0: عشان عايز اكمل المساج بتاعي.
6: يا عيني يا عيني.
5: يكمل المساج بتاعه ده. انت واخدها بقى فين؟
0: مش لازم حد يليف لي ظهري.
5: الله الله، الراجل ده جاي هنا عشان يتليف. انا مش مرتاح للراجل ده ابدا يا مدام سونيا.
6: مش مرتاح ايه؟ ده لقطه، ده هديه من السما. انا ساعه ما دخلت واتفاجئت بالشبه الفظيع اللي بينه وبين المرحوم وهو عمال يشخط وينطر ما بقاش مصدقه نفسي ابدا.
5: يا مدام سوني انا ليه هنظف الشخص لاختها ابدا؟
6: عصبي انت عصبي
5: يا باشا نتكلم في الشغل بقى.
0: عشان المؤاخذه في جوه في الحمام صندوق ابيض رخام كده عليه حديده بتعمل كده بحط دماغي فيه مش عايز اخش المؤاخذه. لازم يوسع الشوارع لان القعده هتطول هنا بقى.
4: ايه ده؟ انت بتحط دماغك فين؟
0: الله ما في ميه.
4: يا سلام وانت اي حاجه فيها ميه تحط فيها دماغك؟
0: كان في كره حديد شلت الكره الحديد وهحط دماغي.
4: ازاي تحط دماغك؟
0: تحط كره وما احطش دماغي ليه الانانيه دي يا باشا؟
1: ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده معقول؟
5: هو حاطط دماغه فين؟
4: انت كمان مش عارف
5: ركز معايا. انت خرجت انت خرجت
0: دماغنا. معلش يا باشا لا مؤاخذه الدش بايظ. ملوي كده بفتحه بيضرب في الوش من وسط بتاع البيضه دي.
1: الدش
0: دش بروح واحده.
4: الدش بيبقى فوق
0: عند الجيران.
4: عند الجيران ازاي؟
1: ايه الذكاء ده كله؟
4: ده شباوي خليك معايا في حاجه عايز اعرفها منك.
0: الفوطه دي خشنه قوي يا سعاده.
4: الفوطه دي انت عجبني بقى
0: خشنه على الجته.
4: الفوطه دي يا اخي
0: امال ايه دي؟
4: دي علشان تدوس عليها في الارض.
0: عاوزه بالله ادوس على اللحمه يا باشا.
4: ايه
0: انا هفصلها جاكيته.
5: الراجل ده ما كانش ليه ان هو يخش حمام زي ده. انا هقول
4: لو سمحت ركز معايا.
0: ده بقى عشان واحنا بنتعشى. كل الزعيم ده حاطط ده على شغل الزعماء ورايق. هي دي الحياه.
4: هيتعشى ايه في الحمام جوه؟
5: والله يديك انت قلتها يا سعاده الزمباوي.
0: فرشه السنان دي مش هتنفع يا باشا. دي بتاع الزمباوي؟
4: لا بيه لا بيه. اصل انت بقك كبير قوي هنعمل ايه؟
0: الورق ده مش مسطر. ورق ما اعرفش اكتب على ورق مش مسطر بصراحه بقى.
4: الورق ده مش عشان تكتب عليه.
0: الأم راح عشان ايه يا باشا؟
4: ده عشان تمسح اللي انت كتبته. يا زبا وانا في عرضك ركز معايا.
0: التليفون الجديد
4: اوعى تفتح.
0: اصل عايز اكلم ابن اختي في اليمن الديمقراطيه.
4: يا روحي حبك
5: والله انا عارف ان كده
4: حبك.
5: انا سعدت يا باشا
1: حياتي ما شفت حاجه كده.
0: هقعد في البلكونه.
1: الحق يا
4: زبا. هاتوا يا زبا استنى هاتوا استنى استنى يا سلام يا سلام يا سلام يا زيمباوي. بقول لك هاتوا. واقف تقول له ايه ما راح خلاص. طمني يا زيمباوي اتخلصت ازاي من جثه الزعيم المرحوم؟
5: الله يسعدك يا باشا. انا مش عايز اجيب ست الحكايه دي لان انا من ساعتها انا جتتي متبشه يا مدام سونيا.
4: طب اتكلم بسرعه قبل ما يجي ياخد البانيو. اخلص
5: يا فندم. وانا بدفن الراجل ده في حته بعيده في الصحراء زي ما تكون الروح ردت فيه. ما كانش عايز يدفن. انا بصيت لقيت عينيه راحت مبرقه في وشي وايده زي ما تكون عايزه تتبدى على رقبتي تكونيني معاها في القبر.
4: بكده اقدر اقول لكم مبروك. خطتنا ماشيه زي ما احنا عايزين بالظبط. وفي المستقبل القريب الحكم هيبقى في ايدينا احنا وبس.

0: ايه الاخبار؟
1: اجراءات الامن في القصر كلها تمام يا فندم.
0: والطريق من قصر الضيافه لهنا؟
1: قوات الحراسه منتشره على طول الطريق من يومين. بس سيادتك يا فندم.
0: بس ايه؟
1: بقالهم يومين من ساعه ما وقفوا في الشارع ما كلوش.
0: انهم ما كلوا مش مهم، المهم دلوقتي امن البلد، وخصوصا في وجود ضيف مهم زي ده.
1: اللي تشوفه سعادتك.
0: اول موكب ما يتحرك من قصر الضيافه تديني خبر.
1: امرك يا فندم.
0: يلا يلا.
2: ايه ده؟ ايه؟ بصوا الجمال اللي جاي هناك ده.
0: فين؟
2: اهي جاي هناك في الهولة اهي.
0: القصر كله نور بتشريفك يا سيسي هانم.
3: ميرسي يا نعيم. امال فين فخامه الزعيم؟
0: على وصول يا هانم.
3: اذا انا جيت بدري شويه.
0: وجود سعادتك يا هانم في الحفله بيديها بهجه وسعاده، المدعوين في احتياج ليها يا هانم.
3: نعيم بما اقولش المجاملات دي كلها الا اذا كان عاوز حاجه.
0: يا ريت يا هانم لو في قعد على انفراد مع فخامه الزعيم تفهميني انا بقالي كتير قوي في المنصب ده ومحتاج اتنطق شويه.
3: اوعدك.
0: وانا اوعدك ان انا وجهاز الامن كله نكون تحت امرك يا هانم.
3: صحيح، فكرتني بحاجه مهمه.
0: امري يا هانم.
3: الناس اللي ساكنين فوق يا نعيم تعبني قوي قوي قوي. اوف يا ربي، مش بعرف انا من دوشتهم.
0: اعدمهم فورا يا هانم.
3: مش هيوافقوا.
0: خلاص يعزلوا.
3: هيقولوا لك ما عندناش حته تانية نروح فيها.
0: ارميهم في السجن بتهمتين ثلاثه لغايه ما يعرفوا ان النوم في الشارع اهون بكتير من العزال، وان تحقيق رغبات زيت هانم امر لا يقبل مناقشه.
3: ميرسي يا نعيم.
0: العفو يا هانم.
3: بيتهيألي سونيا في مكتبها.
0: اكيد يا هانم.
3: اذا اروح اسلم عليها.
0: اتفضلي يا هانم. مش كده سعاده الوزير؟
4: حلوه قوي قوي.
0: واصل فخامته بيحبها قوي قوي.
4: كويس سعادتك قلت لنا كده، والا كنا رحنا في ده.
0: لا ما تخافش، ما تهونش عليا.
5: تعرف يا عزيزي انا لما بشوف الرجاله تبقى مهبوله قد ايه على الستات الحلوين، بحمد ربنا ان مراتي اوحش ست في الدنيا.
6: لا لا مش للدرجه دي حضرتك.
5: طبعا يا اخي، واحده زي مراتي ارميها في الصحراء وسط 1000 راجل، ولما ارجع لها الاقي ال1000 هربوا وهي قاعده مستناني بكل عفه وشرف.
7: فخامه الرئيس زعيمنا المفدى.

0: مالك؟
1: أنا خايف.
0: خايف؟ خايف من إيه؟ عمرك ما شفت ناس قبل كده؟
1: ودي ناس بعقل، ده عالم كبير أوي أوي يابا.
0: ما تخافش ما تخافش، أنا معاك.
1: طب أنا جعان.
0: جعان دلوقتي؟
1: طب عايز أروح الحمام.
0: ما تقدرش.
1: أنا مزنوع على الآخر.
0: أرجوك تستحمل، وزي ما اتفقنا تخش وأنت فارد صدرك ومبتسم وترفع إيديك عشان تحيي الضيوف. اتفضل من فضلك. كفايه كده.
1: كفايه ليه بقى؟ ده عالم حلو ولازم تاخد ابدع تحيه.
0: ما انت طول ما بخبطك لا في ايديك هما مش هيبطلوا تسخين، فهنفضل كده للصبح. كفايه كده، احنا بقينا في سلك مش في قصر جمهوري. سعادة سفير موزمبيق.
1: موزمبيقي؟ انا احب كل الموزمبيقيين. بالمناسبة أنا كان ليا صديق زنبوق كبير قوي، خدت مرة ابنه الزنبوق الصغير عشان يزنبقه، وبعدين لما وصلوا للمكان بتاع الزنبقة اكتشفوا انهم نسوا الزنباق. الولد ما اتزنبقش لغاية النهاردة، واتضح أصلهم انهم كان لهم جد يعني ما كانش متزنبق آخر، ففي حساسية أنت عارف، بيبقى اللي متزنبق غير اللي مش متزنبق. متزنبق بيقول لك أنا متزنبق، اللي مش متزنبق يقول لك ما يقدرش يقول إن هو متزنبق. أنت متزنبق ولا بتشرب بقدونس بالليل قبل ما تنام؟
0: بعد عيد فخامة رئيس حرم صار سفير يا فندم.
1: مراتك يا ترى متجوز عليها ولا هي دي بس؟ اصل هنا ما عنديش فكره عن قوانين الزواج في موزمبيق.
0: فخامة الزعيم يحب يهزر مع السفراء اللي بيحبهم زي سعادتك يا فندم.
1: نحب هزر.
0: ما تجيش يا خناش. سعادة سفير بوركينا فاسو.
1: بوركينا ايه؟
0: بوركينا فاسو فخامة الرئيس.
1: فاسو؟
0: ايوه فخامة الرئيس.
1: من قلة اسامي يعني؟
0: والله بلدهم هم حرين فيها.
1: على رأيك فاسو ما فاسوش، احنا ماتنا. اهلا فاسو بيه. اهلا اهلا فاسو. عالم طبعا.
0: سعادة سفير انجلترا.
1: ايه ولا دايما لوجه الله، احنا زعلنا كتير الحقيقه.
0: فخامة الزعيم اعمل معروف الراجل السفير الانجليزي ده في منتهى الاهميه، وزي ما اتفقت معاك تبوس ايد حرم سعادة السفير من باب المجامله.
1: ناس طيبين قوي قوي قوي.
0: سعادة سفير ايطاليا.
1: اهلا اخويا اهلا.
0: سعادة سفير ايطاليا.
2: بنفنوتي سينيوري بريزيدنت، كواست جراند نوري دي ساليوتي بريزيدنت كوم فوي.
1: ماكارونا روما نابلس باكيتي بيتزا كابتشينو مارادونا.
0: سعادة سفير دولة اليونان.
3: فاراتا مارا فاراتا مديامو ياتينا مصاريكم يا كاديا
1: شباب معاني. يوم الاربعاء ان شاء الله. يوم الاربعاء
0: سعادة سفير بلغاريا.
1: اهلا بيك يا حبيبي.
4: يا سلام
1: يا سلام
4: يا سلام يا
1: سلام
4: يا
1: سلام
4: يا
1: سلام
4: يا سلام يا
1: سلام
4: يا
1: سلام
4: يا
1: سلام
4: يا
1: سلام يا سلام يا سلام يا
4: سلام
1: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا لا يا عم العملية مش جابة تمنها بقى بصراحة كده.
0: يا فخامة الرئيس الناس اللي واقفة
1: دي. أنا لسه عايز الله أميتاب باتشان فيلم هندي. ساتان كوكو كو سكو مكو. هم يحبوا بعض هم يحبوا بعض.
0: ما تعملش كده اعمل معروف.
1: ساعة الباشا جرسون معانا
5: في خدمة فخامتك يا فندم.
1: بس أنا ما بشربش.
0: بعد إذن فخامتك خلي بالك، الراجل ده واحد من رجالة المخابرات.
5: الله الله الله الله الله.
1: ما إحنا مع بعضينا. إيه ده الراجل ده اسألني مية نار بقى.
0: ده مشروب فخامة الرئيس المفضل.
1: ده عصير إيه ده؟
0: ده فودكا من المفتخرة.
1: فودكا؟
0: فودكا فودكا.
1: إيه ده زيت فرامل؟
0: فودكا يعني خمرة.
1: خمرة بس ده حرام.
0: فخامة الرئيس كان متعود على الشرب.
1: وعشان كده فلسع. مخابرات.
0: مخابرات فاهم.
1: ايه ده؟
0: ده كنبيه يا فهمت الرئيس.
1: دواء يعني؟
0: لا يا فندم، ده نوع مفتخر من السندوتشات.
1: ده سندوتش؟ انتوا هتجرسونا في وسط الدول جايب لي لقمه ضغطتك كزوزه وتقول لي سندوتش؟
6: ايه اللي انا اكلته ليه؟
0: ده اوراق ضفادع يا فخامه الرئيس.
1: ضفادع؟
7: ده الصنف اللي بتحبه فخامتك.
1: ده كويس؟
7: ده كويس.
1: اه حلو ده، ايه ده؟
0: ده مخ قرد ني.
1: مفيش بقى جنبيه مشوار شوية صراصير محمرين حلوين كده. طب على حظ منين الرؤساء امك جت اهي يا زبلاوي شبك
0: يا فندم؟ دي سفير الدولة كوناكان.
1: دولة ايه؟
0: دولة كوناكان يا فندم.
1: في دولة كده؟
0: في دولة حديثة يا فندم.
1: حديثة ازاي والسفيرة عندها جي 100 سنة؟
0: ده ما يشرطش يا فندم.
8: بصور فحامة رئيس. مساك انت حامة رئيس.
1: تشرف في ساحة الشعب نفر نفر تبقى مصيبة.
8: بعد اذن فحامة رئيس انا اروح الناحية التانية اخد واحد كاس. بعد اذن فحامة رئيس.
1: محطة يا

0: شفت الولاية اللي حضرت ولادة كولومبوس الكاس ما بياخدش في ايديها شفطة.
1: دي السيدة لها ثقلها في السلك الدبلوماسي.
0: شيخ مين دي ولاية صايعة يا راجل؟
2: في خمطة رئيس موكب الرئيس الضيف اتحرك من قصر الضيافة اللي هنا في خمطة.
0: مين؟
2: موكب الرئيس الضيف اتحرك من قصر الضيافة اللي هنا في خمطة.
0: فين الكنبة؟
2: كنبة ايه في خمطة رئيس؟
0: انت سافي الوضيع وانا من موقعي اقدر اديك بالجزمة وانت ما تقدرش طبعا تقول لي غير سان كيو.
2: ما في شك في خمطة رئيس.
0: اه ولعلمك انا بس اللي اقول القوات تتقدم او ما تتقدمش، فاهم؟ انا مش عايز اشوفك هنا بقى بصراحة، لان احنا واقفين مع بعض وقفة اخ مع اخوه، صديق مع صديق، مواطن شريف مع مواطن شريف، فاهم؟ يلا فاهم يلا
1: سيبه ده
0: فاهم يلا ولا يلا من هنا يلا يلا يلا تعال هنا شربك كلام يا له
1: سيبه ده سيبه
0: اسكت ده بهدمني انا اقلب الكرسي ويقعدنا عليه معلش
1: ما كانش فيه اي داعي اللي حصل ده خالص يا فخامه الرئيس
3: تليفون ساعتك فين من نصر الضيافه
1: هروح ارد على التليفون ارجوك ما تتحركش من هنا

0: سخير
1: مسار نور فخامة الرئيس.
0: انتوا فريق الزهر ها؟
2: لا وزراء فخامتك المطيعين
0: وزراء.
1: ونحن نقسم بفخامتك جميعا يا فندم ان احنا بدأنا نجيب قاسي جدا من امبارح، حتى المية ما بنشربهاش علشان نخس.
0: ليه تخسوا ليه؟ الوزير لازم يكون تخين، الوزير التخين بيبقى مالي مركزه ومحترم.
1: يعني ممكن ناكل يا فخامة؟
0: لا تاكل حد حيشك.
1: انت انا فخرا.
0: ايه ده بيعيط ليه؟
1: اصل كنت حاموت من جوع يا فخامة الرئيس.
0: الله، هي الازمة وصلت لغاية الوزراء كمان. طب خبرات يا جماعه بس ما حدش يفتن. ها انت وزير ايه؟
1: انا وزير الداخليه.
0: عايز في خدمه اعمل معروف. ليه واحد صاحبي اسمه سيد بلاوي
1: خامي لفخامتك يبقى مثال للشرف والنزاهه.
0: لا لا ولا نزاهه، هو حرامي بصراحه.

0: الجمهوري بتوزيع اللحم مرتين مجانا في الاسبوع، واي واحد اسمه زينهم يديله 50 جنيه في ايده وهو ماشي كمان.
1: وانا فهمتك.
0: ايوه
1: انا اديت تعليمات من بكره. مفيش وسائل مواصلات.
0: أيوة.
1: الناس هتمشي على رجليها وبس،
0: مفيش وسائل مواصلات. طب انا هركب لك انت نمر واخلي الشعب كله يركبك بدل الاتوبيسات.
1: بس يا فهمتك
0: انتوا بهايم بهايم. ها يا بهايم.
1: انا محتار يا جماعه، امشي مواصلات ولا اوقفها؟
2: 50 جنيه
1: انا اذا كان عليا
3: مواصلات.
0: ماليش دعوه
1: سينيور، كلها كدبت سلفاليات
4: ريال اخيك. انا كريك لها
5: يا زميل. انا نزل لا
0: ها
5: يا زميل. انا نزل لا لا
0: لا لا
5: لا لا
0: شكلا شكلا يا نهار اسود، ده انا قلت بال وبال شكلا لا. سفيرة؟
6: لا.
0: قنصلة وياية؟
6: لا.
0: دبلوم صنايع؟
6: برضو لا.
0: خسارة.
6: خسارة ليه؟
0: بس برتقول بيسمح لنا ان احنا نبوس الحريم الدبلوماس. بس
6: انا من رعاياك وتحت امر فخامتك.
0: احنا بقى عندنا رعاية زي القمر بين دولة متقدمة، المفروض ننضم بقى الحلف التفتفتس.
6: ميرسي على المجاملة الرقيقة دي.
0: طب اتعرف على حضرتك،
6: فخامتك بتضحك ولا بتتكلم جد؟
0: وفي فخامه ما بتتكلمش جد؟
6: يبقى اكيد فخامتك نسيت ان اتعينت في السكرتاريه الخاصه بامر شخصي من فخامتك.
0: ايوه ايوه، وانا اقول يا واد يا فخامه الرئيس الشبه مش

0: الله، هو الرئيس ده كان سفنجة ولا كان ايه؟ مش فاهم.
1: نعم؟
0: لا مفيش. الاسم ده عشان نعرف نتكلم مع بعض.
1: قمر.
0: قمر اسم على مسمى سفير دولة الحسن والجمال.
1: خلاص فخامتك عينتني سفيرة؟
0: عشان نبوز براحتنا بقى بعد كده. حلوة. في ايه؟ في البيت؟ أنا سكرت.
1: في حاجة؟
0: ما شفتيش بقرة هربانة من هنا من شوية؟
1: لا على فكرة.
0: أيوة.
1: أنا زعلانة من فخامتك جدا.
0: ليه كفل الشر؟
1: ما كنتش متصورة إن فخامتك هتنساني بالسرعة دي.
0: ما تعرف إن الزعيم والزعماء دايما بيبقوا مشغولين. امبارح مثلا لسه يا دوب عينيا هتروح في النوم ليه التليفون؟ عارفة مين كان بيكلمني؟
1: مين؟
0: الله يخرب عقله، الرئيس الأمريكي، الرئيس ليبتون.
1: قصدك كلينتون؟
0: لا هو كيس واحد بس. كان بيكلمنا هو الحاجة في شوية حاجات كده.
1: حاجة مين؟
0: الحاجة مراته. كانوا متخانقين مع بعض، هو اصله كان خد الصيغه بتاعت امها وضرب بوب عليها يعني. خلصت له الموضوع، لسه بحط السماعه لقيت تليفون تاني الرئيس السكاكيكي.
1: نعم؟
0: الرئيس السكاكيكي، الرئيس سكاكيكا. الله ينعل ابو المخابرات، لا ابو اللي جاب وعشان المخابرات هتموتوني. يلا انتوا من هنا. يلا انا لغيت المخابرات. نقلتها نقل عام.
1: ما قلتليش فخامتك كان في مشاكل برضو بينه وبين الحاجة بتاعته؟
0: الرئيس السكاكيكي لا، كان عنده مشاكل مع الكلبة بتاعته، كانت خلفت 12 كلب وبعدين اتهمتهم فيه، خلصت له العملية يعني. لسه بحط السماعة لقيت وما فيش زعيم غيري ولا ايه؟
1: طبعا. تسمح لي استأذن؟
0: هشوفك تاني؟
1: اكيد هنتقابل تاني
0: ورا الخراب.
1: نعم؟ كده برضو
0: مين؟ زينة؟
2: فخامتك مش واخد بالك؟ يعني فخامتك قاصد؟
0: مفيش مرة.
2: وعودك ليا؟
0: شكلالة. أنا وعدتك بحاجة؟
2: على هنا الكلام ده فخامتك، ده أنا زيزات.
0: إزيك يا زيزات؟
2: لا، أنت النهاردة حكايتك حكاية. يا زهر تعبت شوية في الشرب.
0: أنا أشرب محيط يا زيزات ولا يهمني حاجة. نعم؟ أه بحسن.
2: خليك فاكر، عندنا ميعاد بعد الحفلة، ولا نسيت؟
0: ده أنا عامل الحفلة دي مخصوص عشانك يا زيزات.
2: آه. بعد اذن فخامتك
0: راح فين؟
2: راح اصلح مكياجي.
0: هصلح ايه فين؟
2: للولد.
0: طب ما تروح التوكيل احسن.
2: بعد اذن فخامتك.
0: شكرا.
3: فخامة الزعيم، امال زيزات راحت فين؟
0: راحت تصلح التواليت بتاعها في المكياج.
3: قصدك تصلح مكياجها في التواليت؟
0: ايوه ايوه.
3: اوعى تكون خدت بالها من حاجه.
0: لا انما دي تبقى مين؟
3: المفروض انك انت بتحبها قوي.
0: أوه.
3: والمفروض كمان انك انت بتفضلها على كل الستات التانيين.
0: ولسه في ستات تانيين؟
3: كتير قوي.
0: عشان كده الرجاله بيتكلموا في الرئاسه. شغلوا له.
3: ميرسي.
0: ايه ده؟ في
3: ده الميكروفون لاسلكي.
0: أيوه.
3: هيتفتح اوتوماتيك اول ما يوصل رئيس الضيف.
0: أوه.
3: مالك عمال تعمل كده ليه؟
0: بصراحه انا مزنوق زنقه منيله ب60 نيله.
3: يعني ايه مزنوق؟
0: مزنوق من عقبال ما اشرح لك تكون الارضيه. هما مش الرؤساء بيروحوا الحمام زي الشعوب؟
3: اه طبعا.
0: ما الرؤساء ما بيعملوش
3: حاجه.
0: انا هموت على روحي مش قادر. وبعدين انا الزعيم والزعيم يعملها في اي حته ما يموتش. انا عامل لك ابو العمود ده انا مش قادر بقى. شكلها ايه؟ عاملها عند الوزراء بتوعي احسن. دانوا عليا.

0: كتابه. هاي اوعى توقف.
1: فخمت ازاي؟ متفضل يا فندم. انا ايه فخمتك يا مين؟ ايوه الله يا زيزات. فخمت ازاي من النهارده؟ دمه زي الشربان.
2: مش هوايد هي، انا مستغربة قوي قوي قوي.
0: سيداتي وسادتي، ضيف بلدنا العظيم.
3: فخمت الرئيس فين يا زنباوي؟
4: انا لسه سايبه هنا يا باشا.
5: يا عالم يا ولاد الكلب،
1: الميكروفون اللي في صدره اتفتح.
5: لابسين دهب ومرجان وياقوت، سارقين مغاره علي بابا يا ولاد الكلب.
3: انت بتترجم ايه؟ اسكت خالص.
5: كوكو وكوكو وك ايتها الزنقه ملعونه، اذهبي بلا رجعه، فنحن قوم لا نحب المزنوقين.

0: كسره كنت مزنوق زنقه اوبا.
1: فخامه الرئيس الضيف.
0: اهلا اهلا.
2: مش هو
0: اهلا. ولابس فستان ليه؟
1: فستان ايه؟ ما هو واقف وراك اهو.
0: مين؟
1: رئيس الضيف.
0: لا مؤاخذه يا سكسي بل
1: خلي بالك
0: صلي على رسول الله. بتحصل في احسن الرئاسات. مفيش اي حاجه. وانا هفضل كده. مش انا برضو رئيس ولا انا ام غساله يعني؟
1: لا انت رئيس. تعالى ده تشوري مستر بريزدنت. هل يو رايت؟
0: جوز بنت اختي على طول.
1: اوكي. حرم الرئيس الضيف.
0: مين اللي خرم قميص الضيف؟
1: خرم قميص مين؟
0: مين خرم قميص الضيف؟
1: حرم الرئيس.
0: خرم الرئيس نفسه؟
1: لا حرم الرئيس.
0: ماي وايف؟
3: نو ماي وايف مستر بريزنت.
0: يس ماي وايف.
3: نو ماي وايف.
0: ده طلعها دلوقتي وبقول لك نو ماي وايف.
1: فين بس؟ رحب بكلمتين عن طريق المترجم.
0: فين المترجم؟
1: الراجل اللي واقف بينك وبينه.
0: ده مترجم؟
1: ايوه.
0: ده تقفيل هنا ولا
1: تقفيل ما فين يعني؟
0: قول له بس خليك دقيق لان اي حاجه كده تودي العالم في داهيه. ها قول له جت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح. شرف انطح ادي وشك للحيط وانطح وتلم تنتون على تنتن واحد نتن والتاني انتن ورقصني يا عويس.
3: مستر بريزدنت.
1: يس.
3: يو شرف انطح. هو ينطح. انا مروح.
0: تعالى يو سبيك انجلش؟
3: اوف كورس مستر.
0: اي سبيك ليتل فروم يو نقدر نمشي. بتاع البليله دي كمان اهو.
1: بليله ايه بس؟
0: مش هتوزع بليله على المعازيم؟
1: لا. اتفضل فخامه الرئيس علشان تلقي كلمه الترحيب بالرئيس الضيف.
0: اتفضل فين؟
1: اتفضل على المنصه. في ايه مالك؟
0: ده ما اروحش منصات لما تموتني.
1: امال ايه ده؟
0: في بلاد بيحصل فيها حاجات بايخه على المنصات، خليه يطلع الاول.
1: ما ينفعش البروتوكول.
0: بروتوكول مين يا رحمه بعدك؟ روح يابا. انا اطلع على المنصه واخد بالك؟ تنجد كم عيل من دول دي دي دي دي دي دي دي دي دي الاقي نفسي في ال ها؟ كده في شكلك وانت شبه الوزه المسلوقه كده.
1: اوكي ثانك يو. ثانك يو.
0: لن أقبل. لن أقبل.
1: هو لسه قال حاجة؟
0: لسه؟ لن أقبل.
1: ليه بقى؟
0: لسه.
1: لن أقبل. ما يصحش. التلفزيون بيصور.
0: ايه؟
1: لن أقبل. عزة. خلاص.
4: Ladies and gentlemen.
0: يا عم ده بيتكلم انجليزي ايه؟ ما هو ده بقى تلاقيه خريج ماذر كير.
4: Mr. President. It is.
0: ايه ده؟ انت شفت بيقول ايه؟
1: بيقول ايه يعني؟
0: بيقول اتيز الله يخرب بيت. اتيز ده رئيس صايع قوي.
1: كده؟
0: هو رئيس مالطا.
1: مالطا ايه؟
0: يقول لك اتيز انت جبت الكلام. انت مين اللي قالك على الحكايه دي؟ لا حول ولا
4: قوه. اتيز
0: ده عندهم زي عندنا. واخد بالك يا حاج فسو؟ وير والفاتحه لابو العباس يا عم فسو يا اجدع ناس.
1: اجدع ناس ايه؟
0: اي حاجه حد فاهم حاجه. ما انا ما اعرفش كده ازاي ابوظ البوتاجاز. لن اقبل.
1: خلاص.
4: مستر بريزدنت. اتيز.
0: ما كل دوله بقى الظاهر ليها الاتيز بتاعتها. يعني اتيز الشمال غير اتيز الجنوب. يتجمعوا مع بعض تلاقي تز كبيره قوي كده. بيبقى بقى في الاشعه يعني.
1: طب ارجوك كفايه بقى كفايه. الرئيس بيخطب.
0: هي خطبه ولا كاتب كتاب؟
4: مستر بريزدنت. It is very nice to be here and thank you very very much ladies and gentlemen and مستر بريزدنت. ثانك يو.
0: هو خلص.
1: وخلص.
0: امال اللي عندنا بيقعدوا يخطبوا 3 ايام لما بيبهدلونا.
1: طلع الخطبه اللي معاك.
0: معيش خطب انا.
1: مش زيمباوي ده خطبه في الجناح بتاعك.
0: الورقه الكبيره.
1: ايوه.
0: نسيتها في البيجامه، نسيتها في البيجامه. ماكارينا ماكارينا.
1: ماكارينا. حاول تقول كلمتين من الكلام الجامد.
0: معرفش غطوني وصوتوا، غطوني وصوتوا. ماكارينا ماكارينا.
1: ارجوك ارجوك تشجع وهتعدي، ما انت لازم تخطب. يلا حبيبي عشان خاطري. يلا يا اخويا.
0: It is. It is. ادي اتنين اتيز اهم. مع اتنين اخواتهم يدينا اربع اتيز. فاربعة ادي 16 اتيز ولسه ما عملناش حاجة الحمد لله. وهذا يقول دلالة واضحة على ان العلاقة بين الدولتين علاقة اتيزية حقيقية. وعن رأي الشاعر القديم حينما قال يا بخت من وفى اتيزين في الحلال. ساعة وبيبس كل
1: ارجع ارجع
0: ارجع. قول الصوت اتقطع.
1: اتكلم بلغتنا ورحب بالرئيس الضيف.
0: لو كل رجال اصبحوا رجلا واحدا وكل الاشجار اصبحت شجرة واحدة وكل البحيرات أصبحت بحيرة واحدة وكل الفؤوس أصبحت فأسا واحدا ثم جاء الرجل الواحد وأمسك بالفأس الواحدة وضرب الشجرة الواحدة ضربة واحدة فوقعت الشجرة الواحدة في البحيرة الواحدة. أكيد هيحصل طرطشة كبيرة أوي أوي. فات الدنبلة وراها خريقة الفنجان. ادوني الفأس الواحدة اضرب التخينة الواحدة.
1: تعالى تعالى بتكلم مين؟ تعالى لازم تفتتح الرأس.
0: معيش مفتاح انا.
1: لازم ترقص مع حرم الرئيس الضيف.

0: الله عليك يا فخامه الزعيم.
1: عجبتك
0: قوي قوي قوي. على فكره قبل ما انسى، رستم باشا بيقول لك ما تسهرش كتير الليله دي عشان بكره الصبح ان شاء الله هتروح تفتتح مستشفى جديده.
1: هبقى في مصر
0: طبعا.
1: مصر احبك يا صوبيا.
0: ولا تقول الا ما تعرف المفاجاه الحلوه اللي انا مجهزها لك بره.
1: حريم
0: جدا
1: حلوين
0: جدا جدا.
1: اللي كانوا في الحفله
0: مظبوط.
1: مين؟
0: زيزات. معانا النهارده كان معتاد مع فخامه الزعيم، عمره ما خلص ميعاده معاها، مش عايزين اشك في اي حاجه.
1: هي صنف فاخر الحقيقه، بس دي هقعد معاها قعده شكلها ايه؟
0: هتقعد معاها قعده سون فاسون.
1: مين؟
0: هتقعد معاها قعده سون فاسون.
1: ده مضاد حيوي.
0: هتقعد معاها براحتك خالص.
1: براحتي خالص؟
0: خالص خالص.
1: طب ده مش يبقى ها؟
0: لا ما تقلقش من الناحيه دي، انت عارف ان كل ده في خدمه الوطن.
1: الله، زيزيت كمان في خدمه الوطن.
0: طبعا.
1: ما احلى الكفاح من اجل الوطن.
0: وبعدين ما تنساش انت الزعيم.
1: طلع من بوكس السكر وليها تاني.
0: انت الزعيم تؤمر تطاع، تشاور بايديك يقول لك شبيك لبيك، كلمتك قانون وضحكتك عطف على الكون، مال الدوله كله مالك، تفعل فيه ما بدالك.
1: اذهبي واتيني بزيزيت فنحن لها لا منتظرون،
0: وانا لها لمحضرون.
1: اذهبي واتيني بها اتوثقنا فنحن لها، نحن لها.

0: وحشني يا حبيبي.
1: ربنا خليهم لك بحق النبي.
0: وحشني قوي.
1: ما هو بيبقى كده.
0: معقولة؟
1: طبعا.
0: شهر بحاله من غير ما اشوفك. وحشني قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي.
2: دول ايه مجنونة باين. اعمل ايه يا زيزيت؟ ما انت عارف ان انا زعيم والزعماء دايما بيبقوا مشغولين.
0: مشغول ده ايه يا فخامة زعيم؟ ده انا اللي كنت مسافرة.
2: مسافرة صحيح. على الاقل كوني خلصت اشغالك يا زيزيت.
0: اشغال ده ايه؟ الظهر انك نسيت. انا كنت بزور ماما.
2: ماما. وازاي لسه حلوه كده وشاذه بنتها؟
0: وبعدين ما انا كنت بزورها في قبرها.
2: قبرها الحبشي؟
1: ما كانش حبشي هو باين. كانش حبشي. كانش حبشي ما كان. تعالي في حضني ونقعد نعيط عليها شويه.
0: عادي. الكلام ده حصل من 5 سنين.
1: ياه. طب بقى نعيط عليها كل 5 سنين شويه.
0: انت باين عليك من كتر الستات نسيتني.
2: معقول انساك يا زيزيت؟ انا كنت بهزر معاك.
0: يا شاي.
2: مش قادر يا معلم.
0: قوم يا فخامتك.
2: هي بقى فيها فخامتك ولا بقى؟ ده الراجل ده طلع مقلب. يا نهار ازرق، دي شاربه بنزين باين.

0: أيها الناس،
1: فلتشهدوا أنني مقدم على هذه المعركة من أجلكم وفي سبيلكم، من أجل أحلامكم المستهلكة وآمالكم الضائعة، ولن أتراجع عن هذه المعركة إلا بعد تحقيق أهدافنا كاملة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
2: لا،
3: في حاجة زوزوتة؟ ها؟ في حاجة؟
2: ما زعلت تكون هو؟
3: لا هو، بس انت قلبك اسود ونيتك مش صافي على فكرة.
2: انا عارفة زعيم كويس قوي، عمرك كان كده.
3: لا انت قصدك واخضر طوبة، عارفة لو تاخدي اسبرين وشاي كله بقى كويس.
2: انا متأكدة من كلامي، لازم اعرف انت مين.
3: هنضيع ليه بقى كله في انت مين وانت مين؟ قول لي، ها مش هنخلص، احنا عايزين ننجز لان الشعب مترقب هذا اللقاء، لقاء القمة.
2: ايوه لازم اعرف انت مين.
3: انا زعيم.

0: هتسوي الزعامة دي حاجة حلوة بجد.
1: عجبك هتاف الجماهير؟
0: ناس طيبة تقول لهم صوتوا صوتوا، ارقصوا ارقصوا، غنوا غنوا، ناس عايزة لقمتها وخلاص.
1: بدأت تتكلم كلام غريب.
0: الواد محمود الحرامي، ولا محمود الحرامي ازيك يالا؟
2: الله يسلمك.
0: عايز ابقى اشوفك.
2: أجيب.
0: عارف فين؟
2: فين؟
0: شارع الثورة. ميدان الثورة.
2: عارف.
0: قصر الثورة بتاع الرئاسة. قول بس عايز اقابل الرئيس هضربوك بالنار، هعرف انك انت جيت على طول.
2: ماشي يا اخويا.
0: طيب يا اخويا.
2: انت انت الرئيس وعرفني، الرئيس عرفني.
0: هو
1: هو
0: انها باشا المستشفى اللي احنا افتتحناها دي لا فيها سراير ولا دكاتره ولا معدات ولا عيانين حتى.
1: العيانين امرهم سهل، انما الحاجات التانيه دي محتاجه تكاليف، عشان كده مستعجلين نمضي الاتفاقيه.
0: طب انا باشا عمضيها لك النهارده، ما تخافش،
1: قربنا نوصل من قصر الجمهوري اهو.
0: طب كويس.
1: بتعمل ايه؟
0: هلبس الجزمه، اصلها كانت ضيقه عليها قوي وكنت قالعها. هما الجماعة راحوا فين؟ يا جماعة يا جماعة

0: نموت نموت واحد زعيم
1: نموت نموت واحد زعيم
0: نموت نموت واحد زعيم
1: نموت نموت واحد زعيم
0: نحن في دعوك يا زعيم
1: نحن في دعوك يا زعيم
0: نحن في دعوك يا زعيم
1: نحن في دعوك يا زعيم
0: ده زعيم هنا زعيم
1: ده زعيم هنا
0: ده زعيم هنا زعيم
1: ده زعيم هنا زعيم
0: إن محاولة اغتيالكم الغادرة طعنة في صميم العدالة والديمقراطية
2: لن يهدأ استنى يهدأ شعبكم حتى نثبت على القتلى الرجمين
0: لا زعيم لا زعيم
1: لا زعيم لا زعيم
0: نموت نموت واحد زعيم
1: نموت نموت واحد
0: زعيم نحن في دعوة يا زعيم
1: نحن في دعوة يا زعيم
0: لا زعيم لا زعيم
1: لا زعيم لا زعيم
3: انا عايز اروح
0: تروح
3: انا عايز اروح بلا زعيم بلا مش عارف عايز اروح بيتنا
0: تروح بيتكم
4: لو سمحتوا الزعيم عايز يستريح
0: سمي لا زعيم هنا زعيم
1: لا زعيم هنا زعيم
0: نموت نموت واحد زعيم
1: نموت نموت واحد زعيم
0: نحن في دعوك
1: نحن في دعوك يا زعيم لا زعيم هنا زعيم
3: صليب بطاطس انا انا عايز اروح يا باشا
4: الكلام اللي بتقوله ده كلام خطير
3: العمر مش بعزاق يا اخوانا
4: احنا مأمنين حياتك كويس
3: ولما انتوا مأمنين حياتك كويس امال اللي حصل ده ايه
4: مجرد محاوله فاشله ممكن يتعرض لها اي مسؤول
3: طب افرض ما فشلتش حد فيكم كان هيجي يموت بدالي
5: انا مش شايف هيدي على حد الرعب دي وخليك راجل بقى
3: انت مش ده تسكت خالص لا انا كاول واحد جريت المصيبه اللي شفت طولك وعرضك يقول عليك طازر وانت طلعت شيتا
5: شيتا
3: ايوه شيتا ايوه شيتا سيبوني لوحدي لا النائب ولا نائب النائب ولا البوليس ولا الجيش ولا الشعب
4: انت فين بنطلونك؟ بنطلونك فين؟
3: بينشفوه يا باشا
4: نعم؟
3: بينشفوه بينشفوا البنطلون هو اللي حصل ده شوية بينشفوا البنطلون بينشفوا البنطلون
4: عموما انت دلوقتي في قمة الأمان لأنك في قصرك وبالرجالة
3: يا باشا أنا قصري وأنا رجالتي أنا الراجل قلت لي تعالى أعمل خدمة للوطن أنا عملت اللي عليا دلوقتي بقى كل واحد يروح لحاله وبعدين أنتوا مش هتغلبوا من غيري مش بقول لك يخلق من الشبه 40 أكيد هتلاقوا 39 زي تعملوا الزعيم وأبو الزعيم والعيلة كلها أنا ما انفعكوش لأن أنا بصراحة راجل جبان أنتوا عايزين واحد قوي قلبه جامد متين
4: أنا مش شايف سبب لحالة الرعب اللي أنت فيها دي وأديك شفت بنفسك الحراسة اللي حواليك شكلها إيه
3: حراسة إيه دول أول ناس جريوا هم حارس المصيبه كل واحد شال اللي مدفع قد كده اللي ما في واحد ضرب طلقه واحده
5: السلاح اللي كان معاه ده ما كانش محشي ذخيره
3: كان محشي يا اخويا رز بالخلطه كان محشي فوز ولوز شالينه ليه منظره
4: لا الرئيس كان مستهدف من قوه معاديه خوفنا لكلهم اتباع في
3: هو مستهدف وانا مالي هو الناس بتكرهه انا مالي هو الناس مش عايزاه انا مالي
5: المفروض انك انت هو
3: عشان الحكايه دي بالذات انا لازم امشي
5: واهلا ما بنلعبش انت ما لو قابلت هذه المهمه يبقى هتتم بقى وللنهايه
3: الاتفاق بيننا كان على المرياسه وبس ما حدش جاب سيره ضرب النار بصراحه بقى
4: وهو انت فاهم ان الرئاسه اكل وشرب وتدليك وبس
3: يا باشا لا شرب ولا تدليك ولا اي حاجه حتى اجره اليومين بتوعي اللي انا قعدتهم حلال عليك انا مش عايزها
4: خلاص ما دام انت فاقر للدرجه دي يومين ثلاثه هتروح لحالك
3: لا يومين ولا ساعتين كبرت في دماغي ولازم امشي انا همشي
4: قد كده خايف على عمرك
3: انا ما عنديش حاجه تانية خاف عليها يا باشا
4: بس انت نسيت حاجه مهمه قوي
3: البنطلون بتاعي حلال عليك وانا مش عايز
4: لا لا لا انت لو وصلت انك تمشي من هنا انا هطبق عليك قانون الجندي الهارب من المعركه
3: معركه ايه هو احنا دخلنا معركه خالص انا راجل بستقيل وبالباع والشاري يفتح الله
4: انا بتهمك بالخيانه العظمى
3: انا خيانه عظمى
4: ايوه وانا بتهمك بانك عميل لدوله اجنبيه
3: انا عبيط لدوله اجنبيه
4: عبيط ده ايه عميل لدوله اجنبيه
5: ومتواطئ مع قوم عاديين الوطن اللي ضرب قبل الوطن ولتحطيم أمان المواطنين الشرفاء في العزة والكرامة والحرية والديمقراطية
3: انت حفظت الكلام ده ازاي؟
5: ده طقم بيتقال على بعض ولازم يتقال بالشكل ده
3: طقم كل ده عشان خاف على عمري وعايز امشي
4: واي اتهام من دول كفيل بانه يخلص على عمرك اللي انت خايف عليه ده ويدينا الحق في اعدامك فورا
3: مدافع تعصب اللي احنا بنتناقش وكل شيء قابل للمناقشه وبعدين بصراحة بقى أنا عايز أقول لك على سر خاطر أنت بس الوحيد اللي تؤمر تقول لي اقعد يا زينهم اقعد على طول لأنك أنت ليك معزة خاصة عندي يلا اعمل معروف شيل المدافع دي لأن الشيطان شاطر وابن كلب وقرع وإحنا مش قده
5: لا بقى إحنا قده دول
4: أنا ما عنديش وقت أضيعه مع تافه زيك في الوقت اللي أمن الوطن بيناديه
3: يا باشا يا باشا أنت قده ودود وأنا أشهد أمام الله والشعب والقانون وأنا بكامل حريتي أنا كفيل فأر عظمى رجال بل أفظع رجال وهكذا يموت رجال حلو الطقم ده يا باشا
5: مش بطال الطقم امال ايه الكلام اللي انا كنت بسمعه من شويه ده
3: ما تقعدش تولع فيها بقى عندك كلمه حلوه ولا ما عندكش المدفع ده وانت كمان يا باشا احنا خلاص بقينا اهل وبقى في بيننا وبين بعض عيش ومرياسه
4: انت مش بتقول اخلع من الشبه 40؟ امشي حلق 39.
3: طب افرض وقت الزنقه دورته ما لقيتوش، هتعملوا ايه من غيري؟ ها؟ وعلى راي المثل الرئيس اللي تعرفه احسن من الرئيس اللي ما تعرفوش.
4: عموما انا حسامحك بس على اعتبار ان محاوله الاغتيال اثرت في اعصابك.
3: كده يا باشا انت فسرت الحاله بتاعتي تفسير فسلوسي مظبوط، وهذا التفسير الفسلوسي يوضح ان العلاقه اللي بيننا وبين بعض هي حقيقه علاقه كاليفورنيا ستريت.
4: انت كاليفورنيا ستريت ده ايه؟ انت قاعد تفلسف.
3: ما انت بتتكلم انجليزي حد كلمك.
4: خلاص يا زين قوم اطلع استريح في الجناح بتاعك واستعد لتوقيع الاتفاقيه. يلا.
3: حاضر يا باشا حاضر. بنا يخرب بيوتكم بحق جاه النبي، يا رب يعدي عليكم اتوبيس سياحي فاخر يقطعكم حتت ما يعرفوا لموا رجلين من دراعات، ويغطوكوا بجورنال اصفر كان ملفوف فيه بسيخ معفن، ويودوك المشرحة ما ترضاش تاخدكوا لعدم الاستدلال على ملامحكم، واهليكوا بواقفين بره لابسين اسود وبيلطموا وبيجيبوا لينا من على الارض يحطوه على دماغتهم وهما موطيين، يعدي عليهم اتوبيس سياحي فاخر نفس الاتوبيس يقطعوا بحيدك كلهم. انما باشا بعد اذنك ممكن خدمه صغيره.
4: اتفضل قول.
3: اليومين اللي انتوا عايزين فيهم الجايين دول خلوني رئيس داخلي بس. يعني
4: رئيس داخلي ازاي؟
3: يعني رئيس من منازلهم، يعني اكل ماشي شرب تدليك زيت، انها بره مفيش داعي، لان واضح ان في ناس بره كده زي ما تقول سعادتك ارشب الحك حبتين.
4: خلاص اطمن يا زلمه.
3: روح على الشيخ ربنا فيك شر المدافع واللي بيطلع من المدافع.
4: لا احنا المدافع ما بتاثرش فينا.
3: ليه؟ ما انت تكون ايها الرجل، هل انت السوبر ماركت؟
4: احنا بنبقى لابسين ده.
3: ايه يا باشا كل ده حجاب؟
4: لا ده قميص واكد الرصاص.
3: واكد الرصاص؟
4: ايوه.
3: وانت معاك واكد الرصاص؟
6: ولا معايا واك اهو.
3: الله عبيته مدي لك واكد الرصاص. طب انا ما اديتونيش واكد الرصاص ليه؟
4: احنا لو كنا ادينا لك واحد زي ده كنت هتخرج للموكب وانت مضطرب ومرعوش. احنا عايزينك هادي متمالك اعصابك. في وكالات انباء عالميه بتصور، يهمنا انهم يشوفوا رمز الدوله اللي هو انت في صوره كويسه.
3: شوف ازاي يعني يهمكم وكالات الانباء وما يهمكمش الرئيس يتضرب برصاص في نفخه. بس شوف ربنا سبحانه وتعالى انقذك عشان واكد الرصاص، وانا ربنا انقذنا عشان وطيت قلب سجاده.
4: طيب احمد ربنا واطلع السريع في جناحك واستعد لتوقيع الاتفاقيه وما تضيعش وقت واتفضل بقى.
3: حاضر يا باشا حاضر حاضر. ربنا يخرب بيوتكم بحق جاه النبي. طب يا رب يجيلكوا ايدز ويجيلكوا اسهال مزمن، تبقوا هتموتوا على روحكم وتروحوا الحمام تلاقوه مقفول والمفتاح ضايع، تنزلوا هتموتوا على السلالم جري، تنزلوا عايزين تروحوا اي حمام تحت في الشارع وانتم معديين يعدي نفس الاتوبيس السياح الفاخر يقطعوا حيطان كلكم. سعاده الباشا
4: في ايه تاني؟
3: أنا خايف.
4: إيه؟
3: خايف.
4: الوطن محتاج لك يا زينهم. اوعى تتخلى عنهم.
3: مفيش داعي للحاجات دي، في ناس بره بتسمع الكلام ده بيركبها 500 عفريت وبتضرب بالمدافع، الناس مش طايقينكم بره. بس بس يا وزير انت هو انت انا وزير
4: عجبك اللي حصل يا نعيم؟
7: كارثه يا باشا، بس اؤكد لك مفيش اي تقصير من الامن.
4: طبعا انت عارف ايه اللي لازم يحصل.
7: عارف يا باشا، كلها ساعة ولا اتنين وهلم العيال دي كلها.
4: أرجو إنك تنجح في مهمتك وإلا عقابك هيكون شديد من فخامة الرئيس.
7: اطمن يا باشا. بس أنا ليا رأي يا باشا.
4: اتفضل قوله.
7: إيه رأي سعادتك؟ طالما محاولة الاغتيال دي حصلت نلم كل المعارضين لينا في القصر والحكومة وبالمرة نرميهم في المعتقل.
4: أه بس دول هنتهمهم بإيه يا نعيم؟
7: تعملش هم يا باشا. سيب عليا.
4: هي فكرة كويسة.
7: أنفذ.
4: نفذ وفورا وعلى بركة الله.
6: أهلا يا باشا، أهلا وسهلا فهم.
4: الكلام اللي بيقوله نعيم ده في منتهى الخطوره يا باشا.
7: في منتهى الخطوره ازاي؟ ده هو اللي احنا عايزينه بالظبط.
4: ازاي بس يا فندم؟
7: بعد نعيم ما يلم المعارضه واللوبي اللي ضدنا في الدوله نقتل زينهم ونعلن وفاه الرئيس.
3: أنا خايف، خايف أنا، عايز أرجع للسطوح تاني، عايز أرجع لأهلي وناس أنا، وأنا نحس كمان لا كومبارس نافع ولا رئيس جمهورية نافع.
7: أنت قفلت الباب بالمفتاح ليه؟
8: زيادة في الأمن والأمان.
7: هو في حد تاني عايز يقتلني؟
8: احتمال.
7: الله، ده ايه العيشه المنيله ب60 نيله دي؟
8: واضح ان فخامتك خايف.
7: خايف ايه بالهنيله؟ ده انا واقف قدامك بفضل دعاء الوالدين، وانا كان زمان الشعب صوت عليا بالصوت الحياني.
8: ما افتكرش ان في حد في الشعب ممكن يصوت عليه.
7: ليه؟ مش انا اللي بيغنوا له هاشتكنا وبشتكنا يا ريس؟ ده انت رئيس والنعمه كويس.
8: ده كلام اغاني يا فخامه الرئيس، كلام مدفوع تمن ومش طالع من القلب. والكارثه السوداء ان انت واللي زيك من كتر ما بتسمعوه بتصدقوه.
7: ايه ده غريبه؟ امبارح كان كلامه كله طاعة وذوق ورقة، دلوقتي بيتكلمني زي ما يكون في بيننا وبين بعض طار بايت.
8: في الحقيقة الطار بايت بينك وبين الشعب كله، وده اللي خلاني أكون هنا دلوقتي.
7: قصدك إيه؟
8: قصدي إني جاي أحقق اللي فشلوا فيه زمايلي الأحرار.
7: أحرار؟ ومدفع تاني؟ الله، يكونش النهاردة يوم المدافع العالمي؟
8: النهاردة هو اليوم اللي هيتخلص فيه الشعب من ظلمك.
7: من ظلم أنا؟ أحيي.
8: وهيتحرر فيه من طغيانك.
7: طغيان انا برضو؟ احيي احيي.
8: هيكون من غيرك.
7: شوفي بقى، ده في ظلم وطار بايت وطار طازه. انا هقول لك على كل حاجه، بس ده سر من اسرار الدوله، اعمل معروف ما يطلعش بره.
8: ايه هو السر ده؟
7: اللي واقف قدامي ده مش الزعيم اللي انت عايزاه.
8: وصل بيك الجبن انك تنكر نفسك؟
7: لا بنكر نفسي ولا نيله، الزعيم اللي انت عايزاه مات من يومين، انا واحد شبهه جابوني عشان امشي امور الدوله، مع العلم مش عارف امشي امور نفسي.
8: مين دول اللي جابوك؟
7: رستم وزبلاوي وستي الصوبه بتاعتهم دي.
8: متصور اني هصدق الحكايه الساذجه دي؟
7: هجيب لك اكبر دليل على براءتي.
8: اوعى تجيب سلاح.
7: سلاح ايه ده؟ انا بخاف 10 بصل بسكينه تقولي لي سلاح؟ البنطلون بتاعك كنت مخبيه خاف لحد يسرقه. اهو وادي البطاقه بتاعتي اهي، والصوره واضحه والمهنه مكتوبه، المهنه رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه. البطاقه دي مزوره. صدقيني. انا ممثل تافه كومبارس سيما غلبان. عشت املي في الدنيا لقمه شريفه كلها اهو، وحتى انام فيها. كنت كل يوم الصبح ابص للسما اقول له افرجها افرجها يا صاحب الفرج. ما كنتش متصور انه هيفرجها قوي وشخان رئيس جمهوريه مره واحده. يعني مش قد، انا حبيبك انا مش قد الدلع ده.
8: ده كلام فارغ وانا مش ممكن اصدقه.
7: صدقيني، واعمل معروف بعيد المدفع ده عشان اعرف اتكلم معاكي.
8: تفتكر مين بره؟
7: هيكون مين؟ اكيد حد تاني عايز يقتلني. ما فيش ذبيحه في البلد غير اي واحد عايز يموت التاني. يقول لك نعدي على فخامته الاول نتمرن فيه شويه.
8: اسال مين بره؟
7: مين اللي بره؟
9: انا سونيا فخامه الزعيم.
7: بعت لي مدفع.
9: مدفع ايه يا فخامه الزعيم؟ انا سونيا.
7: طب ثانيه واحده، اعمل معروف الداري وجودك هنا في خطر عليك لو حد شافك، وانا هسمعك كل حاجه بودني. صبعي ده عارفه كل حاجه، الداري انت بس.
8: اسمع.
7: ايه؟
8: انا هتداري بس ايدي على الزناد.
7: طب بس ما تبصليش كده زي فريد شوقي في فيلم لماذا قتلت متعمد مراتها عشان ما عملتش والاكس.
9: الحمد لله على سلامة فخامتك يا فخامة الزعيم.
7: النبي مدام صبح، عند الوقت لوحدينا وكلميني طبيعي، بلا فخامة بقى بلا مش عارف ايه.
9: واضح ان اللي حصل النهارده مأثر قوي على فخامتك.
7: بقول لك يا مدام صبح، احنا دلوقتي لوحدينا كلميني طبيعي، طبيعي يعني. قولي لي ازينهم عشان انا ازينهم.
9: طبعا يا فندم، انت زينة الدولة كلها يا فخامة الزعيم. تحب ابعت لك حد من بتوع المساج؟
7: مساج ايه يا وليا؟ مساج ايه؟ هو انا في حاجة تدلك؟ انا كل مفكوك من بعض يا وليا.
9: انا مقدر عصبية فخامتك بس اطمن خالص، زماننا عيلة من نص البلد ونزل فيهم تعذيب عشان خاطر فخامتك.
7: انا ناقص تقعد تتحدف عليا يا وليا انت؟
9: هي فخامتك تانية عندنا قوي.
7: اسمعوا وليا، انا من ساعة ما شفتك وعرفت شغلانتك المنيلة ب60 نيلة، انا قلت لوليا دي نحس، والعملية دي مش هتعدي على خير.
9: انا في خدمة فخامتك وخدمة
7: الله يخرب بيت فخامتك واللي جابه، فانا عارف عليكم كويس. انت باباكي كان بيبيع بليله.
9: مظبوط، لتسمير العيا فخامتك.
7: ومامتك كانت بتبيع طراطير امام الحديقه.
9: ايوه الله يرحمها، للترفيه على الرعايا فخامتك.
7: انتوا كلاب كلكم ولا تسوى.
9: الله الله على العطف السامي، كلاب فخامتك المخلصين يا فخامتك.
7: يلا بقى اضرب انا حماوه وتروحي.
9: أرجوك تستعد عشان تمضي الاتفاقيه، احنا في انتظار فخامتك.
7: طب اعدلي الباروكه بتاعتك يا مدام سوريا.
9: عادل ايه؟
7: باروكة بتاعتك معهوجة.
9: باروكة بتاعتي معهوجة؟
7: ايوه.
9: انا اتقال لي باروكة يا صيع يا ضايع. انا اتقال لي باروكة يا تربية السطوح.
7: مش واخد بالك انت يا ابراهيم؟
9: انا اتقال لي باروكة. كومبارس التلاتة مليم يا كومبارس الافلام الصامتة.
3: اشجيني
9: زينهم. فوق يا حبيبي.
3: حطيني في وضعي.
9: فوق يا نانجا.
3: يعني حق مين؟
9: اوعى كل سندات انك انت رئيس جمهورية. انت حتة كومبارس هتلعب دورك وبره.
3: انت بنت حلال وربنا يوعدك باللي زيك اللي يحط لك السيخ المحمي في صرصور ودنك يطلعه من ودنك التانية يلف ويدبه في عينك يخزقها لك يدفره في مناخيرك يخزق عينك اللي بعديها يطلعه من نافوخك ملوي يعلقك على باب جزار ويروح تمجيد كناس غشيم غبي معيد مقش حديد مبرية من قدام لله في لله خارج بيها نافوخي واربعة شدوا من هنا واربعة شدوا من هنا وكل واحد معلق في رجليه أربع أنابيب بوتاجاز وبعدين قوم زلزال وبركان ورياح سوداء الدنيا تولع جميع الناس تنجم عدنتي تفضل مدفونة تحت الأرض 60 يوم يفحطوا يقولك لسه صاحية يمد يدهم يجيبوك وتقولي ايه وانت بتقولي ايه يروح جاي اوتوبيس سياحي فاخر انا عارفه يا بتاعك.
9: طيب يا زينب استنوا عليا بس
3: بروح يا باشا.
8: معقول يكون الشبح؟
3: لا حطولي تاني معقول.
8: مالك عصبي كده؟
3: اعمل ايه؟ مش ساعة قمت من النوم الصبح كل ما اروح حتة الاقي مدفع في وشي. حتى انت ساعة ما قابلتك في الحفلة تمنيت ما يكونش في حد غيرك عشان اقف معاك اكتر وقت ممكن. عارفة قلبي كان بيزقطط من الفرح لما عرفت انك انت موجودة هنا في القصر وان انا ممكن اشوفك تاني. طلعت في النهاية من عيلة رامبو.
8: طب ما انا جيت اهو.
3: جيتي ومعاكي مدفع.
8: ده مش مدفع ده مسدس.
3: اهو كله بيعمل بيزنس لحساب عزرائيل.
8: مالك؟
3: شفت الولية اللي اسمها الصبا بتقول لما نص الشعب بيعذبوهم عشان خاطر انا؟
8: ما هو ده الظلم اللي بكلمك عنه. الشعب يزنهم في أي بلد بيتحكم بالحديد والنار بيبقى نوعين. نوع عارف وخايف وعلشان كده ساكت، ونوع مصدق ومخدوع وعلشان كده برضه ساكت.
3: نوع مشنكع ومنقوع عشان كده فاشش، ونوع مشنكع ومنفوش ومحشوش عشان كده ما أنا عم بقرا الحاجات دي أنا عارف.
8: وهو ده هدف الناس اللي زي رستم وزيمبابوي علشان يحققوا مصالحهم.
3: مصالح ايه؟
8: مراكز كبيره وعمولات بتروح البنوك لحسابهم. تصور يا زينهم الناس دي ما عندهاش اي مانع يعملوا اتفاقيات مع اي دوله مهما كان فيها خراب للبلد ما دام هيقبضوا. واقرب مثال على كده الاتفاقيه اللي بيجهزوها علشان يمضوها من الرئيس اللي بيزورنا اليومين دول.
3: ايوه دول عايزين نمضي الاتفاقيه دي النهارده.
8: اوعى يا زينهم اوعى تمضي الاتفاقيه دي. انا عارفاها كويس شفتها بتتكتب في السكرتاريه. نفايات ذريه واسلحه قديمه مستهلكه فيها دمار للشعب كله. ومحاولة اغتيالك النهاردة كان الهدف منها ان الاتفاقية دي ما تتمش.
3: للدرجة دي؟
8: صدقني يا زينهم لازم تعمل اي حاجة علشان خاطر الوطن.
3: الله انت تقولي لي عشان خاطر الوطن وهم يقولوا لي عشان خاطر الوطن.
8: على الاقل ترفض انك تمضي.
3: ارفض ايه انت فاكران رئيس بجد؟ انا ممثل تافه كومبارس سيما غلبان.
8: زينهم ليه ما يكونش جه اليوم اللي الكومبارس فيه يلعب اهم ادوار البطوله في حياته وحياه البلد كلها.

0: وفي ايده مصلحة الوطن، ولو انه مش عارف ايه هي.
1: طب اعمل ايه في الورطة دي؟
0: مخلوق تعيس خيال رئيس، اضعف من الصورة دهية.
2: طب اعمل ايه في الورطة دي؟
3: وسط الغلال وسط الحيتان والعنجة هي العسكرية.
0: البت صح؟ لا هما صح. مش قادر احكم في القضية. انسان بسيط مانيش حضيض، وفي السياسة غشيم عبيط. كان عندي قال أحلام كبار، وطلعت أنا أكبر حمار.

لكن بحبه وفي دمي حبه، والدم عمره ما يبقى مية. طب اعمل ايه في الورطة دي؟

0: ايزنباوي.
1: ايوه ساعه الباشا
0: جهز الاتفاقيات
1: كله تمام يا فندم.
0: رجعتهم كويس؟
1: رجعتهم بالحرف يا باشا. قعدت مع مستشار سفارتهم حطينا في الاتفاقيات كل طلباتهم، يعني المفروض هيدفعوا لنا طلباتنا من غير مناقشه.
0: مش عارف يا زنباوي، حاسس بمناوره من جانبهم بخصوص الموضوع ده.
1: الله يلي خليك تحس بكده يا باشا.
0: النهارده السفير بتاعهم اتصل بيا مرتين، في المره الاولى كان بيستفسر عن الرئيس بعد محاوله الاغتيال.
1: ده واجب يا باشا، ده كل سفارات الدنيا اتصلت بينا، قال ايه؟ تهنئ بسلامه الرئيس وتستفسر عن صحه الرئيس.
0: المره الثانيه لمحلي ان الرئيس بتاعهم قلقان من حاله عدم الاستقرار اللي عندنا في البلد، وخايف لا يكون لها تاثير على مستقبل الاتفاقيات.
1: مستقبل الاتفاقيات يا ساعه الباشا؟ دول هيبقوا لنا شويه اسلحه تعبانه هياخدوا فيها سعر ما كانوش يحلموا بيه، وعايزين حته الارض دي هيعملوها مقبره اللي فاتوا كل واحد يروح لحاله. بس
0: هو ده اللي مخليني قلقان بخصوص مبلغ العموله يا زيمباوي.
1: الله، حضرتك قلت له يا فندم؟
0: قلت له ان ده حادث عارض ممكن يحصل في اي حته في الدنيا، واننا مسيطرين على الحكم كويس ومتاكدين من اخلاص الشعب لينا.
1: طب ايه رايك يا ساعه الباشا لو ندي لاعضاء الحزب اوامر يدبروا لنا شويه مظاهرات تأييد سخنة من اللي قلبك يحبها؟
0: يا ريت المظاهرات دي تتركز حوالين قصر الضيافة وفي الطريق للمطار عشان يتأكدوا بنفسهم الشعب معانا قد ايه.
1: اطمن يا فندم، وهتكون مظاهرات من الهلبة هتقلقوا لغاية ما نسافر يا باشا.
0: مفيش أخبار من نعيم؟
1: سألت عليه في الإدارة إن هو جاي هنا يا فندم.
0: وزينهم؟
1: زينهم سألت عليه مدام سوريا يا باشا، لا مؤاخذة، قالت لي إن هو مضطرب ومتوتر شوية، سمعته زي ما يكون بيكلم نفسه في أوضة نومه، على الله يتجنن يا باشا.
0: بعد ما يوقع الاتفاقية ويوصل الرئيس لغاية المطار ويرجع تحط له السم في الغداء، وساعتين ثلاثة ينتقل للعالم الآخر.
1: الله، ساعتين ثلاثة ده يا باشا؟ قول دقيقتين ثلاثة لا مؤاخذة يا باشا، لأن أنا أحط له السم في الغداء الراجل ده؟ إيه ده عليه في دقيقة واحدة؟ دقيقة ما فيش غيرها، دي شغلانة أنا بعملها بمزاج قوي يا باشا.
0: طب هدي نفسك
1: ساعتين ثلاثة،
0: هدي نفسك بقى خلاص. عايزك كمان تجهز كلمتين نعي حلوين نقولهم للشعب في الاذاعه والتلفزيون.
1: جاهزين يا فندم.
0: ايه الهمه والنشاط ده؟ عمرك ما كنت كده.
1: بجهز فيهم طول الليل من ساعه ما اتفقنا ان احنا نقضي عليه.
0: سمعني قلت ايه في النعي؟
1: انا قلت ببساطه شديده بيان الى الشعب.
0: كويس يا زيمباوي.
1: ايها الشعب العظيم، توفي الى رحمه الله زعيمنا المفدى
0: هايل
1: والفقيد قريب ونسيب عائلات ابو جلجل والصفواني والمفش والشبك.
0: انت بتقول ايه؟
1: ومسخوط ومخيتع.
0: مين دول؟
1: دول كلهم نسايبه يا باشا.
0: نسايبه مين يا زيمباوي؟ انت اتجننت؟ انت بتنعي زعيم امه مش زعيم امك.
1: ايه يا زيمباوي؟
0: ما تكتبش يا زيمباوي، خلاص انا هعمل ايه؟ كنت تكتب اكتب.
1: حاضر يا باشا.
0: ايها الشعب العظيم،
1: مقبول.
0: في هذه اللحظات الحاسمه من تاريخ امتنا الخالده.
1: الخالده ماشي.
0: سقط شهيدا للواجب.
1: ده مين ده؟
0: فارسنا المغوار.
1: والله ما انا كان
0: في يا زمان.
1: اكتب شهيد واجب وفارس مغوار وكلام عظيم زي ده يا سعاده الباشا. انا واحد هنفوت شغلكم برضه زي سنهم ونزعم الاذاعه والتلفزيون يا فندم، ومش بعيد كمان ملوك ورؤساء جمهوريات يمشوا في جلسة الصعلوك ده ونضربوا له المدافع ولا بتاعوا جتته.
0: ما هو ده اللي هيحصل فعلا.
1: يموت خسارة بجتته.
0: جلالك يا زيمباوي بتنق عليه وهو بيموت، نصيبه كده يعيش الدنيا شحات ويموت عظيم. انت مالك انت؟
1: انا ما بحبوش الراجل ده يا باشا.
0: تحبه ما تحبوش، الخطة بتاعتنا لازم تنتهي بمشهد درامي عظيم زي ده.
1: خلاص يا فندم اللي تشوفه حضرتك، انا هروح ادبر حكاية المظاهرات اللي اتفقنا عليها.
0: عايزك كمان تمهد لحكاية موت الرئيس.
1: ازاي يا فندم؟
0: كل ما تشوف حد من المسؤولين تاخده على جنب وتفهمه ان الرئيس تعبان وشاكك في ازمة قلبية، ومع هذا مستمر في المباحثات ومصر يوصل الرئيس لغاية المطار.
1: من عيني دي لعيني دي، وهعمل أي حاجة في الدنيا بس أخلص من غتته.
0: هدي نفسك بقى عشان تعرف تشتغل. يلا يا زيمباوي.
1: باشا باشا.
0: تمام يا باشا.
1: ايه الاخبار يا نعيم؟
2: جيت بنفسي عشان اطمنك يا باشا، مفيش معارض ولا صاحب راي بايت في بيتهم الليله دي، وكل المعارضين لينا في القصر والحكومه لمتهم ورميتهم في المعتقل، وسبت رجالتي وضبوا كام اتهام حلوين على كام شاهد اثبات ما يخرجش الميه عشان يتقدموا لمحاكمه عادله.
0: عظيم. انت عارف انا قد ايه بحب القانون.
2: انت تؤمر يا باشا.
0: قريب هيبقى لك مستقبل عظيم في الدوله.
2: يهمني ثقتك فيا يا باشا.
0: استناني في مكتبك جايز احتاج لك.
2: حاضر يا باشا.
3: فخامه الزعيم المفدى اتقابل مع الرئيس الضيف وجاي حالا.

0: ويل تيك ا بيكتشر عشان لما تروح لماما تقول لها احنا كنا ويز بعدينا يعني.
1: اوكي مستر بريزيدنت تيك ات ايزي مستر بريزيدنت. شكرا شكرا. الاجتماع مغلق. اتفضل فخامة الرئيس على مائدة الاجتماعات لتوقيع الاتفاقية.
0: اتفقت ايه بس مستر بعيد؟ ليه عايزين نعمل واجب مع الراجل؟ اصله جاب معاه زي ما تقول يعني ده يعني كومساري حاجة زي كده تبعهم يعني. وده جوز امه الواد الصغير ده. بس قريت في الجرايد حاجة عجيبة ان جوز امه وامه مش معترفين بيه هو كرئيس، بينتخب واحد تاني. بيقول لك عندهم حاجة اسمها ديمقراطية، لما يعني كل واحد يقول اللي في نفسه من غير ما يقعد على الكرسي بالمشقلب يعني. حاجات كده.
1: هنعمل كل اللي فخامتك عايزه بعد التوقيع.
0: اصل انا عايز اكلمك في موضوع.
1: موضوع ايه؟
0: قدام الناس.
1: هم ما يعرفوش لغتنا، اتكلم براحتك.
0: كده. طيب، انا بقى مزنوق.
1: مش معقول فخامة الرئيس، في حمام في جناحه.
0: لا زنت امبارح زنت النهارده يا اسطى.
1: الله يا اسطى.
0: ايوه يا اسطى، ولما الكبير قوي اللي هو انا اتكلم مع الاقل منه اللي هو ده تبقى انت تخرب.
1: الله ما تقولش.
0: انا خنيفه كلب.
1: ما تقوليش هنا ابدا.
0: انا بيع فيك عجوه.
1: ليه بتكلم على قدك؟
0: انت فنجري بقى يا الله.
1: ليه بيه؟ زيمباوي. زيمباوي. فهموا ان الرئيس عايز يعمل له حفله بعد التوقيع، ده اللي كان بيقوله. اخلص.
2: We are going to prepare for a great party for your excellency.
1: Oh, thank you, Mr. Zabadi. Thank you.
0: اه ما انت فرحان قوي وحاطين دي الاتفاق وتروح بلاكم. ما انتش فاهم.
1: اتكلم بسرعه، ما فيش وقت.
0: شوف يا باشا، انا حمد الاتفاق النهارده بكره هترفض وبعد بكره هبقى صايع، وطبعا ما حدش هيقدر يشغل رئيس جمهوريه مرفوض واحنا كلنا نظر.
1: فهمت. انت عايز قرشين اتعاب.
0: عيب يا باشا اتعاب ايه؟ انا راجل وطني وعندي مبادئ. انا اللي يمكن ابقى مليم عشان مجهود بعمل البلد.
1: امال انت عايز ايه؟
0: عايز رشوه.
1: نعم؟
0: رشوه. انا راجل مرتشي وصريح، مش انت مرتشي برضه؟
1: عايز ايه تاني غير الرشوه؟
0: اه، عايز بقى عموله على الاتفاق اللي انتوا هتمضوه. انا بصفه الرئيس 50%، وانت النائب 30%، يبقى كام؟
1: 20%.
0: اخدهم انا برضه.
1: الله.
0: والنقد هياخد بابا.
1: شوف يا اخي زين.
0: أيوه.
1: احنا مش هننكر ان احنا بناخد مبالغ تحت اي مسميات عشان دي حقيقه فعلا.
0: بتاخدوا فلوس.
1: اه بس احنا بنلم الفلوس دي كلها وبعدين نديها لملاجئ الايتام.
0: اه اللي في سويسرا.
1: ها؟
0: صدق ان انا يتيم وامي يتيمه وابويا يتيم، يعني احنا عيله زي ما تقول كده يا باشا، يعني ملجا قطاع خاص. عشان كده بصراحه بقى ال 40 مليون دولار اللي انتوا هتدفعوهم رايحين مكانهم.
1: 40 مليون دولار؟
0: اوعى تقول لي كتير، ده انا جميلكم والعمليه دي واقفه بخساره.
2: سعاده الباشا، الراجل ابتدى يقلق.
1: فخامته طالب 40 مليون دولار عشان يوقع زيمباوي.
2: يبقى امر من سعادتك يا باشا دلوقتي من فضلك، وانا هضربه بالرصاص ومتحمل المسؤوليه. ويلا بقى نزل عضلك بتتشتت في وشي.
0: سيبك منه، ده هجاص.
2: لا انا مش هجاص، وقلتها وهعملها.
0: ما تتكلم على قدك.
2: ما تبدش ايدك عليا.
0: على النعمة اللي عليكم دوم الشغل وعامل لكم فضيحة ولا فضيحتكم مع بس سوق التلال. ما تخليك في حالك انت مالك. انا بتخانق مع الموظفين بتوع التل عشان اجيب حاجة زي كده.
1: حقك
0: عليا. لا معلش بقى، اصل العملية دخل فيها نسوان وانا ما بحبش
1: الحاجات دي. فين النسوان دي؟
0: يعني بقى لو انت بتتلكك مش عايز تطير، احنا كمان مش عايزين. اتفضل مع السلامة.
1: ما تبدش ايدك على الناس، انت مالك اعصابك. وات يو وانت مستر بريزنت؟
2: جنتلمان بليز كنترول يور تمبر. Your Excellency, please tell him that you're sorry for the time.
1: Sorry?
2: Yes, let it pass. Your
1: okay, okay, okay. I am sorry, Mr. President.
0: من هتزعل امتى؟ مش فاهم.
1: Really, I am sorry.
2: I love you.
1: I love you too.
2: Thank you.
1: Thank you.
2: Gentlemen, please.
1: أرجوك، الموقف ده هيعمل حرب عالمية. وقع الله يهديك وهنديك اللي أنت عايزه. خلاص. اتفضل فخامة الرئيس لتوقيع الاتفاقية.
2: اتفضل. وفخامتك هتوقع الاتفاقية.
1: الله، ايه ده؟
0: مش بتقولي وقع الاتفاقية؟ اديني وقعتها ايه؟
1: الله، اعمل ايه؟
0: الله،
1: وانت لازم تقول له وقع، ما تقول له امضي، فصيح انت قوي يعني.
2: انت يا سلام.
1: طب قول له امضي.
2: حبيبتي.
1: معلش يا زلمة.
2: حبيبتي.
1: يلا.
2: فخامتك هتمضي هنا.
0: طب انا عايز اقعد على الكرسي ده، الكرسي ده مش عاجبني اللي انا قاعد عليه.
1: زيمباوي.
2: Your Excellency please, our president wants to change the places, please Your Excellency.
1: Why not? Okay, Mr. President.
2: I love you.
1: I love you too.
2: Thank you.
1: Thank you.
2: يبقى هتمضي هنا بقى.
0: انت مش قلت لي امضي هنا، يبقى امضي هنا ازاي؟
2: دي نفس الاتفاقيه.
0: لا دي يمين ودي شمال، ما تنفعش.
2: لا دي نفس الاتفاقيه ونفس البنود، وهتمضي وتخلصنا. خلينا نخلص.
0: طب انا عايز ارجع على الكرسي بتاعي تاني.
1: الله، ليه تاني؟
0: انا احب اقعد جنب الشباك.
1: فين الشباك ده؟
3: Please, Mr. President, he would like to change his chair again.
4: Again?
3: Yes.
4: Okay, Mr. President, okay.
0: I love you.
4: I love you too.
0: Thank you.
4: Thank you.
0: تعبان من قدامي المرة دي. أنا عايز أقعد هنا وعلى الكرسي ده.
1: زيمبابوي.
2: Your Excellency, I beg your kind patience. Our president wants to sit in his place again, but on your chair, sir. Please, Your Excellency.
4: Okay, Mr. Zeftawi, okay.
0: I love you.
4: I love you too.
0: Thank you.
4: Thank you.
2: يبقى هتمدح.
0: كل شوية امدح هنا امدح. انت فاكرني من الرسل بس ما جاية مش عارف انا بمدح عليه الاول. الله مش قادر مضيين على شيكات ولا كمبلات ولا وسط امانة. وبعد ما اسيب الحب ترفع عليها اواد وتقف علي.
2: اوقف عليك.
0: ايوه. تقف علي. مش جاز في دولة تانية عايزة تشغلني زعيم عندهم لما يعرفوا ان انا مرفوع عليها اواد ما يشغلونيش.
1: طب فخامتك عايز ايه دلوقتي؟
0: انا عايز اعرف انا بمضي عليه الاول بصراحة يعني.
1: اتفاقية قدام فخامتك اتفضل شوفها.
0: انا عايز نضارة. اشمعنى هو بنضارة وانا من غير نضارة؟ هو انا كان ما اعرفش اشوف من غير نضارة.
3: حاضر اتفضل فخامة الرئيس.
0: انا مش شايف حاجه بالنضاره دي.
1: لا
0: ما انا لو قلعتها بقى من غير نضاره ومش هشوف.
1: طب انا اعمل ايه؟
0: النضاره دي بتشوف.
1: ايه؟
0: انا عايز النضاره دي.
1: ما نقدرش نطلب منه طلب زي ده.
0: يس يو تيك ذيس اي تيك ذيس بيكوز ذيس از نوت ذيس ذيس از از
5: يو ونت تو ماي جلاسز مستر بريزنت.
0: يس اي ونت عندهم النضاره اسمها كوبايات. اي ونت تور كوبايات.
4: از يو لايك. اوكي مستر بريزنت اوكي.
0: اوه الله مش الكابتن حنفي شكمان.
1: شكمان ايه؟
0: You see something?
4: No.
0: I see no something. You know anything?
4: No.
0: I know everything.
2: I love you.
5: I love you too.
0: Thank you.
4: Thank you.
0: الاتفاقية دي مكتوبة بأي لغة؟
1: دي مكتوبة انجليزي.
0: ما فيهاش ولا كلمة من اللي احنا خدناها في المدرسة.
1: مدرسة دي دلوقتي.
0: ما فيهاش You are a donkey.
1: ايه؟
0: أو ما فيهاش.
1: يا كده.
0: لا شيخ. عايزها باللحمه ولا بالسكر؟
1: الاتفاقيه قدام فخامتك اطلع عليها بقى.
0: انجليزي؟
1: انجليزي.
0: فضيل شنب بعض ما كان فين لا ضينا بعض فيلم في جيمس مانشين كونري. درجت درجت. I love you.
4: I love you too.
0: Not for you. بصراحة بقى البند نمرة واحد ده مش عاجبني لازم كله يتغير.
1: ده تحية من الرئيس ليك. مفيش بند ولا حاجة لسه.
0: برضه يتغير. عجبني امضي ما عجبنيش ما امضيش ان شاء الله اقعد سنتين.
1: ارجوك الموقف ده هيخلص عليا.
2: ويخلص عليا كمان.
0: يا رب عشان نخلص منكم انتوا الاتنين مرة واحدة.
1: نفسي افهم عايز توصل لايه بتصرفاتك.
0: والله ما انا عارف انا داخل على حرس سد وربنا يسترها معانا وانا اديكم.
1: خلاص ما تضايقش نفسك. امضى صغيرة الموضوع يخلص. امضي يا راجل. يا راجل امضي.
0: يا اخوانا دي ارواح ناس وفي اطفال هتموت يا باشا. انا عرفت لو انا مضيت البتاع دي.
1: مين اللي خدعك وقال لك الكلام ده؟ الاتفاقيه دي سليمه 100%. امضي يا راجل امضي.
0: طب شوف يا باشا خد فلوس الدوله كلها بس سيبوا الاطفال تعيش يمكن هي اللي تقدر تعمل حاجه بعدين.
1: الكلام ده غير صحيح والاتفاقيه دي لمصلحه الوطن. وامضي وخلصنا ارجوك.
0: الواد ده بيكرهني قوي على فكره وقلبه اسود من ناحيتنا. اه الولد ده
2: ارجوك يا فخامه الرئيس الراجل ده يبقى الملحق العسكري بتاعهم.
0: ملحق صائد يا كلب. صائد.
1: معلش يا حبيبي معلش يا بابا معلش.
0: ما اقدرش امضي يا باشا صعب.
1: انت صغيره تقول ما تقدرش.
0: هي مش بلدكم زي ما هي بلدنا كمان.
1: ايوه بلدنا بس دي سياسه عليا.
0: الله سياسه عليا اطفال تموت كده هدر يا باشا.
1: لا مفيش كلام من ده خالص ارجوك امضي امضي بقى.
5: بليز مستر بريزدنت.
0: الواد ده بيشتم امي في سره.
1: اوه
0: لا
2: know.
0: الواد ده بيشتم ام شتينا مش كويس.
2: ارجوك يا فخامه الرئيس، الراجل ده يبقى الملحق الثقافي بتاعهم.
0: الله ساكت انت كمان
2: ملحق ثقافي.
0: عايز مسطره.
2: مسطره؟
0: ايوه مسطره.
2: مسطره يا
0: زنبال. هذا شغل كده ما اعرفش بقى.
2: حاضر.
0: I love you.
2: I love you too.
0: Thank you.
2: Thank you. ان مسطره اهي اتفضل.
0: لا دي ما تنفعش، عايزها من اللي عامله كده دي.
2: لا ده عايز مسطره حرف دي.
0: حرف دي حرف شي ما اعرفش بقى. I love you.
2: I love you too.
0: Thank you.
2: Thank you. ان مسطره حرف دي اهي وامضي وخلصت بقى.
6: I love you, Mr. President.
1: لا لا لا لا، في ايه؟ في ايه؟
0: في دبانة على مناخيره.
1: فين الدبانة دي؟

0: this from here is fish. And from here is ziki, ziki, ziki, ziki, ziki. You take this or take this or take all.
1: No. Don't touch me, please, Mr. President.
0: طب قوم بقى رش ما قدام المحل اعمل اي حاجه.
1: بس
0: عايز خط.
1: خط
0: مفيش خدامه قدام.
1: الخط بقى دخلت
0: معايا. طبعا انت بالذات لازم تكون جاهز قوي معاك خط. اي حته ارض عايز تلافها تروح خاتم واخدها. اي حد قال كلمه حق تروح خاتم وسجنه. انا مش حاضر الاتفاقيه دي واللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه.
1: بليز مستر بريزدنت انف.
0: مين اللي بينف ده؟
1: انف اوف ذيس مستر بريزدنت. ذيس از ريديكولس.
0: ريديكولس؟
1: يس. This is a
0: great... Dacho! Dacho!
1: Don't worry.
0: تعتمل في رئيس.
1: I'm sorry.
0: انت رئيس انا رئيس.
1: Okay.
0: عندك بوليس انا عندي بوليس.
1: Okay, okay.
0: عندك جيش انا عندي جيش.
1: Relax.
0: ربنا يخرب بيكم. محدش بيموت مرتين. ما في اتفاق هتحصل. يلا طول من هنا.
1: انت
0: مجنون. هتحصل.
1: انت مجنون.
0: هتحصل. يلا طول من

0: وعبد الله ما عملت حاجه، هو اللي واقع لوحده، لا اعمل له ايه انا؟ خط رئيس مين؟ خط رئيس مين؟
1: في خط رئيس
0: فين؟
1: رستم وزيمباوي بيجروا ورا الرئيس الضيف في ايه؟
0: تخيل نعيم النهارده بس اكتشفت ان الكلب اللي اسمه رستم ده واللي معاه ما لهمش اي اخلاص لا ليا ولا للبلد، بدليل الكلام اللي كان بيقوله لي عشان اكرهك. اكتشفت النهارده ان كله كدب في كدب.
1: اكيد وشايف خنت الرئيس انا كل اخلاص في خنتك.
0: نعرف نعرف كل حاجه، دول قالوا عليك كلام. تخيل عرفت مصادر موثوق فيها في الدوله انهم عايزين يجيبوا واد ممثل تافه كده في شبه كبير قوي منه ويعملوا رئيس ويحكموا البلد على افاده، طبعا بعد ما تخلصوا مني وان المخلصين امثالك. كان عين
1: عارف الممثل ده؟
0: عارفه
1: زينهم الكومبارس. انا كنت على وشك اعدامه لولا تدخل رستم باشا في الوقت المناسب. بس دلوقتي خلاص الواد ده هيكون نهايته سودة وعلى ايدي ان شاء الله.
0: ده واد غلبان يا نعيم. نعيم انا بفكر اعمل تعديلات في مناصب الدولة العليا وعايزك كده تكون الراجل التاني بعدها بدل الكلب اللي اسمه رستم ده.
1: ولا تحت امر في خمسة.
0: استغفر الله العظيم. قوم قوم. فين الكنبة؟
1: كنبة ايه في خمسة؟
0: خليك جنبها يا نعيم.
2: كويس اللي انت عملته ده؟
3: اللي انت عملته ده هيكون بلاوي على البلد.
0: قرار جمهوري ثبت بالدليل القاطع ان المدعو رستم رستم وزيمباوي زيمباوي ارتكب جريمة الخيانة العظمى في حق الوطن، وبناء عليه أمرنا نعيم الرجل المخلص الوفي بالقبض عليهم. نفذ يا نعيم.
2: الله ايه ده؟
3: قدامي يا خائن انت وهو.
1: تتجننت يا نعيم تسمع كلام مخرف زي ده؟
2: الراجل ده مش رئيس الحريم. رئيس الحريم انا اللي جاتله بايدي انا.
1: ده جرالك ايه يا نعيم؟ ده زينهم.
2: والله زين
3: قدامي.
2: انا اللي جت
3: قدامي.
2: انا اللي جت
3: قدامي.
2: تعالى
4: تعالى يا بطاطس يا بطاطس.
0: في ايه؟
4: الحق
0: في انا
4: نعيم بيموت رسوم باشا وزيمباوي.
0: موتهم يلا اخيرا فيما اختاره الله. انت وزير ايه قلت لي؟
4: حضرتك انا وزير الداخليه.
0: الداخليه انا مبسوط منك، انا مبسوط منك. انت اسمك ايه؟
4: حمتي.
0: اسمك ايه؟
4: حمتي.
0: حمتي حمتي. انا بفكر اديلك الدفاع جنب الداخليه.
4: ربنا يخليك.
0: وخد الثقافه والسياح والارصاد الجويه.
4: الله يخليك يا فندم.
0: انت ابن حلال يا حمتي.
4: ربنا يخليك.
3: تمام خمت الرئيس.
0: ايوه
3: خلصت عليهم بالمره، بدل ما نقدمهم للمحاكمات والمحاكمات تطول ويقولوا لنا كلام فارغ من اللي بيقولوه في المحاكمات ده.
0: ده هو مشهود في تاريخ الامه يا نعيم.
3: اكيد خمت الرئيس.
0: اديني المدفع ده تذكار.
3: اتفضل خمت الرئيس.
0: وزير.
4: نعم
0: فندم. اقبض على نعيم، قتل اتنين من اخلص رجال الدوله ليا.
3: انا عملت كده بناء على تعليمات الخمطه.
0: انا قلت لك اقتل حد مفتري. نافذ يا وزير.
4: يلا قدامي.
3: انت بتعمل ايه؟ انا مدير عام المخابرات
4: وانا وزير الداخليه وحبل الوزراء كلهم.
3: قفل امشي
0: حمشي.

المايك مش رح يعجبني ولا حدا قاعد رح يفهمني ولا رح اجي اغني اصلا سيبك مني قوم اتغدى البس برن علي جنني ونفس الكلمة بعيد ما في وقت

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

حبيبي عرمل الطريق بكرة بتشت الدنيا عالقصص المجرحة بيبقى اسمك يا حبيبي.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج صبا اف ام.
1: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا الأمة.
2: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
3: لم يكن بإمكان المسيح أن يموت إلا بعد أن أسلم روحه. لقد مات ميتة تختلف عن باقي البشر الذين يلفظون أنفاسهم الأخيرة حينما يموتون، أما هو فلم يفعل ذلك، بل أسلم روحه، أطلقها طوعا واختيارا.
4: أسعد الله وقتكم مستمعي الأكارم. هذه ميسون فهمي ترحب بكم في نصف الساعة التالي في لقاء جديد ضمن برنامج كنوز الحكمة، فأهلا بكم.

يسوعي في ميلاده اختلف عن الجميع، وكذلك في موته، وبين ميلاده وموته لم يكن له حقل ليزرعه أو قارب يصطاد به السمك، ومع ذلك قدم مائدة خبز وسمك للآلاف فأكلوا وشبعوا وفضل عنهم. لم تكن له سجادة فاخرة يمشي عليها، ولكنه مشى على البحر بقدميه ومع ذلك لم يغرق. عندما صلب لم يبكي عليه إلا القليل، ولكن الشمس حجبت وجهها عن هذا المنظر. لم يرتعب البشر من جريمتهم، ولكن الأرض ارتعبت فتزلزلت، تزلزلت عندما علق يسوع على الصليب. لم يكن لقوى الطبيعة أي سلطان عليه في حياته، ولا حتى القبر لم يستطع أن يفسد جسده أو حتى يحتجزه أكثر من اللازم. ظل يكرز بالبشارة لعدة سنوات، لكنه لم يكتب كتابا واحدا، ولم يبني أي مبنى، ولم يكون أي حزب سياسي، ومع ذلك هو حديث الملايين والنور المشرق لحياة ملايين أخرى.

هل هو ابن يوسف ومريم؟ هل كان دمه المسفوك على الصليب كأي دم آخر؟ كلا، إنه ربي يسوعي وإلهي. ماذا قولكم؟

هل كل ذا عنا؟ قاس المسيح ذا العنا، تخلى عن عرش السماء، فذاق عني الألم. هل لي أنا؟ قال المسيح، أقبل يا أيها الجريح، أسند هنا الرأس العليل، والقي حملك الثقيل. هل عني رأسه أحنى، وقاس كل ذا العنا؟ عني الفداء تمما، معطي السلام منعما، عني أنا، نعم عني، حبه لي سام عجيب، يشدو به إذ قد فداني بالصليب.

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى في درسنا لهذا اليوم، أرجو أن تجدوا الوقت لمتابعته.
1: يسعدني أن ألتقي بكم من جديد أيها المستمعون الأحباء، وأتطلع أن تكون هذه الحلقة كسابقتها مفتاحا لمعارف جديدة، أو أداة لتذكيرنا بمعارف قديمة هامة في علاقتنا بالله تعالى وعنه. صلاتي أن يؤول كل ما يقال لمجد الله تعالى وخير نفوسنا أجمعين. ضمن تأملاتنا في إنجيل مرقس، انتهينا المرة الماضية من دراسة أطول أصحاح في الإنجيل، وهو الأصحاح 14 منه. رأينا بطرس يصاب بداء التسرع، وأسرع فمه بنطق كلمات ليست في محلها، وعد بحيث لم يكن ممكنا له أن يوفي، وفي نهاية الأمر أنكر المسيح شر إنكار بعد أن كذب ولعن وشتم. كابد المسيح آلاما نفسية رهيبة تماما مثل الآلام الجسدية التي كان سيكابدها على الصليب، وهذا كان في بستان جثسيماني. ثم تعرض ابن الله إلى محاكمة سافرة في ساحة محكمة تصور المستوى الذي تصل إليه الأخلاق البشرية، وتصور مشكلة الضمير الإنساني. ثم حكموا عليه بالموت لاعترافه بأنه هو المسيح، ولكنهم لما وقفوا أمام بيلاطس غيروا التهمة. بعد ذلك عاملوه بأحقر أنواع المعاملة بالشتائم والضرب والإهانات. وفي أثناء ذلك كان بطرس في مكان التجربة، جلس بين الأشرار ليس لكي يحدثهم عن محبة المسيح، إنما خوفا من أن يكتشف أمره بأنه أحد أتباعه، وقد اختتم الأصحاح بوجود يسوع بين أيدي أعدائه. تركه أحباؤه وتفرقوا، واحد منهم خانه والآخر أنكره. تعال بنا الآن نتابع أحداث صلب المسيح كما وردت في إنجيل مرقس، وسنتأمل اليوم في الأصحاح 15 منه. نحن الآن في صدد دراسة صلب المسيح. طبعا كل كلام الرب موحى به ونافع لحياتنا، ولكن لهذه المقاطع المتميزة التي تحكي عن موت المسيح وقيامته، لهذه المقاطع رونق خاص ومعنى رائع لنا اليوم. تميزت الليلة الأخيرة في حياة الرب يسوع بالخطية المحيطة به من كل الجوانب، والتي كانت تحاول أن تدمره، وهو كان في صدد معالجتها. لقد مات المسيح من أجل خطيتك وخطيتي. ربما كان الصليب من أهم مقومات المسيحية اليوم، ولكنه أيضا يبقى مأساة العصور، وبنفس الوقت يبقى الانتصار المجيد للسماء والأرض. لذلك ليتنا لا نقبل على دراسة هذا الأصحاح بروح الخنوع والشفقة على المخلص المتألم، لنسر بكل وقار بينما نرى هذه المشاهد الدامية، رافعين قلوبنا بالشكر إلى الله لأنه وفر خلاصا عظيما هذا مقداره. طبعا لا مفر من الإحساس بطابع المأساة في المقاطع التي تلي، إنها مأساة الظلم والألم غير العادل الذي تكبده المسيح. ولا عجب أن نسمع كلوفيس البربري وهو يصرخ عندما قرأ الإنجيل لأول مرة: آه لو كنت هناك أنا وجنودي. ولكن تذكر يا أخي أن المسيح لا يريد شفقتنا ولا تدخلنا، بل إيماننا. لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. يريد إيمان قلبك لا الشفقة والرثاء. إنجيل مرقس إنجيل الحركة، وهذا الأصحاح يضع أمامنا حبكة التحرك في الإنجيل، أي الصليب. الصليب هو تتويج لكل الأحداث التي مرت في حياة المسيح. كل مقاصد الله الأزلية منذ البداية تحركت نحو الصليب. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. الإنجيل يا صديقي هو ما عمله المسيح لأجلنا، وليس ما يطلبه الله منك أن تعمل. الإنجيل من اختصاصه وحده. أنا وأنت لسنا في مكانة تسمح لنا أن نعمل شيئا مقبولا أمام الله. برك وبري غير مقبولين للخلاص. الله لا يقبل إلا بر المسيح، وقد وفر هذا البر الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. لابد لنا في بادئ الأمر أن نقرأ من هذا الأصحاح 15 من مرقس من العدد الأول وحتى 15.
0: وللوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله، فأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطس. فسأله بيلاطس: أنت ملك اليهود؟ فأجاب وقال له: أنت تقول. وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرا. فسأله بيلاطس أيضا قائلا: أما تجيب بشيء؟ انظر كم يشهدون عليك. فلم يجب يسوع أيضا بشيء حتى تعجب بيلاطس، وكان يطلق لهم في كل عيد أسيرا واحدا من طلبوه، وكان المسمى برباس موثقا مع رفقائه في الفتنة الذين في الفتنة فعلوا قتلا. فصرخ الجمع وابتدأوا يطلبون أن يفعل كما كان دائما يفعل لهم. فأجابهم بيلاطس: أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه حسدا، فهيج رؤساء الكهنة الجمع لكي يطلق لهم بالحري برباس. فأجاب بيلاطس أيضا وقال لهم: ماذا تريدون أن أفعل بالذي تدعونه ملك اليهود؟ فصرخوا أيضا: اصلبه. فقال لهم بيلاطس: وأي شر عمل؟ فازدادوا جدا صراخا: اصلبه. فبيلاطس إذ كان يريد أن يعمل للجمع ما يرضيهم، أطلق لهم برباس وأسلم يسوع بعدما جلده ليصلب.
1: كان بإمكان السنهدريم أن يصدر الحكم، ولكنهم عجزوا عن تنفيذه لأنهم كانوا تحت سلطة الرومان. التهمة التي وجهوها ضد المسيح لا تنفع في بلاط الوالي الروماني، لذلك اجتمعوا في الصباح التالي ليحيكوا تهمة شرعية تنفع في المحكمة الرومانية. كان بيلاطس البنطي هو والي روما في تلك الأيام، كان مركزه في قيصرية، لكنه في العيد يذهب إلى القدس خوفا من حدوث أعمال الشغب. كانت روما تقمع المظاهرات وتقاومها بشدة، وأظن أنها لهذا صمدت تحكم العالم مدة 1000 سنة. بيلاطس في حياته كان مدفوعا بالنفعية وليس بالعدالة الرومانية. كان ينزع إلى جر المغانم والمصالح دون أي اعتبار لأخلاقية الوسيلة. فكر في إطلاق سراح المسيح عندما اكتشف براءته، ولكنه في نفس الوقت أراد أن يرضي رؤساء الدين. كان بيلاطس يساوم، وهذا هو موقف الكثيرين منا اليوم. من خلال ما قرأنا، كان بيلاطس مذهولا من سجين يقف أمامه ولا يدافع عن نفسه، فأراد أن يعرف السبب. ولدى دراستنا لإنجيل يوحنا نجد أن بيلاطس تحاور كثيرا مع رؤساء الدين وحاول أن يخلص يسوع من أيديهم. أخذه على انفراد وتحدث معه، وكان عليه أن يصدر حكما عليه، أن يتخذ قرارا مناسبا فيما يتعلق بالمسيح. وهذا حال الجميع اليوم. صديقي، كل منا مطالب بإصدار حكمه على المسيح. فهل اتخذت قرارا مناسبا تجاه المسيح؟ خير لنا أن نصدر حكما عليه من أن يصدر هو حكمه فينا وعلينا. وبيلاطس في محاولة للتهرب من المسيح احتكم لعادة قديمة عنده، وهي إطلاق سجين في العيد. لم يتوقع أن يطلب الناس باراباس ويفضلوه على المسيح. اعتقد أنه خرج من مأزقه، ولكن إلى أين؟ وكان المسمى باراباس موثقا مع رفقائه في الفتنة الذين في الفتنة فعلوا قتلا. هاك رجل لص، بل ورئيس اللصوص والمحكومين، المحكوم عليه بالصلب يخرج بريئا ويموت المسيح بدلا عنه. تحقق بيلاطس من أن التهم الموجهة ضد المسيح لم تكن إلا مزيفة، وتصور مستمعي أن القاضي يسأل الناس ماذا يفعل بالسجين. لقد وجد نفسه في مأزق، ضميره أو بقايا ضميره كانت تشتكي عليه قائلة إن المسيح بار لا علة فيه. أما اليهود فيتهمونه بالخيانة، وإن لم يستجب لضغطهم سيتهم هو أيضا بالخيانة ضد الإمبراطور الروماني. احتار بين باراباس والمسيح، بين المتهم والبريء، فازدادوا جدا صراخا اصلبه. كان رؤساء الدين قد لقنوا الشعب باختيار باراباس، وصرختهم اصلبه ما زالت أسطاؤها تدوي عبر العصور. رضخ بيلاطس الضعيف إلى صراخ الجماهير وأسلم يسوع ليصلب، أسلم البريء ليموت بدلا من الأثمة. ومن هم هؤلاء الأثمة؟ أنا وأنت مستمعي. نقرأ الآن من العدد 16 من إنجيل مرقس والأصحاح 15.
0: فمضى به العسكر إلى داخل الدار التي هي دار الولاية، وجمعوا كل الكتيبة، وألبسوه أرجوانا، وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه عليه، وابتدأوا يسلمون عليه قائلين: السلام يا ملك اليهود، وكانوا يضربونه على رأسه بقصبة ويبصقون عليه، ثم يسجدون له جاثين على ركبهم. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الأرجوان وألبسوه ثيابه، ثم خرجوا به ليصلبوه. فسخروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل، وهو سمعان القيرواني أبو ألكسندروس وروفوس، ليحمل صليبه. وجاءوا به إلى موضع جلجثة، الذي تفسيره موضع جمجمة، وأعطوه خمرا ممزوجة بمر ليشرب، فلم يقبل. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها ماذا يأخذ كل واحد، وكانت الساعة الثالثة فصلبوه. وكان عنوان علته مكتوبا: ملك اليهود.
1: كل متهم يحكم عليه بالصلب كان يسلم إلى أيدي هؤلاء الجنود المتوحشين، الذين كانوا ينزلون بالمحكوم أشد أنواع الذل والعذاب، مشبعين رغباتهم السادية، وهذا ما فعلوه بيسوع. لقد لطموه حتى الإنهاك. لهذا السبب لم يقدر المسيح مع إعيائه الشديد، لم يقدر على متابعة حمل الصليب، فاستعانوا بسمعان القيرواني لمساعدته. كان المسيح في عنفوان شبابه، ولا تنسى أنه اشتغل بالنجارة، وكان يمشي في القرى وطرد الصيارف من الهيكل. كان قويا من الناحية الجسمانية، ولكن هنا أكالوا به ضربا حتى خارت قواه. هذا فضلا عن كل الهزء والسخرية والإهانة التي ألحقوها به. الأمر يا صديقي يتعدى مجرد الحقد البشري، إنها قساوة تكشف عن فساد قلب الإنسان وانحلاله. هل رأيت مستمعي كم تكبد المسيح عندما أخذ مكانك؟ ومع ذلك فلم تكن الأمور قد انتهت بعد، فما زال الصليب بانتظاره. بعد صباح كامل من التعذيب المتوحش قادوه للصلب. سمعان هذا الذي حمل الصليب مع المسيح كان من القيروان من تونس، لربما وجد في القدس من أجل العيد، فاختاروه عشوائيا ليحمل الصليب مع المسيح. وصلوا إلى تلة تشبه في منظرها جمجمة إنسان، ولو سألتني لأجبتك أن هذه التلة موجودة حتى اليوم تشهد عن بشاعة خطية الإنسان وعن روعة محبة الله في آن واحد. وفوق التلة يرفع الصليب، لا بل ثلاثة صلبان، والأوسط هو الذي حمله سمعان. وأعطوه خمرا ممزوجة بمر ليشرب، فلم يقبل. كان هذا المزيج يعطى للمحكومين كمخدر ليخفف من آلامهم. من المدهش أن المجوس في القديم قدموا له مرا عند ولادته، والآن عند موته يقدم له المر أيضا. المر يحكي عن موت المسيح. الرب رفض هذا المزيج المخدر لأنه كان يريد أن يحتمل آلامنا إلى النهاية. ولما صربوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها ماذا يأخذ كل واحد. هذا تتميم للنبوة في المزمور 22 والعدد 18. صلبوه في الساعة الثالثة أي التاسعة صباحا وكتبوا يافطة فوق رأسه هذا هو ملك اليهود. وكان هذا حقيقيا بمعنى أنه المسيا الذي تمم نبوات العهد القديم. ولكن طبعا ليس هذا ما عنوه في كتابتهم، جاء إليهم لكنهم رفضوه. والآن إلى الأعداد من 27 وحتى 37 من الفصل 15 من مرقس.
0: وصلبوا معه لصين واحدا عن يمينه وآخر عن يساره، فتم الكتاب القائل وأحصي مع أثمة. وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين آه يا ناقض الهيكل وبانيه في 3 أيام، خلص نفسك وانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة وهم مستهزئون فيما بينهم مع الكتبة قالوا خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها، لينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصليب لنرى ونؤمن. واللذان صلبا معه كانا يعيرانه. ولما كانت الساعة 6 كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة 9، وفي الساعة 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلوي إيلوي لما شبقتني، الذي تفسيره إلهي إلهي لماذا تركتني. فقال قوم من الحاضرين لما سمعوا هو ذا ينادي إلي. فركض واحد وملأ إسفنجة خلا وجعلها على قصبة وسقاه قائلا اتركوا لنرى هل يأتي إلي لينزله. فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح.
1: صلب يسوع مع لصين، واحد عن يمينه والآخر عن يساره، وقد اجتمع حول صليب المسيح عدد كبير من الناس، منهم المتفرجون، ومنهم من اشترك في عملية الصلب الحرفية، ومنهم المستهزئون. خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها. هذا صحيح، لا يمكنه أن يخلص نفسه والآخرين في آن واحد. لقد قدم نفسه من أجل الآخرين، هذا هو المبدأ العظيم للفداء. عند الساعة 6 أي 12 ظهرا حلت ظلمة على الأرض لمدة 3 ساعات أي إلى الساعة 3 من بعد الظهر. من هنا نعرف أن يسوع علق على الصليب مدة 6 ساعات. في الساعات 3 كان هناك نور مادي، وفي الساعات 3 كان ظلام مادي. في الساعات 1 كان ظلام روحي، وفي 2 كان نور روحي. لماذا؟ لأن هذه الساعات 3 كانت أقصى ما يكون. في الساعات 1 كان الإنسان هو العامل في المسيح، كان يستهزئ به ويهينه. أما في الساعات 3 كان الله هو العامل. في 1 تألم المسيح من أيدي البشر، وفي 3 تألم من أجل البشر. في الساعات 3 كان يموت بسبب الخطية، وفي الساعات 3 كان يموت لأجل خطية العالم. من هنا كان الله يعمل في هذه 3 بنور روحي. في الساعات 1 عملت الخطية كل ما بوسعها لتدمير المسيح، وفي 3 جعل نفسه ذبيحة خطية، جعل نفسه خطية لأجلنا، ترك من الله. ولكن في نفس الوقت كان الله في المسيح مصالحا العالم لنفسه. يا لها من مفارقة. ثم أعطوه خلا في عطشه لتتم النبوة، ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح، وانشق حجاب الهيكل إلى 2 من فوق إلى أسفل. لم يمت المسيح لأن أجهزته الحيوية توقفت عن العمل، بل لأنه أسلم روحه. وفي الهيكل شهد الكهنة انشقاق الحجاب، لأن في الساعة 3 وقت موت المسيح كان كان ميعاد الذبيحة المسائية، وكانوا يخدمون في الهيكل في تلك اللحظة. ونرى بعد ذلك أن كثيرين من هؤلاء الكهنة آمنوا بالمسيح، هذا ما يقوله لنا سفر الأعمال. وكانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. لم يكن بإمكان المسيح أن يموت إلا بعد أن أسلم روحه. لقد مات ميتة تختلف عن باقي البشر الذين يلفظون أنفاسهم الأخيرة حين يموتون، أما هو فلم يفعل ذلك، بل أسلم روحه، أطلقها طوعا واختيارا. وفي هذه اللحظة انشق حجاب الهيكل الذي كما سبق وقلنا في دراسات سابقة إنه يحكي عن بشرية المسيح، وهذا درس عظيم لنا. فحياة المسيح الكاملة حجبت الله عنا، لأن الله لم يرى غيره كاملا. وفي اللحظة التي مات المسيح فيها انشق الحجاب، أي أتى بنا موت المسيح إلى محضر الله. موت المسيح هو الذي يخلصك يا أخي، وليست حياته. في الختام يا صديقي، أدعوك أن تفكر في أهمية موت المسيح بالنسبة لك أنت شخصيا. ماذا أفدت منه؟ دم المسيح لن يذهب هدرا، فإما أن نقبله فداء لنفوسنا نخلص به من دينونة الله على خطايانا، أو أن نتجاهله وننكره فنحكم على نفوسنا بهلاك أبدي في الجحيم، والخيار هو لنا.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا تقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، احكوا معنا وراسلونا على رقم الواتساب 00972-599-708-255 أو على صفحة كنوز الحكمة على الفيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.
2: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
3: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج صبا اف ام.
4: خليكم معنا راجعين.
5: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
6: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
7: إعداد وتقديم رامد عيبس.
6: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
7: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
4: عدنا بعد الإعلان.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: انا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العريج وكل ساحة وسيف بيمسح الاعداء بحده مثل ما بتمسح الارض المساحة. لطوف وف وف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصفي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا الحم.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: صبا اف ام.
1: شو اخبار البلد؟ كيف حال البلد؟
2: والله البلد بتخوف شوي الايام هذه للاسف الشديد. انا شاعر انه عم نتدهور شوية في من خلال يعني الاحتلال الإسرائيلي عم بزيد من ناحية القمع ومن ناحية الاستعمار, وسواء يعني في القدس بالضفة, طبعا غزة يعني بقدرش الواحد يعرف من وين يبلش يحكي عنها يعني. فبلدنا المزبوط مش بخير,
1: مش بخير.
2: لا,
1: والقانون الدولي,
2: القانون الدولي كمان يعني, القانون الدولي هو وسيلة من الوسائل اللي احنا ممكن نحاول انه ننتهجها, مش عشان نتحرر ولكن عشان تساعدنا على التحرر. انا بعرف انه خلال الاشهر الماضية من وقت ما بلشت الإبادة في قطاع غزة والعيون مسلطة على القانون الدولي بسبب الأمل فيه. طبعا أنت إذا بتقرأ القانون الدولي تلاقي أنه استهداف المدنيين ممنوع, تعذيب ممنوع, هدول يعتبروا جرائم, التجويع ممنوع ويعتبر جريمة. شوف أشياء ممنوعة, بعدين تطلع على أرض الواقع بتلاقيها عم بتصير. فبتقول طب شو فائدة القانون الدولي إذا كانت كل هاي الأشياء ممنوعة منعا باتا ومجرمة في القانون الدولي, وبنفس الوقت
1: بتصير,
2: عم بتصير. وإيش قدرة القانون الدولي فعلا على أنه يواجهها ويوقفها؟ والجواب هو أنه في العصر اللي إحنا عايشين فيه القانون الدولي أحسن من عصور سابقة. هذا أولا, خلينا نبلش من هون. في عنده ما يقدمه لإلنا, ولكن لم يصل إلى درجة اللي بتسمح له أنه بمجرد حكم القانون توقف الانتهاكات, مش بس بفلسطين على فكرة, لا بفلسطين ولا بدول تانية وين ما كانت تكون, سواء دول غربية أو شرقية, دول ضعيفة أو قوية. يعني إذا بتطلع على انتهاكات حقوق الإنسان في إفريقيا, في آسيا, في الدول العربية اللي حوالينا اللي هي أصلا دول محكومة يعني بجزء كبير ومستقلالها مش كامل, بتلاقي أنه برضو في انتهاكات ومحدش عارف يسوي إشي. القانون الدولي مش قادر فعلا أنه يوقف هذه الانتهاكات. بالتالي القانون الدولي مش دواء كامل, ولكنه وسيلة كتير مهمة مش لازم ننساها.
1: وهذا الاشي, هذا المبرر اللي بتكروا تبرروه لطلابكم وحتى بتسألوا لأساتذتكم.
2: صحيح صحيح.
1: يعني بيجي طالب ويقول لك شو فايدتي ان انا بقرأ اليوم قانون دولي؟
2: صحيح, هذا بالذات بعد الإبادة كتير زاد, ومن قبل على فكرة, ولكن كمان بعد الإبادة زاد, انه طب شو كل هالنصوص اللي بنتعلمها وقانون دولي وكذا, وكله حلو يعني زي الأغنية تبعت كلام جميل وكلام معقول, ما أقدرش أقول حاجة عنه حلو. طب وبعدين يعني وين تطبيقه؟ هلا الحقيقة هي إنه القانون الدولي مرتبط بالسياسة, مرتبط في مجتمع دولي, بالتالي لا يمكن تطبيق القانون الدولي بمعزل عن البيئة اللي بتطبقه اللي هي المجتمع الدولي. ما فيش عنا, هذا المهم, فيش عنا سلطة تنفيذية في القانون الدولي. يعني هلا لو في داخل دولة معينة واحد رفع قضية على الثانية وطلع بحكم, في عندك شرطة, في عندك دائرة إجراء, في دوائر شغلها تنفيذ الأحكام تبعت المحاكم. في القانون الدولي هذا الاشي مش موجود. طب مين اللي لازم يطبق القانون الدولي؟ الدول نفسها. طب إذا الدول شافت إنه مصلحتها إنها ما تطبق القانون الدولي, شو بنقدر نعمل؟ هذا هو السؤال. يعني الجواب انه ما فيش جواب سهل, انه والله اذا بتقدر تجبرها, بتقدرش تجبرها, بتقدر انك تعمل حملات, انك تضغط عليها, انك تشوف وين مصالحها. يعني بدك ترجع للسياسة وبدك ترجع للاقتصاد عشان تقدر انك تطبق القانون الدولي على اللي بينتهكوه. ولكن هل هذا بيعني انه احنا نترك القانون الدولي؟ ما هو كمان القانون الدولي ممكن يستخدم ضدك زي ما ممكن يستخدم معك.
1: ما هو استخدمه ضدنا,
2: يعني استخدموا المحافل الدولية ضدنا, فهل نتركه ونقول انه ما فيش منه فائدة فما فيش اشي, يعني فيش اشي نحاول نعمله؟ لا طبعا, القانون الدولي لازم انه احنا نتفاعل معاه, لانه في ثمار ممكن نجنيها منه وفي ثمار ممكن تكون ضدنا, وإذا إحنا ما دخلناش في هذا في هذه المعتركات.
1: كيف إحنا دخلنا في هذه المعتركات كفلسطينيين من خلينا نقول من 7 أكتوبر وما بعدها؟ شو هالمعتركات اللي دخلناها في ملعب القانون الدولي؟
2: شوف عدة محلات. أول إشي فلسطين انضمت لمحكمة الجنايات الدولية، وهذا المسعى بدأ بسنة 2009 بس نجح بسنة 2015. ومن سنة 2015 والمحكمة بتقول إنها بتحقق في الوضع في دولة فلسطين، ولكن ما وصلنا لمحل اللي فيه تنفيذ أو فيه يعني لوائح اتهام ومذكرات اعتقال إلا هلأ في هذه اللحظات الأخيرة اللي احنا عايشينها اليوم. هذا كان عبارة عن عمل مضني من السلطة الفلسطينية أولا، وثانيا المجتمع المدني الفلسطيني اللي صراحة كان دوره رائد جدا في العمل إقبال المحكمة الجنائية الدولية من سنوات مش جديد. قدموا أدلة، اشتغلنا كمجتمع مدني فلسطيني على تأكيد إنه هاي المحكمة إلها ولاية قضائية. إحنا أصلاً كانت دولة فلسطين، يعني كان في قضية في المحكمة نفسها سنة 2021 تم إقرارها بتأكد إنه المحكمة إلها ولاية قضائية على دولة فلسطين، وقالت إنه دولة فلسطين هي الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة، فبالتالي تأكدت الولاية الجغرافية للمحكمة سنة 2021. بعدين ضل إنه بدنا المدعي العام إنه يبلش يحرك مذكرات اعتقال، يعني يتقدم بالتحقيق. أنت طب حققت، ما وصلتش لجرائم، طب وصلت لجرائم وإيش بعدين بدك تعمل فيها؟ المزبوط في البداية الحرب المدعي العام للمحكمة كان يتثاقل جدا في إنه يتحرك، راح حمل حاله ونزل على رفح وعمل مؤتمر صحفي هناك وقال إنه التجويع هذا انتهاك خطير للقانون الدولي. فبالتالي يعني عمليا هو وصل رسالة لإسرائيل إنه يعني إذا بضلكم ماشيين على هذا النهج أنتم مش عم تعطوني خيار. رجع ما تغيرش التجويع هينا بعد سنة من هذا الكلام، ولسه أهلنا في غزة عمالهم يتضورون جوعا، يعني بدون ما يقدر حدا يتدخل عمليا. فأهملوا هذا الإشي، ومش بس أهملوهم يعني زادوا من انتهاكاتهم، وبيفكروا انه اللي كان يشتغل معاهم يعني الحلول اللي كانت تنجح معهم في الماضي ممكن تنجح معهم اليوم. تعرف الحلول شو هم الحلول اللي عندهم؟ الاتهام بمعاداة السامية، الاتهام بدعم الارهاب، هاي الاشياء حاولوا يعملوها بس ما زبطت معهم بهاي الحالة، يعني لانه انتهاكاتهم كانت بهالجسامة اللي مش ممكن حدا يقدر يهملها. لحد ما وصل المدعي العام في هاي اللحظة انه فعلا يقدم مذكرتي اعتقال لنتنياهو ولجالنت، وانا بتصور انه هدول لسه بس البداية ورح يكون وراهم كتير، بعتقد انه رح يكون وراهم كتير مذكرات اعتقال.
1: يعني هذول مهمات؟
2: مهمات جدا برأيي. فهذا اول جهد، وانا بقدر اقول عنه جهد ناجح ورح يكون له نجاح كمان في المستقبل. مجرد انه صدرت مذكرة الاعتقال هي انت بتحكي عن نجاح كبير. هلا المحاكمة انها تصير بالفعل هذه بدها اعتقال، الاعتقال بتستلزم انه نتنياهو او جالنت يروحوا على واحدة من الدول اللي مصادقة على ميثاق روما او الدول اللي مش مصادقة على ميثاق روما بس بتحب انها تعتقلهم. تمام، فهذا بيعني انه نتنياهو وجالنت في هاي الايام رح يحبسوا حالهم زي غيرهم كتير. على فكرة هم مش رح يكونوا اول ناس، بوتين عليه مذكرة اعتقال، عمر البشير عليه مذكرة اعتقال، فيعني في ناس عندها مذكرات اعتقال من زمان بس ما حدش قادر يمسكها لانها قاعده بدولها مش عم تتحرك كتير، يعني بتروحش على دول اللي ممكن يعتقلوها فيها. فهذا يعني هذا اول شيء انا برايي انه نجاح كبير، نجاح لانه انت هلا لما بتحكي عن نتنياهو وقال انت بتحكي عنهم كمجرمين يعني امام العالم، نجاح لانه نتنياهو وجالنت لما عملوا هاي الجرائم هم عملوها بايديهم، يعني لما جوعوا اهل غزه كانوا بس نتنياهو وجالنت راحوا جوعوا اهل غزه لحالهم.
1: في ادوات،
2: في ادوات، الادوات مين؟ الدوله، يعني مؤسسات الدوله سواء كانت الجيش سواء كانت اي مؤسسات تانية متعلقه بالاجهزه الامنيه الاسرائيليه. هذه هي الادوات اللي هم استخدموها عشان يجوعوا غزه، عشان يقصفوا المدنيين بهذه البشاعه اللي شفناها، التعذيب اللي صار في السجون مع انه لسه ما فيش مذكره اعتقال متعلقه بالتعذيب بالتحديد، ولكن التعذيب هذا مين بيسوي؟ ما بيسووا ناس قاعدين بالسجون بشكل يومي، خدمات حكومية قاعدة كل يوم بتقيس أكم من كشتبان شوربة بدهم ينزلوا، أكم من فنجان شوربة بدهم ينزلوا للأسير في الأسبوع، وأكم من شقفة خبزة وكذا وكذا وكذا. هذا كله مش نتنياهو قالنت لحالهم، هذه منظومة كاملة من خلالها عم بتصير هذه الجرائم. بالتالي انت لما بتحكي انه في مذكره اعتقال على جرائم بهذه الجسامه ضد نتنياهو وغالانت، فانت بتحكي انه هدول الناس اللي بترأسوا منظومه كامله، اللي بيقودوا منظومه كامله، عمالهم بقودوا هاي المنظومه لمأسسة هذه الجرائم اللي هي جرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب. بالتالي فعلا انا برايي هذا نجاح كبير رح نحصد ثماره، يعني اوريدي بلشنا نحصد ثماره ورحنا. هذا اول واحد. ثاني جهد في بداية الإبادة الجماعية كان واضح لنا إنه إسرائيل عم بتسوي إبادة جماعية، تمام؟ هلأ في كتير ناس لسه بتنكر الإبادة الجماعية وبتقول لا هذه مش إبادة، ممكن حتى يقول لك هذه مش انتهاكات، هذه عادي إن إسرائيل عمالها بتتصرف من ضمن حقها في الدفاع عن النفس زي ما بيقولوا الأمريكان مثلا، ولكن
1: والألمان
2: وغيرهم من الدول. ولكن في ناس تانيين بقول لك بس إسرائيل يعني والله تطاولت شوية في استخدام حقها في الدفاع عن النفس وفي جرائم حرب. بس الإبادة الجماعية هي جريمة خاصة كتير، فيها هجوم واسع النطاق بشكل كبير من ناحية، وفيها نية لتدمير شعب، تدمير شعب عمليا. هلأ هذا اللي هذه الإبادة اللي عم بتصير اليوم كان واضح من أوائلها إنها إبادة، من لحظة ما طلعوا التنين نتنياهو قال أنت كل واحد فيهم قال هدول حيوانات بشرية وبدنا نعطشهم ونجوعهم ونمنع عنهم الوقود والكهرباء والمية والكذا والكذا. كان واضح إنه هم رايحين لنية الإبادة. بعدين شفنا تصرفهم، هم ما مش بس حكوا هالكلمتين بعدين اكتشفوا إنهم يعني متحمسين بزيادة، لا ما نفذوا اللي حكوه. بالتالي كان واضح إنها يعني إبادة من اليوم الأول. يعني لحسن حظنا ولأنه لسه في عدالة في الدنيا، جنوب أفريقيا صراحة وقفت. ويعني بهديك اللحظة كنا بنحكي، المجتمع المدني الفلسطيني كان بحكي إنه إحنا بنحتاج حدا، أي دولة تروح على المحكمة على هذا الموضوع. ما فيش دولة بهديك اللحظة قررت إنها تعمل هذه الخطوة إلا جنوب أفريقيا، وإحنا محظوظين إنه هي جنوب أفريقيا، لأن جنوب أفريقيا دولة حاربت الفصل العنصري وانتصرت عليه في بلدها، قدرت انها تناضل نضال ناجح للحرية، وفي عندها سلطة اخلاقية في العالم، في العالم الناس بتنهل منها اخلاقية. يعني مش اي دولة جنوب افريقيا، مش دولة والله اللي نازلة في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والانتهاكات، لا دولة في عندها سلطة اخلاقية عالية جنب الدول التانية. بالتالي اتخذت هذه الخطوة ورفعت قضية ضد إسرائيل اللي بتدعي فيها أنه إسرائيل عم تعمل إبادة جماعية، وطلبت في البداية أوامر احترازية من المحكمة. أوامر احترازية شو بتعني؟ بتعني أنه أنك أنت محتاج بس تقنع المحكمة أنه في أسباب معقولة للاعتقاد بأنه إسرائيل عم ترتكب هذه الجريمة، وبالتالي المحكمة لازم تطلع أوامر مؤقتة اللي من خلالها بتحمي السكان المدنيين من هذه الإبادة على هذا الأساس. ففعلا المحكمة طلعت أول مجموعة من الأوامر، بعدين استدركتها في مجموعة تانية من الأوامر، ومجموعة ثالثة، ثلاث مرات أصدرت أوامر احترازية المحكمة. طبعا إسرائيل أهملت هذه الأوامر ثلاث مرات، وبعد هيك جنوب أفريقيا رفعت القضية، هذا مؤخرا يعني قبل يمكن شهر زمان شيء هيك، رفعت القضية الأساسية اللي هي يعني مجلدات من الأدلة. وهلا طبعا مستنى انه إسرائيل تقدم الدفاع تبعها على القضية الأساسية. واللي عرفنا انه كمان في مجموعة من الدول اللي انضمت لهذا الجهد، يعني قررت انها تدخل في هذه القضية، ألمانيا كمدافع عن إسرائيل، ومجموعة من الدول زي تركيا و مجموعة تانية من الدول اللي قرروا انهم ينضموا لجنوب افريقيا كادعاء ضد اسرائيل.
1: المانيا تدافع عن اسرائيل؟
2: نعم.
1: وال؟
2: صح.
1: ليش؟
2: اللي هو انا بخليني مبسوط عشان احكي لك، بتعرف ليه؟ هلا ليش هي بتدافع عن اسرائيل؟ لانه هي بتحس

0: إسرائيل تعمل إبادة جماعية، بدها تقول إنه إسرائيل مجرد إنها بتدافع عن نفسها وبتستخدم هذا الإشي كحق. فبالتالي هذا هو موقف ألمانيا. هلا ليش أنا مبسوط إنه ألمانيا موجودة؟ لأنه لما تطلع الحكم في نهاية المطاف، وأنا عشان أقول لك أنا متفائل في الحكم، أنا ما بتخيل إنه المحكمة بعد كل اللي صار تقدر توصل لاستنتاج إنه إسرائيل ما عملتش إبادة جماعية. صعب جدا. بالآخر هدول قضاء مش مشريين ولا مرشيين، في لهم استقلالية فعلا،
1: بس بتم ابتزازهم.
0: بتم ابتزازهم، بس قديش رح يبتزوا؟ يعني لأي درجة ممكن يبتزوا؟ أنا بستبعد، بستبعد جدا إنه يتم يعني إنه يقدروا يستجيبوا للابتزاز. وهذا الإشي بين معانا في الأوامر الاحترازية الأولى والثانية والثالثة، مزبوط؟
1: تمام.
0: حتى الأمريكية أيدت الأوامر الاحترازية يعني بدون يعني كلها. فبالتالي يعني هذول القضاة بنهاية المطاف في قدامهم نصوص وقدامهم وقائع، وشغلهم إنه يطبقوا الوقائع على النصوص، وهذا هو شغل المحاكم الدولية. أنا شايف إنه في نهاية المطاف هذه المحكمة راح تستنتج إنه إسرائيل اقترفت جريمة الإبادة الجماعية، وإنه بما إنه ألمانيا انضمت لإلها، فألمانيا راح تلاقي حالها في محل اللي هي خسرت القضية ومضطرة تلتزم بأوامر المحكمة إيش ما كانت تكون. هذا راح يأثر على علاقة ألمانيا في إسرائيل كدولة داعم لإسرائيل، وراح يأثر كمان على دول تانية كتير. وهذا هو برأيي أهم إشي إحنا هلأ لازم نركز عليه. خليني أحكي لك على القضية الثالثة وبعدين هقولك ليش هذا أهم إشي لازم نركز عليه، لأن القضية الثالثة برضو بتنفذ لهذا المكان. القضية الثالثة هي قضية نيكاراغوا ضد ألمانيا، وهذه القضية ما أخذتش كتير اهتمام في الإعلام. يعني بتعرف أجت صارت خبر في أول تاني يوم، بعدين ما صارش فيها كتير تطورات مهمة أو لافتة للإعلام، فالناس نسيتها يعني بشكل عام. في قضية نيكاراغوا ضد ألمانيا، نيكاراغوا توجهت للمحكمة وادعت أنه ألمانيا في دعمها العسكري لإسرائيل عمالها تتواطأ على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ثلاث أشياء، مش بس الإبادة الجماعية. هذا بيعني أنه وبالتالي شو الطلب؟ أنه ألمانيا تتوقف عن هذا الدعم وتجبر الضرر كمان. ألمانيا هلأ في البداية كان في أوامر احترازية، طلب لأوامر احترازية، المحكمة ما أعطت أوامر احترازية لأنه ما شفتش أنه فيها الإشي اللي بخليها تتدخل على نوع الأسلحة اللي ألمانيا بتوديها لإسرائيل بشكل عاجل وطارئ.
1: تمام؟
0: إيش فكرة العاجل؟ ولكنها قبلت في القضية أنها تكون في عندها قضية موجودة بالها على هذا الموضوع، قبلت فيها. تعال نطلع على هاي القضية شو حكايتها. هاي القضية هي عبارة عن دولة بتحاكم دولة تانية على مسؤولياتها في دولة ثالثة، مزبوط؟
1: تمام.
0: مش قبالها، مش نيكاراغوا بترفع قضية على ألمانيا عشان ألمانيا ضرت نيكاراغوا، ما فيش، نيكاراغوا ملهاش علاقة، ولا عشان ألمانيا يعني بتضر في المواطنين اللي عايشين في ألمانيا مثلا، لا، برضو عشان ألمانيا عم بتساعد دولة ثالثة اللي عمالها بتعمل جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية
1: وإبادة في شعب رابع.
0: في شعب رابع فعلا. هذا الإشي مقبول في القانون الدولي، موجود، خصوصا لما يكون أنواع معينة من القوانين اللي بنسميها قواعد آمرة للقانون الدولي وقواعد ملزمة للكافة. أنا برأيي المحكمة في نهاية المطاف برضو مش راح تلاقي مناص إلا إنها تقول إنه فعلا نيكاراغوا محقة في ادعائها ضد ألمانيا، وإنه ألمانيا وهي بتدعم إسرائيل سواء ماليا أو عسكريا خلال فترة الإبادة الجماعية، عمالها بتنتهك التزاماتها، هي التزامات ألمانيا بالقواعد الآمرة للقانون الدولي، بأنها تمنع الإبادة الجماعية، بأنها ما تساعد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وبالتالي المحكمة حتتوصل لهذه الاستنتاجات في نهاية المطاف. هذا راح يعني أنه ألمانيا راح تكون مضطرة بموجب حكم المحكمة أنها كمان تغير من سلوكها تجاه إسرائيل. وأنا برأيي أنه إذا ألمانيا ظلتها بنفس العقلية اللي هي موجودة فيها اليوم بالرغم من كل مساوئ ألمانيا راح تلتزم بحكم المحكمة، أنا برأيي. لأنه في عنده هاي الثقافة برضو بعد الحرب.

0: العالمية الثانية ألمانيا تغيرت كتير. واحدة من الأشياء اللي صارت ألمانيا عليها إنه إحنا بنحب نحكم القانون الدولي في أمورنا، ما بدنا ندخل حروب ولا بدنا نوجع رأسنا في هالأسس. فبالتالي إذا ضلتها على هذه العقلية وما تغيرتش لحد نهاية القضية رح تلزم. بس كمان هذا إيش بثير؟ بثير الدول الأخرى، أنتوا شو علاقتكم مع إسرائيل؟ ليه لسه عم تدعموا إسرائيل في الوقت اللي إسرائيل عمالها بتعمل فيه كل هذه الانتهاكات؟ شو دوركم؟ شو إحنا ممكن نطلب كتعويض على الإشي الضرر اللي أجانا منهم؟ يعني هل هذا كمان سؤال، هل رح يطلع لنا تعويضات من ألمانيا عشان هي عم تدعم إسرائيل في الوقت اللي إسرائيل عم تعمل فيه إبادة جماعية؟ هل بده يطلع لنا ضمانات عدم التكرار لأنه ألمانيا عم بتسوي هذا الكلام؟ فكيف نضمن إنه ألمانيا ما تكررش هذه الخلط لا معنا ولا مع غيرنا؟ أسئلة كبيرة عم تنسأل اليوم في
1: المحاكم الدولية. أنا كنت في ألمانيا قبل فترة وبقى عندهم قناعة تامة إن إسرائيل لا ترتكب الإبادة الجماعية.
0: نعم،
1: هذا شعب أو حكومي مستحيل يتقرب على الحارة اللي فيها إبادة.
0: أيوة،
1: هيجي عندهم قناعة. من الصغير للكبير، من المسؤول للغفير، يعني في قناعة. يا والله العظيم لو قبضين عليهم سيديهات ما هو هيج.
0: أيوة،
1: ليش بعرفش؟
0: أنا يعني ألمانيا ودول تانية بس بالذات ألمانيا في عندهم مسألة أول إشي الإعلام اللي بيشتغل شغل كبير هناك، بس عندهم كمان الآلة تبعت التخويف، اللوبي الصهيوني عنده آلة تخويف. اللوبي الصهيوني مش مجرد لوبي إقناع، يعني مش بس بيجي بيحكي معاك وبقنعك في وجهة نظره وبروح، لا، هو عنده مجموعة من الأدوات اللي من خلالها بيستهدفك وممكن يدمر حياتك العملية، وهذا فعلا بنشوفه احنا. يعني انا مثلا في مجالي في المجال اللي انا موجود بتحرك فيه بعرف انه في NGO مونيتر، منظمة بتتبع لكل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي والدولي اللي بتشتغل على موضوع فلسطين، وكلها بتتهمها بانها اما بتدعم الارهاب او لا سامية، واحدة من التنتين او تنتين مع بعض. تمام، عندك UN Watch برضو منظمة بتتبع كل كلمة بتنحكى في اي محل في UN سواء في نيويورك او في جنيف او في بعرف شوين، وبتوثقه وبتطلع عليه ميديا اعلام وحكي انه هذا جرائم، هذه عبارة عن دعم للارهاب ومعاداة لليهود والسامية. كمان Campus Watch للجامعات، وفي كمان الأشياء اللي بتراقب الإعلام وإيش بيطلع في الإعلام العالمي.
1: يعني الجماعة مربطين.
0: هلا لما يجوا يستهدفوا شخص، نقول أستاذ جامعة مثلا، بيجوا بنزلوا فيه مقال من هون مقال من هون، بربطوا مع الداعش ومع القاعدة ومع الإرهاب ومع الدنيا ومع الدين، ما بيخلوا إشي، وكمان بيركزوا إنه هو معادلة السامية وبلفقوا الأمور وبيخلوه في محل إنه بده يدافع عن حاله. بس تجي الهجمات من كل محل، بيجي بده يروح يقدم لجامعة تانية مثلا في شغل برفضوه بس لأنه انكتب عليه كلها، بيقول لك شو أنا مش بده بوجعة الرأس. فعمليا بيقدروا يدمروا الوظائف تبعت الناس، وهذا عم بيصير بنشوفه. يعني هذا بيخلي الناس مش تكون مقتنعة بس خايفة، بتقول لك أنا شو بدي بفلسطين؟ يعني هو ما فيش غير فلسطين أنا قدامي،
1: أنا بدي أعيش،
0: بدي أعيش، هاي في بقدر أكون بطل في محلات تانية، بحكي على السودان، بحكي على سوريا، بحكي على نيكاراغوا، بحكي على أي إشي تاني، يعني بحكي على أي انتهاك موجود في أي تاني محل تاني بالعالم. بس هذه البقعة بتكلفني، فبلا منها، انساك منها، روح على الإشي الآمن. يعني وهذا اللي بيصير في ألمانيا وفي دول تانية كتير، بصفي في ناس بتتحدى الدنيا وبتتحدى هذا وبتكمل. يعني وما فيش عندنا لوبي مقابل بل اللوبي الصهيوني.
1: طب وين اللوبي الإسلامي أو اللوبي العربي؟
0: فيش لوبي عربي. يعني أول إشي أنت عندك دول عربية كتير مشغولة في مصالحها، إما مشغولة في التجارة، إما مشغولة في في الاستثمارات، إما كذا. يعني فالدول العربية مش بالضرورة تكون فعلا لوبي. أنت بدك تحكي معاهم عشان تطلب منهم يحكوا كلمة مرات، مش العكس. يعني بعدين العرب اللي عايشين يعني في الدول الغربية، يعني ألمانيا إلى آخره، بتحس إنه برضو بشكل عام لسه مش كتير جاهزين للمشاركة في السياسة. جزء كبير منهم مثلا لاجئين أو مهاجرين جدد لسه عم بتحسسوا طريقهم في البلد الجديدة، بتعودوا عليها، جايين برضو مقموعين، فبالتالي مساحة التعبير اللي موجودة قدامهم مش متعودين عليها أصلا. برضو في قمع على فكرة هلأ في ألمانيا وفي النمسا
1: شديد. فرنسا
0: وفرنسا عم بلغوا ندوات بلغوا محاضرات مين مكان إن شاء الله منظمة العفو الدولية عم تعمل محاضرة بلغوها إذا كانت عن فلسطين. فحرية التعبير مقموعة كتير فيما يتعلق في القضية الفلسطينية.
1: يعني بس حرية التعبير وين من في أي موضوع إلى القضية الفلسطينية؟
0: أي موضوع تاني مفتوحة تماما. تيجي عند القضية الفلسطينية بتلاقيهم فعلا بقمعوا بشكل كبير. يعني شيء مؤلم جدا. ولكن خلينا نرجع لليش أنا شايف إنه هاي القضايا مهمة. مش لأنه يعني في عنا كل هاي القضايا اللي حكيناها اللي في محكمة العدل الدولية هي مهمة لأنه في نهاية المطاف بالذات قضية نيكاراغوا ضد ألمانيا بس كمان قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل هي برأيي رح توصل للاستنتاج أنه في انتهاكات كبيرة في جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية هذا في قضية نيكاراغوا وفي إبادة جماعية في القضيتين رح يبين في قضية نيكاراغوا وقضية جنوب أفريقيا هذا الإشي رح يكون واضح للجميع ولكن الاشي اللي ممكن احنا فعلا نستفيد منه في هاي اللحظة هو مسؤولية الدول الثالثة على الجرائم اللي بتنعمل يعني لما تكون في دولة عم بتسوي جريمة معينة شو مسؤولية الدول الثالثة الدول اللي ملهاش علاقة زي ألمانيا زي أمريكا اللي بتسلح اللي بتساعد هل في عندها مسؤولية ولا هي حرة تسلح وتساعد زي ما بدها برأيي إنه القضايا تبعتنا رح تجيب إن رح تشدد على هذا الموضوع اللي هو محور المناصرة الدولية حاليا ومحور نظرية التغيير اللي موجودة في المجتمع المدني وكمان في يعني وزارة الخارجية الفلسطينية في الوقت الحالي في إحنا شو بدنا في نهاية المطاف من المجتمع الدولي يعمل عقوبات يعني اللي القانون الدولي ممكن يجيب لنا إياه هو عقوبات ضد إسرائيل لحد ما إسرائيل تلزم بالقانون الدولي تمام سؤال كيف نجيب العقوبات مجلس الأمن مستحيل ليش لأنه
1: في فيتو
0: في فيتو فمستحيل حكي فاضي ولا أمريكا وإذا أمريكا قبلت مش راح تقبل فرنسا أو بريطانيا فبالتالي مستحيل العقوبات من مجلس الأمن معناته وين نروح نروح للجمعية العامة للأمم المتحدة نروح على الدول المنفردة كل دولة لحال بدك تيجي على كل دول العالم وتقول لكل واحدة فيهم عاقب إسرائيل رح يقاوموا زي ما هلا بنشوف احنا عم بيقاوموا يعني ممكن يدينوا اسرائيل ممكن يزعلوا من اسرائيل بس انه يعاقبوا اسرائيل مش معنيين بدهم التجاره تضلها ماشيه بخافوا من امريكا بخافوا من الغرب ايش رح يكون رايه اذا هم عاقبوا اسرائيل فرح تلاقي مقاومه كبيره يعني طيب كيف بدك تجيب هذا الاشي اولا من خلال الضغط المستمر بس ثانيا كمان من خلال القانون تورجي انه المحاكم الدولية عم بتأكد على يعني مسؤولية الدول في عدم مساندة الإبادة وعلى مسؤوليتها وإنه ممكن هي في إشي تخسره بنهاية المطاف كمان مرة السياسة هي اللي بتحكم الموضوع والاقتصاد فإذا في إشي الدول هاي رح تخسره يعني إذا ألمانيا بكرة لقت حالها والله لازم تدفع لنا تعويضات على اللي بتسويه ما ده مخسر إذا أمريكا لقت إنه في عندها مسؤولية مباشرة ده مخسر وغيرهم من الدول إذا مشينا على هذا المسار لآخره وطبعا مش لحاله بدك تمشي جنبه الإعلام بدك تمشي جنبه العمل الدبلوماسي الجاد تحاول تحشد قد ما بتقدر دبلوماسيا من الشركاء والحلفاء إنهم يكونوا جنبك في هذه المعركة طويلة الأمد رح تقدر في نهاية المطاف إنك تراكم عقوبات والعقوبات بتجيش مرة واحدة على فكرة لأنه أنا كمان مرة منحكيش عن مجلس الأمن لما نحكي على كل دولة لحالها كل دولة إذا تقعد تحكي معها لحالها وتقنعها بس بناء على إيش على القانون الدولي على أحكام المحاكم إلى آخره بتراكم هذه التراكمات بتلاقي حالك وصلت لمحل اللي كل يوم عم بتزيد الدول اللي بتتخذ موقف ضد إسرائيل إذا نجحت طبعا إذا فشلت يعني شيء تاني بس إذا نجحت بتشوف إنه كل يوم في دول زيادة عم تضغط على إسرائيل بتلاقي إنه إسرائيل صارت معزولة
1: طبعا أنت شايف إنه في نجاح أنت يعني أكثر من مرة ذكرت المجتمع المدني وبعدين الخارجية الفلسطينية
0: نعم.
1: وبالتالي هل التكاملية ما بين المجتمع المدني والخارجية الفلسطينية في موجود ولا في شيء هل هاي الـ الشغل الهومورك اللي علينا بنسويها ولا لا مش بنقيمها كمان.
0: شوف المجتمع المدني والخارجية الفلسطينية ما بتطابقوا، في فرق بيناتهم بكتير أشياء، ولكن فعلا بتكاملوا في كتير محلات وبتفقوا بكتير محلات. وخصوصا هلأ يعني عم بنشوف انه في مساحة اكبر للاتفاق وللتكامل. يعني مثلا كان في مؤخرا قرار طلع من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي قدمته دولة فلسطين لأول مرة في تاريخها، بتقدم دولة فلسطين الخارجية تبعتنا يعني اللي قدمته، اللي نجح واللي فيه دعوة لإجراءات عقابية ضد إسرائيل بكل بساطة. يعني الجمعية العامة أقرت هذا القرار. هذا بالنسبة لنا إحنا مكسب مهم، وبهمنا جدا انه يعني مبسوطين كتير انه الخارجية الفلسطينية اشتغلت عليه واصرت عليه لحد ما وصل لهذه المرحلة. في مشاورات مستمرة بين منظمات المجتمع المدني المختلفة سواء حقوقية او غيرها، وبين اطراف الخارجية الفلسطينية على اشياء مختلفة. فهذا التكامل مهم. هل هو كامل وممتاز ومش ناقصه اشي؟ لا، لسه بحتاج جهد أكبر، بحتاج تفعيل سفاراتنا في كل أنحاء العالم، بحتاج أنه المجتمع المدني حتى يقدر يلاقي طريقة لأنه يوفر الموارد اللي بتسمح له يعمل التدخلات، تسمح له يشتغل مع الجنوب العالمي اللي من الصعوبة مرات أنك أنت تتواصل معاه. إحنا هلأ إذا بتروح على دول إفريقية مختلفة بتسمع أنه كنا في الماضي بنشتغل مع إفريقيا بشكل كتير أقوى، وإنه اليوم ضعفنا. ما في ناس بيقول لك أنا يعني عمري ما شفت حدا فلسطيني، ما جانيش حدا، ما فيش، ما بتجوا، ما بتحكوا معانا إلا إذا بدكم يانا نصوت في ريزولوشن وغير هيك ولا إشي. هذه كلها نقاط ضعف موجودة عندنا، إحنا بحاجة إنه نعبيها كمجتمع مدني وكمان في المستوى الرسمي. لازم نكون فعالين في هذا العالم، في إلنا صداقات وشراكات وزيارات مستمرة لكل أنحاء العالم، وفعلا لازم نركز على الجنوب العالمي في الوقت الحالي.
1: القرار تبع القرار الجمعية العامة اللي بتحكي عنه هو نفسه قرار إنهاء الاحتلال خلال شهر 12.
0: صحيح صحيح.
1: شو هذا القرار؟
0: هو أشهر في أشهر إشي فيه هو قصة 12 شهر، بس هذا مش أهم إشي فيه. ليش؟ لأنه قصة 12 شهر نحطت، أنا إحنا كلنا عارفين أنه رح يمرقوا 12 شهر وإسرائيل مش هتكون عملت ولا إشي، ولكن هذا القرار في جنباته كتير عناصر قوة. واحد منهم هو إجراءات عقابية لها علاقة بأنه الدول ما تساهم في الإبادة الجماعية والجرائم المختلفة، وما تساهم في الاحتلال أساسا. هي ما أجتش على الإبادة الجماعية، أجت أكتر عن الاحتلال، لأنه أجت بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية اللي بيقول إنه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة مخالف القانون برمته يعني جملة وتفصيلا، وبالتالي يجب انتهاؤه بأسرع وقت ممكن. المحكمة قالت، فأجت الجمعية العامة قالت أسرع وقت ممكن نعطيك 12 شهر يا إسرائيل عشان تنهي هذا الاحتلال، وبنفس الوقت قالت إنه ممنوع التواطؤ والدعم لهذا الاحتلال. هذا كله أجا، وكمان قالت إنه في هذا القرار إنه لازم يكون في آلية عمل لمعالجة موضوع الأبرتهايد، الفصل العنصري اللي الاحتلال الإسرائيلي بيعمله. لأنه المحكمة استنتجت من ضمن استنتاجاتها أنه إسرائيل عمالها بتنتهك المادة الثالثة من اتفاقية القضاء على الفصل على التمييز العنصري، اللي المادة الثالثة دي بتحكي على الفصل العنصري وعن أبارتهايد عمليا. فالمطلوب هلأ من الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها تعمل آلية اللي من خلالها، من خلال هاي الآلية يمكن متابعة العقوبات المختلفة والتصرفات المختلفة لمتابعة الأبرتهايد. خليني أقول لك هذه من وين أصلها. في عندك أيام جنوب أفريقيا لما كانت تحت الأبرتهايد، الجمعية العامة للأمم المتحدة وبضغط من الجنوب العالمي، بضغط من إفريقيا ومن آسيا ومن دول أخرى، عملت لجنة لمناهضة الأبرتهايد من ضمن الأمم المتحدة ومركز كمان. أهم إشي كانت تعمله هاي اللجنة هي إنها كانت تتابع تواطؤ الدول مع نظام الأبرتهايد، مين بيسلحه، مين بتعاون معه، وتفضح هذا الإشي بشكل واضح. وكانت في عقوبات بتوقعها الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي مش عمالها بتتنفذ بشكل كامل، لأنه دائما دول بتهرب من هذا الإشي، فبرضه بتفضح هذا الإشي وبتعمل عليه يعني شغل مستمر. بالتالي هذه اللجنة كانت مهمة لأنها راكمت الجهود على مدى سنوات لعزل نظام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا اللي أدى إلى تفكيكه في نهاية المطاف، وإنه ديمقراطية تسود ويصير الأبيض والأسود في عندهم نفس الحقوق في هاي الدولة. وبالتالي تفككت منظومة الأبرتهايد، تفككت كل القوانين اللي بتفصل ما بين الناس واللي بتميز بشكل منهجي الأبيض على الأسود، على الناس اللي مختلطي الألوان على قولتهم كيف كانوا يعملوا، ملونين يعني كانوا يسموهم إلى آخره. هذا إنجاز، إنجاز ما منعزيه فقط للجنة الأبرتهايد، ولكن لجنة الأبرتهايد كان في إلها دور كبير فيه، لأنه الجنوب العالمي كان ضد الأبرتهايد، كل إفريقيا كانت ضد الأبرتهايد، كلها، كل آسيا كانت ضد الأبرتهايد.
1: إحنا نقول عن جنوب العالم، الجنوب العالم اللي شمال العالم صار أصلاً بشكل أو بآخر هو متضامن مع الاحتلال الإسرائيلي.
0: هو أساسه. ما هو خلينا أقول لك، نقول نحكي من الآخر.
1: من الآخر.
0: نحكي الحقيقة.
1: إحنا جايين نحكي الآخر.
0: أوروبا هي اللي اخترعت الاستعمار، وهي مش بس عنا، عنا وفي إفريقيا وفي آسيا وفي مش عارف شو وفي أمريكا. أوروبا بتضلها تدعم الاستعمار لحد ما يصير الاستعمار مكلف عليها. هذا اللي تعلمناه من التاريخ احنا. يعني جنوب أفريقيا، أمريكا وإسرائيل وأستراليا وكندا وبريطانيا ضلهم يدعموها لآخر لحظة. بريطانيا ضلتها تقريبا لآخر آخر لحظة. كل العالم وقف عن دعم جنوب أفريقيا لحد ما بريطانيا بالآخر قالت لك خلص مش قادرين، بطلوا قادرين. عمليا أوروبا هي اللي اخترعت منظومة الاستعمار، والاستعمار هذا طور طرق للهيمنة على الشعوب اللي تحت الاستعمار، وبيشبهوا بعض على فكرة. اللي احنا بنمرق فيه بيشبه اللي مرقوا فيه بجنوب افريقيا، وبيشبه اللي مرقوا فيه السكان الاصليين في الامريكيتين وفي استراليا. احنا يعني اسرائيل ما اخترعتش اشي جديد عمليا في الاستعمار، هي بس بتطوره وبتنفذه على طريقتها، وصلت للإبادة اليوم. يعني الأبرتهايد ما كفهاش فراحت للإبادة، بس كله هذا موجود، والإبادة صارت قبل هيك. يعني سكان أمريكا هم كانوا كلهم هيك بيضوا الشقر أوروبيين، هم من الإبادة هيك
1: صار. على الهنود
0: طبعا على السكان الأصليين. بالتالي هذا الأمر يعني أوروبا للأسف مش كاينين يتخلصوا من إرثهم الاستعماري ومن رغبتهم بأنه مستعمراتهم تضلها عندها سيادة وقوة فوق الدول الثانية. هذا إشي موجود عندهم، ومش رح تقنعهم بعكسه، بتقنع جزء منهم بعكسه. يعني أكيد في ناس محترمين أقلية في أوروبا بتلاقي، ولكن الدول كدول عمالها بتتعامل بشكل اللي دائما بيدعم المستعمرة. عشان هيك مناهضة المستعمرة مش رح تكون بس بالحوار مع الغرب. الغرب يعني الحوار لحاله ما بكفي لإقناعه. عشان تقنعه، أنا فاهم الغرب هو اللي عنده القوة، هو اللي عنده المال، هو اللي عنده السلاح، هو اللي عنده التكنولوجيا كمان، مش رح نتحقق حالنا، فاهمين هذا الاشي. بس عشان انت تأثر على الغرب بدك تأثر على مصالحه، على استثماراته، على قوته الأدبية في محلات مختلفة، على قدرته على التأثير. إذا قدرت تمسك في هذا المحل وتأثر فيه، فأنت رح تقدر تغير من نهجه ومن تصرفه. عشان هيك هذا الإشي إحنا كشعب فلسطيني لحاله صعب إنه نعمله، لأنه إحنا إيش في خريطة الاقتصاد؟ شو بنعمل؟ مين إحنا في خريطة الاقتصاد؟ ولا إشي،
1: ولا إشي،
0: ولا إشي. بالتالي ما بنقدر نركن على حالنا لحالنا إنه والله إحنا نقدر فعلا نعمل إشي مؤثر. أنت بحاجة لحشد مجموعة من الدول اللي لسبب من الأسباب بدها تؤمن في قضيتك وتدعمك. يعني مثلا جنوب أفريقيا ليش تؤمن في قضيتنا وتدعمنا؟
1: مجربة، ما هي
0: مجربة،
1: مجربة
0: بالضبط. في عندها ألم بشبه ألمنا، وضحت في مصالح هي عشان توقف جنبنا. يعني هي كمان مش ببلاش عملت هيك، هي ضحت في مصالح.
1: أحسن مستعد إنها ضحت في مصالح،
0: وعملت وضحت في مصالح.
1: شو المصالح؟
0: يعني أمريكا وأوروبا وهدول هددوها وقالوا لها، وبالذات أمريكا، ودفعوها أنها تتراجع، وما تراجعت. على فكرة اليوم هم شوية مخففين في اللهجة، شوية مش عم بيعملوا مثلا طلبات أوامر احترازية جديدة في الأيام اللي احنا فيها، بس هم ضحوا في مصالح كبيرة. و يعني بتخيل أمريكا بتقدر كمان تخوف الناس من جوا، إنها بتقدر تأثر على سياستهم من جوا، بتقدر تأثر على خريطة الأحزاب عندهم، يعني تعمل مها تعمل هذا الشيء. احنا شايفين ولا لا؟ شايفين ولا مش شايفين؟
1: شايفين جدا.
0: بالضبط،
1: شايفين جدا
0: بالضبط. ف ف ف ف فالناس بتنطبع. هلا جنوب افريقيا بهذيك اللحظه ما انضبعت ومشت وكملت. نيكاراغوا نفس الشيء على فكره، ما انضبعت ومشيت وكملت. شو راحت لالمانيا، ولو بتقدر تقاضي امريكا كان قضتها، بس هي ما قضتهاش لانه امريكا مش فاتحه المجال للمقاضاه في هذا المحل. امريكا مسكر بوابها على المحاكم، ما هي بتعرف هذا شيء خياري برضه. انت بتقدرش تحاكم اي دوله بدك اياها باي وقت بدك اياها. عموما لازم تستاذن من الدوله قبل ما تحاكمها، واذا رفضت لا، او انها تكون الدوله اصلا فاتحه الباب للمحاكمه. المانيا كانت فاتحه الباب للمحاكمه اساسا من اول الدنيا، فاتحه، مين ما بده يرفع علي قضيه تفضلوا انا جاهز بدون استئذان. فهذا اللي حصل، يعني هذا كانت الصدفه في موضوع المانيا. وموضوع اسرائيل كمان هي فاتحه في هذه المعاهده، في معاهده الاباده الجماعيه فقط فاتحه الباب، وبالتالي قدرنا
1: ندخل
0: عليها. بس في نهايه المطاف الفكره هي شو مسؤوليه الدول، وكيف انت بتقدر تدفع الدول المختلفه لانها تساهم في تغيير المصالح اللي بتؤدي لانه هذا الاستعمار والاحتلال والاباده والابارتهايد يضلهم مستمرين. يا اما بتقدر تاثر فيها وبالتالي تعمل ضغط خارجي ضد اسرائيل، والضغط الخارجي لا هو بتصريحات ولا هو بانتقادات ولا هو بمؤتمرات ولا هو بمفاوضات، لا لا، هو بعقوبات نقطه. بضلك يعني احنا قديش تفاوضنا مع اسرائيل؟ بالله تفاوضنا، قعدنا على طاولات لها اول ما لهاش اخر، بس بالاخر ما وصلناش لمحل. ليه؟ لانه ما فيش شيء بايدنا احنا نخوف فيه يعني عمليا كتير. وبالاخر شو بالنسبه لامريكا ولا لبريطانيا ولا لروسيا حتى، شو مين احنا يعني؟ ليه يحسبوا حسابنا اذا كانت هاي قضيه الشعب الفلسطيني لحاله؟ فيش شيء يحسبوا حسابه هون. احنا كمان يعني مهم نطلع انه احنا ما بصير نكون لحالنا في هاي القضيه. اذا نكون اذا نقرر انه نضلنا لحالنا معناته احنا يعني لقينا بلد تاني نعيش فيها. لا، لازم نستنهض قوى من كل العالم لمساندتنا. وما بحكي على قوى عنيفة، أنا بحكي على قوى عقابية، قوى بتستخدم القانون لمعاقبة إسرائيل ولتحميل الدول اللي بتتواطأ معها المسؤولية.
1: طب هذه الدول إلها مؤسسات دولية في البلد، كيف بتشوف شغلها في البلد؟
0: يعني شوف، المؤسسات الدولية اللي في البلد مختلفة وصعب إنه نحكي عليها كلها بنفس الحكم. ولكن اللي بقدر إذا بدك أجيب أشياء عامة واسعة، بقدر هقول إنه للأسف الشديد المساحة اللي موجودة للمجتمع المدني الفلسطيني عمالها بتضيق مع الوقت. واحدة من الأسباب اللي بتأدي لهذا الضيق هو مساهمة المنظمات الدولية العاملة في فلسطين في تضييق هذه المساحة، سواء من خلال تخصيص التمويل. ما هو احنا تمويلنا اغلب المنظمات جاي من مصادر غربية اساسا كمان، يعني مش من حدا تاني. فتخصيص التمويل لاشياء معينة هم بلاقوها مناسبة، مثلا لانهم يحطوا ببعض الاحيان شروط سياسية على التمويل اللي بخلي المنظمات اما تنقسم، اشي بياخده اشي ما بياخدش، وبالتالي يصير في حتى صراع ما بين المنظمات الفلسطينية. بس كمان بزغر لك مساحة العمل. بس كمان في مساهمات لهذه، يعني مجموعة كبيرة من المنظمات الدولية لها مساهمات مهمة، يعني في النقاش، في الحوار، في المساعدة الإنسانية، في التنمية. يعني فالإشي بقدرش أحكي عليه بحكم واحد، يعني لما بدي أحكي على كل المنظمات.
1: طيب، في مجموعة الشغلات بدنا نمر عليهن، زي مثلا موضوع المقاومة الفلسطينية حسب القانون الدولي
0: مسموح. طبعا لا شوف، المقاومة سواء كانت مقاومة سلمية لا تستخدم السلاح، أو كانت مقاومة مسلحة للانتهاء من الاستعمار والاحتلال والكذا، هذا الاشي المجتمع الدولي من زمان أقر فيه، بالذات في حقبة ما بعد الاستعمار، حقبة الستينات والسبعينات اللي بلشت الدول. ما هي القانون الدولي يمكن في مراحله الأولى، أو مش كل القانون الدولي، جزء من القانون الدولي، بالذات المنظمات الدولية أنشأتها دول استعمارية قوية فازت في الحروب، مظبوط. بس بعد هيك زي الأمم المتحدة مثلا مين صار ينضم لها؟ الدول اللي طلعت كل ما الدولة بتتخلص من الاستعمار كانت تنضم للأمم المتحدة. مزبوط. مين صفى أغلب دول العالم اللي في الأمم المتحدة؟ دول كانت مستعمرة سابقا. هاي الدول غيرت من قواعد القانون الدولي، قالت إنه مقاومة الاستعمار والاحتلال هو عبارة عن شيء شرعي. والإشي كمان إنه مش بس الدول اللي طلعت من الاستعمار، كمان الغرب بيعتبره شرعي أساسا. يعني ليش؟ لما ألمانيا احتلت فرنسا، هل كانوا الفرنسيين يعتبروا إنه مقاومة ألمانيا هذا إرهاب؟ لا. مزبوط.
1: صحيح.
0: ونفس الشيء فرنسا، بريطانيا وأمريكا لما كانوا يدعموا. اليوم هاي روسيا احتلت أوكرانيا أو جزء من أوكرانيا، هل الغرب بيعتبر مقاومة أوكرانيا لهذا الاحتلال مقاومة ولا إرهاب؟ بيعتبروا مقاومة، هم بيسلحوا أوكرانيا، نازلين بكبوا عليها أسلحة ومصاري،
1: بس إحنا بيعتبروني إرهابيين.
0: بس إحنا صنفوا منظماتنا على أنها منظمات إرهابية كلها تقريبا، ما أعرف إذا في استثناءات. وبالتالي بيعتبروش الدول الغربية بيعتبروش إنه أي استخدام للسلاح فلسطيني هو مشروع، بس هذا الإشي هو نظرة لمجموعة معينة من الدول. يعني الإرهاب أصلا ما يلوش تعريف واحد جامع وبتفق عليه العالم. وإذا بتلاحظ أنت لليوم عندك مجموعة كبيرة من الدول في الأمم المتحدة، يعني في تصنيف على فكرة في منظمات إرهابية مصنفة في الأمم المتحدة، ولا منظمة فلسطينية منها ولا واحدة. يعني كمان تصنيف الإرهاب هذا مش تصنيف عالمي، أمريكا، إسرائيل، بريطانيا، فرنسا، ما أعرفش مين، هولندا، اللي بدك إياه، دول معينة. بتعرف بريطانيا أمتى صنفت حماس على أنها منظمة إرهابية؟ سنة 2023، قبل سنة بس، وقبل 7 أكتوبر يعني، بس إنه قبل سنة. فالتصنيف هذا هو قرار تتخذه كل دولة لحالها، هي بتقرر إنه منصنف هذا إرهابي وهذا مش إرهابي، تمام؟ فبالتالي إحنا لازم نطلع عليها بهاي النظرية، نظرية نسبية. هذا بعتقدك يعني هذا بعتبر هاي المنظمة إرهابية، هذا الثاني بعتبرهاش منظمة بهذا الشكل. ولكن المقاومة بطبيعة الحال إذا كانت مسلحة في عليها قواعد في القانون الدولي بتشبه القواعد اللي موجودة على الدول، منع استهداف المدنيين، كل جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية لازم يمتنعوا عنها. هذه القواعد ملزمة لكل الأطراف اللي بدخلوا في حرب، بما في ذلك المنظمات المسلحة اللي هي مش جزء من جيش وطني لدولة معينة. هذه القواعد اللي لازم الكل يلتزم فيها. فالمسألة لما تيجي عند القانون الدولي تجيش على الإرهاب. يعني أسمع، محكمة الجنايات الدولية أصدرت مذكرة اعتقال مش بس لنتنياهو وجالانت، كمان لمحمد ضيف، صحيح؟
1: صحيح.
0: بس مش جبت سيرة الإرهاب في هذه المذكرة، فيش إرهاب، لأنه فيش في ميثاق روما كله على بعضه كلمة الإرهاب مش موجودة.
1: يعني كانهم بيضربوا كفوا بعد لطقية؟
0: لا، مش قصة بيضربوا كفوا بعد لطقية، واضح أنه وصل للمدعي العام أدلة معينة بتدل على مجموعة معينة من المخالفات الجسيمة للقانون الدولي في الإشي اللي صار يوم 7 أكتوبر، فهو استخدمه وعمل فيه مذكرة اعتقال. بالآخر القانون الدولي زي يعني هل بقادر الرسالة بدي أحكيها، ما بتطلع على حمل السلاح. إذا الفلسطيني حمل السلاح هاي جريمة، القانون الدولي بيعتبرش إذا الفلسطيني حمل السلاح جريمة والإسرائيلي حمل السلاح هذا مشروع، مش هيك القصة. الفلسطيني مسموح له يحمل السلاح ويستخدمه، بس السؤال كيف، ايش كيف يستخدم هذا السلاح، هو الموضوع الاساسي اللي لازم احنا دائما ننتبه عليه.
1: طب ما هي محكمة العدل الدولية اعتبرت ان وجود اسرائيل على الاراضي الفلسطينية غير قانوني.
0: طب صحيح،
1: مقاومتها
0: شرعية.
1: شرعية.
0: شرعية طبعا.
1: شو تناقض هاي؟
0: لا لحظة شوي، انا ما حكيتش عن استخدام السلاح. انت بتقدر تستخدم السلاح، ولكن السؤال هو كيف تستخدم السلاح. يعني زي ما حكيت استهداف المدنيين مثلا، يبدو انه صار في دليل عند المدعي العام للمحكمة انه في مدنيين استهدفوا. مظبوط. في وقائع مختلفة صارت ونسبها لمحمد الضيف، هلا بعرف شو الأدلة اللي عنده عشان ينسبها لمحمد الضيف أو ينسبها لأي حدا تاني على فكرة. يعني أنا ما شفت هذه الأوراق عشان أفتي فيها. ولكن نسبها. هلا هل هي فعلا الكتائب يعني كتائب القسام هي عملت هذا الإشي، ولا هل عملوا مثلا مدنيين طلعوا عملوا قتلوا ناس مدنيين بدون ما يكون لهم مشاركة عسكرية؟ هذا كله سؤال بده تحقيق. ولكن في نهاية المطاف اللي أنا بقوله إنه مذكرات الاعتقال اللي صدرت من المحكمة ما كانتش عن استخدام القوة بحد ذاته. يعني ما أجوش والله قالوا إنه كتائب القسام مثلا عملت عدوان. إيش العدوان؟ معناته استخدام القوة بشكل غير مشروع. ولا قالت إرهاب، لأنه ما فيش كلمة الإرهاب. يعني إذا بدهم يقولوا استخدام قوة بشكل غير مشروع كان قالوا عدوان، ما أجوش قالوا عدوان ولا قالوا إرهاب. كل اللي حكوا عن جرائم معينة، منها استهداف المدنيين، منها اغتصاب، حطوا بعرفش يعني واضح إنه في إشي موثق عندهم إنه صاير اغتصاب يوم 7 أكتوبر إلى آخره. تمام، هذه هي الأشياء اللي طلعت من المحكمة، بس مش استخدام القوة بحد ذاته يعني من أساسه. ما فيش إشي في القانون الدولي، أنا بحكي مش في السياسة، في القانون الدولي كل قصة إنه هذا إرهابي وهذا مش إرهابي وهذا عنده حق الدفاع عن النفس وكذا، هذا كله سياسة انساك منه، يعني ملوش قيمة. اللي له قيمة هو عمليا كيف بتستخدم القوة، إيش هي الإجراءات اللي أنت بتعملها عشان تستخدم القوة، هل بتستهدف العسكري ولا المدني. أما لو إذا بدنا نيجي نطلع صارت عملية عسكرية ضد معسكر جيش، تم في تدمير هذا المعسكر وكان في جنود قتلوا في هذا المكان مثلا، هون صعب تلاقي جريمة حرب في هذا في هيك شيء.
1: طب المستوطنين بعد 7 أكتوبر في كم كبير من مصادرة الأراضي واحتلالها وعدة احتلالها، والمستوطنين بشكل أساسي يعني تحولوا إلى جيش وعصابات وعمالهم بقتلوا في الفلسطينيين.
0: نعم.
1: كيف بنظر لهم المجتمع القانون الدولي؟
0: مجرمين، وهدول يعني كمان هدول من ناحية دولتهم بتنتهك القانون الدولي لما بتسمح لهم انهم يدخلوا ويسكنوا في ارض محتلة، هذا اولا. ثانيا هم اذا عم بيستخدموا السلاح ضد الفلسطينيين فهم عم بيشاركوا بجرائم حرب، بجرائم ضد الانسانية كمان، حتى لو كانوا مدنيين يعني مش جنود، هم عبارة عن مستوطنين مدنيين ولكنهم مسلحين وبيستخدموا هذا السلاح ضد الفلسطيني فهم مجرمين ويجب محاسبتهم بموجب القانون الدولي. مش بس هيك، الدول العربية والإسلامية في قمة الرياض قبل سنة وشوي قالت إنها بدها تشتغل على تصنيف هاي المنظمات على إنها منظمات إرهابية، منظمات الصهيونية الاستيطانية اللي بتشتغل في الضفة الغربية بهذا الشكل. للأسف الشديد لحد اليوم ولا دولة عربية صنفت هذه المنظمات على أنها منظمة إرهابية. أنا مش عارف ليش، علما أنه في بحث عنها، معروف من هم، منظمة التحرير عملت البحث اللازم، وفي كمان أطراف مدنية يعني في المجتمع المدني برضو عامل البحث. فمين هي هاي المنظمات؟ معروفة، معروف إيش هي هاي المنظمات. بضل أنك أنت تصنفها وتحطها على قوائم عقوبات كمان، عقوبات دولية. يعني هذا الإشي لسه ما صارش ولازم يصير على فكرة، كنوع من أنواع الضغط الإضافي كمان لمحاربة هذه الآفة اللي عم بتصير في الضفة الغربية، واللي أنا صراحة كتير خايف منها. يعني أنا شخصيا خايف كتير من قديش هدول المستعمرين رح يكون في عندهم قدرة على استخدام السلاح ضدنا في المستقبل. اليوم عندهم قدرة، بس أنا خايف أنه تتطور القدرة هذه ويصيروا يتصيدوا فينا بدون يعني بدون حساب. يشوفوا انه الإبادة نجحت في غزة وهيهم فرغوها، يقول لك طب بنخوف لنا الناس هنا وبنهججهم من البلد. فأنا كتير خايف من هاي الظاهرة، وبشوفها انها يمكن من أخطر الأشياء اللي بتواجه الضفة الغربية بالتحديد بما في ذلك القدس. يعني انه انت بكرة تصير تخاف تطلع من بيتك، تخاف تمشي بالشارع لأنه ممكن تنطخ بدون حساب، تخاف تطلع تجد زيتوناتك في موسمهم، يعني هذا انا مش شايفه بعيد. احنا اوريدي في عندنا خوف على فكره. احنا مش انا مش عم بحكي هذا الكلام انه كانه شيء بس بالمستقبل. احنا اليوم موجود عندنا هذا الخوف. احنا ما بنمشي في كل الشوارع في كل الاوقات في وطننا، ما بنسترجي. يعني احنا هلا موجودين في رام الله، هلا لما الواحد بده يروح من رام الله بده يفكر انه طريق بدي اطلع. اول شيء اذا كان فاتح الطريق، بعدين بدك عن جد تكون يعني تكون حاسب حسابك
1: او تحسب حساب المستوطن.
0: ها فهذا بده نشاط كمان دبلوماسي من على رأسه التصنيف. طب ما يعني ما احنا شايفين كيف بيستخدموا التصنيف، طب ليه احنا مش عم نستخدمه؟ ليه الدول العربية ما تصنفهم هدول منظمات إرهابية؟ ما هم منظمات إرهابية.
1: طيب المناصرة، إلك دخل في المناصرة.
0: نعم.
1: كيف شايف هالمناصرة؟
0: يعني شوف المناصرة هلأ هدفها الواسع هو التركيز على إجراءات عملية لتنفيذ اللي بنقدر ننفذه من القانون الدولي فيما يتعلق في العقوبات. يعني الاحتلال الإسرائيلي لازم يكون في عليه ضغط من كل دول العالم. هذا الإشي من خلال النجاحات اللي موجودة سواء في محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات الدولية والمحلات الثانية، لازم نبلش نروح على محل تبع التنفيذ. شو عملتوا؟ بتروح يعني بتحكي مع دولة معينة، ليه وردتوا سلاح لإسرائيل؟ ليه سمحتوا لسفينة إنها تمر في مياهكم الإقليمية وهي محملة بالسلاح ورايحة لإسرائيل؟ ليه؟ هذا هو الهدف هلأ من هاي المناصرة، إنك أول إشي تأكد على القواعد اللي يجب تطبيقها بدون تنازلات، تانيا يعني نتابع تطبيق القواعد. وهذا الاشي ما بصير منا احنا لحالنا. يعني احنا ما في عنا القدرة كفلسطينيين لحالنا انه نعمل هذا التأثير المنشود. التأثير هذا ما بصير الا من خلال شركاء في كل الدول اللي موجودين في العالم، منظمات محلية اللي موجود في فرنسا واللي موجود في ألمانيا واللي موجود في جنوب أفريقيا وأهلهم جرا من دول العالم اللي هم أصلا بيشتغلوا على الحقوق وبيشتغلوا على فلسطين ومهتمين لموضوع العدالة بفلسطين إنه يضلوا يتقدم لحد التحرر. من خلال العمل مع هذه الناس أنت بتقدر توصل لمحل، لأنه فعلا إحنا مهمتنا صعبة. إحنا للأسف الشديد ما في عنا الدعم اللي بدنا إياه. كمان مرة مجلس الأمن مش رح ينصفنا، معنيش انه نتركه بس مش راح ينصفنا، مستحيل ينصفنا، فلازم نطلع من حساباتنا. وبالتالي طريقنا وعره وطويله وصعبه، والقانون الدولي لحاله مش راح يحل لنا مشاكلنا. بدك تشتغل مع دوله دوله ومجموعه مجموعه ومنظمه منظمه لحديت ما تراكم هذه النجاحات وتضيفها على اشكالك الاخرى في النضال. يعني كمان هذا ما بنفي كل إشي بنناضل فيه احنا جوا فلسطين كل أشكاله، سواء اللي بيصمد واللي بيزرع واللي بيقلع والإعلام اللي بيحكي، كلها هذه أشكال نضال مهمة وضرورية وأساسية مش لازم نتخلى عنها، بس لازم جنبها يكون فيه حكي مناصرة قوية في كل أنحاء العالم. بس في كمان شغلة واحدة ناقصنا، استراتيجية واضحة. شو بدنا؟
1: إيش بدنا؟ شو بدنا؟
0: أنا أزعم إنه إحنا الشعب الفلسطيني كله بشكل عام ما بيعرف إيش بده. هذه إحدى أكبر مشاكلنا. يعني خلينا أحكي لك، جنوب أفريقيا كان هدفهم واضح، إحنا بدنا تفكيك منظومة الأبارتهايد وبدنا إنه كل الناس، طبعا هم كانوا أغلبية، يعني السكان الأصليين الأفارقة كانوا أغلبية بالنسبة للمستعمرين البيض، تمام؟ فبالنسبة لهم انتخابات واحدة بتحل لنا المشكلة، خلاص انتخابات، احنا بنختار الدستور، احنا بنعمل كذا، حلت المشكلة، تفكك منظومة الفصل الأنصاري. فعلا حطوا هذا الهدف قدام عينيهم، كتبوه في مؤتمر وطني وظلهم شغالين عليه. اللي بيشتغل من المهجر للمناصرة بيشتغل بالمهجر المناصرة، اللي بناضل من جوا بناضل من جوا، كلهم بيشتغلوا نفس الهدف. احنا مرات بشعر إنه مش واضح هدفنا، الرؤية مش واضحة. تعال نسأل 10 فلسطينيين شو يعني فلسطين تتحرر؟ احكي لي تحرير فلسطين شو بيعني؟ يمكن تاخذ 10 اجوبه او 11 جواب يمكن من 10 فلسطينيين عادي. انا برايي هذه مشكله احنا لازم نحلها، لازم نحاول. وما بيعني انه كنا لازم نكون قرينا على نفس الشيخ، التعدديه واختلاف الفكر واختلاف المنهج كله تمام، هذا مع مطلوب يعني اصلا صحي جدا، صحي كثير، مش انا مش ضده، ولكن لازم نتفق على احنا ايش عن جد بدنا، على ايش بنشتغل عمالنا، وين بدنا نوصل، عشان نقدر فعلا انه يكون استثمارنا هذا بيوصل للهدف اللي احنا حطيناه، مش الهدف اللي غيرنا حط لنا اياه. احنا في غيرنا بحط لنا اهداف برضو، يوم بقول لك تعالوا نسوي لكم حكم ذاتي، يوم بقول لك تعالوا نعطيكم دوله عاصمتها ابو ديس، يوم بقول لك مش هيك خريطه
1: صفقه القرار،
0: تعالوا نعطيكم لجنه، تعالوا نعطيكم مش عارف ايش، يعني اشكال والوان، عندنا مقترحات لها اول ما الهاش اخر، وكلها بتأدي انه احنا ما نتحررش. في خضم هذه الحالة احنا مرات بشعر انه مش واضح قدامنا شو بدنا كمجموع فلسطيني. احنا بدنا شو يعني التحرر بالنسبة لنا، هذا الاشي مش هالقد واضح لإلي. مع ذلك قادرين نكمل شغل، على الاقل بنعرف ايش ما بدناش، وفي قواسم مشتركة كويسة بين الشعب الفلسطيني. الانقسام للأسف كان ممأسس وممنهج، وعلى فكرة بلومش فيه بس الأطراف الفلسطينية، بتخيل إنه كمان
1: كل الناس مشاركين
0: برا،
1: كل القوى العالمية،
0: قوى العالمية يعني أصلا كانت
1: الأقاليم العربية
0: والعرب وكذا كله بنساهم. فبفهم هذه المسألة، بس إحنا لازم برأيي إنه عن جد نعيد تحريق، نعيد صياغة شو يعني فلسطين تتحرر، ونشتغل على هذا الأساس. هذا يكون الهدف اللي نحط قدامنا.
1: شكرا جزيلا دكتور.
0: عفوا، شكرا لك.
2: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا FM.
3: خليكم معنا، راجعين.
4: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
5: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
6: إعداد وتقديم رامد عيبس.
5: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور،
6: عبر شبكة صبا الإعلامية.
7: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا FM.
3: عدنا بعد الإعلان.

يبوس الأرض، هنا يبوس الصوت. 87.8 FM من القدس.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: صبا اف ام.
1: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا، بتقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا، بتقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
0: سفر التكوين هو بذرة الكتاب المقدس، هو سفر البدايات، وآخرون يسمونه مخزن بذار الكتاب المقدس، فيه مصدر وبداية كل الأشياء، وهو يبدأ من النقطة التي منها يبدأ فعليا كل شيء. أرجو أن تصحبني صديقي لنبدأ الدراسة معا في سفر التكوين.
1: مستمعي الأفاضل، أسعدتم على الخير والمحبة. أهلا بكم في لقاء جديد يجمعنا حول الكتاب المقدس، وذلك ضمن البرنامج كنوز الحكمة.

بكل صباح وكل عشية مع كل شمس صاعدة وكل شمس غاربة بألوان بهية تظهر في الأفق أروع لوحة تشهدها البشرية، رسمتها يد الفنان الأعظم بريشته الخالدة السرمدية. وفي كل يوم من الأيام يعرض الله على خليقته لوحة جديدة فريدة بديعة الألوان، وتظل اللوحة معلقة في الفضاء لحظات يقف المرء فيها مأخوذا عاجزا عن التعبير باللسان، عندما يأتي من بعيد صوت قيثارة تنشد معبرة عما يدور في الوجدان. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، يوم إلى يوم يذيع كلاما وليل إلى ليل يبدي علما. جعل للشمس مسكنا فيها من أقصى السماوات خروجها ومدارها إلى أقاصيها، وعندما يأتي المساء يغمر الظلام الفضاء، تمتد لتضيء شموع السماء شمعة تلو شمعة حتى يظهر النور الأصغر لحكم الليل ويكون مساء. عندئذ ترتفع القيثارة مرة أخرى، ما أعظم أعمالك، كلها بحكمة صنعت، جعلت للقمر مواقيت ملآنة الأرض من غناك.

0: حان موعدنا الآن مع الأخ سهيل موسى لنبدأ دراستنا في سفر التكوين فأطيب الأوقات.
1: طابت أوقاتكم مستمعي الأكارم، بكل سرور أرحب بكم في لقاء جديد من كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي ندرس

متأكدة. أنا أدرك مستمعي أن هذا شبه مستحيل، وفي الواقع أنا لم أفعل ذلك من قبل، فقد قرأت السفر ودرسته على مراحل عدة، ولكنني أشجعك يا أخي وأشجع نفسي أولا أن تقرأ سفر التكوين دفعة واحدة، وأنا متأكد أنك ستحصل على بركة خاصة من الرب. اسمح لي صديقي المستمع أن أقدم لك نظرة تلسكوبية عامة لسفر التكوين، هي بمثابة مسح شامل للسفر. هناك عدة أمور يجدر بنا ملاحظتها، وذلك لأن سفر التكوين متصل بمجمل الكتاب المقدس. إن سفر التكوين هو سفر البدايات، فيه تذكر أمور عديدة للمرة الأولى، مثل الخلق، الرجل، المرأة، الخطية، يوم السبت، الزواج، العائلة، الحضارة، الثقافة، الجريمة، الذبيحة، الفداء، الأجناس، اللغات والمدن. كما وأنك ستجد جملا معينة تتردد باستمرار، مثلا هذه مواليد فلان، وهي جملة هامة تعرف بعائلات التاريخ الأولى، ونحن يا صديقي أفراد في العائلة البشرية التي بدأت في سفر التكوين. يصور لنا هذا السفر عددا لا بأس به من الشخصيات، حتى أن أحدهم نعت السفر بأنه سفر حياة الأشخاص. فيه نجد إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف، فرعون، والأحد عشر ابنا ليعقوب. ستجد أن الله يبارك باستمرار إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، كما وهناك بركة للوط وأبي مالك وفوطيفار والساقي وفرعون. وفي سفر التكوين تجد ذكرا للعهد. هناك أيضا عدة ظهورات للرب أمام الآباء، خاصة إبراهيم. المذبح بارز للغاية في السفر، والغيرة في البيت موضحة تماما. أكثر ذكر لمصر هو في سفر التكوين. دينونة الخطية موجودة هنا، كما نلاقي عدة خيوط من العناية الإلهية. طيلة دراستنا لسفر التكوين علينا مستمعي أن نتخيل الصورة الكبرى. تخيل أنك تقف على جبل عال وتنظر إلى الأسفل، فترى المدينة أمامك بمجملها، تحصل على نظرة عامة لكل المدينة. أما إذا نزلت من على الجبل ووقفت أمام المدينة مباشرة، فإنك قد لا ترى سوى الواجهة أو زاوية معينة محدودة، ويبقى عليك أن تقترب أكثر لترى أكثر وهلم جرى. هناك طريقتان لدراسة الكتاب المقدس، فهناك ما يسمى بالطريقة التلسكوبية أو العامة، والطريقة الميكروسكوبية أو الدقيقة التي تهتم بالتفاصيل. هذا ما ذكرته سابقا في حديثي عن درس الكتاب المقدس. نحن الآن نقوم بعمل الدراسة التلسكوبية، وسنبدأ غدا الدراسة الميكروسكوبية في سفر التكوين. قال أحد الوعاظ الإنجليز: ما يستحق أن يطبع في أذهان وقلوب المؤمنين اليوم، وأنا أقتبس قوله من أحد كتبه. يقول: نحن نعيش في عصر الكتب، فهي تنصب علينا من دور النشر بأعداد هائلة متزايدة ومن مختلف الأنواع، كتب الإرشاد والقراءة والمقالات وكتب التأمل والنقد، كتب تتكلم عن الكتاب المقدس والأناجيل وما إلى ذلك. ولكن كم من الوقت والجهد نعطي لقراءة الأناجيل نفسها؟ كثيرا ما نواجه إغراءات لقراءة الكتب الحديثة حول الحق الكتابي الذي يأتينا بشكل أكثر بساطة للقراءة، وبالتالي يكون مقبولا جدا. ولكن ليس هذا الذي يدخل إلى أعماق قلوبنا ويصبح ملكنا. علينا أن نعرف أن الأشياء الثمينة لا نحصل عليها بالطرق السهلة، علينا أن نبذل قصارى جهدنا. هكذا الحال بالنسبة

0: بالنسبة للكنوز الإلهية، كنوز الحكمة والنعمة التي يجب أن نسعى إليها بكل طاقتنا، تماما مثل الرجل الذي يبحث عن اللآلئ في أعماق البحار. هذا ما قاله أحد الوعاظ الإنجليز. فعلا أقوال معبرة. فأنا أؤمن أيضا أنه لا يوجد كتاب في العالم يستطيع أن يكلم قلوبنا كالكتاب المقدس. مئات الألوف من الكتب تظهر وتختفي على مر السنين وكر الأجيال، ويبقى الكتاب المقدس من دون منازع. وبينما الكثيرون يتجاهلونه لعدم ارتياحهم لتعاليمه التي تقض مواجعهم، يبقى الكتاب المقدس الأول في العالم أجمع. لهذا السبب أدخلنا النصوص الكتابية على هذه الدراسات كما هي. سنقوم بقراءة الآية أو الفقرة ثم نتناولها بالتأمل والتعليق، وسأستخدم دائما الترجمة المعتمدة رسميا والمعروفة باسم ترجمة فان دايك أو البستاني، إلا إذا اقتضت الحاجة غير ذلك. مستمعي العزيز، لو طلبت منك أن تقسم لي سفر التكوين إلى قسمين، فكيف ستفعل ذلك؟
1: الغريب في الأمر أن القسم الأول من السفر يشكل وحدة متكاملة تبدأ من الأصحاح أو الفصل الأول وتنتهي بالأصحاح 11. أما القسم الثاني فيبدأ من الأصحاح 12 وحتى نهاية السفر، أي الأصحاح 50. يختلف القسمان عن بعضهما البعض في عدة نواحي. يمتد القسم الأول من الخليقة وحتى إبراهيم، أما الثاني فيمتد من إبراهيم وحتى يوسف. يتعامل القسم الأول مع المواضيع الكبرى التي ما زالت تحير ألباب الناس اليوم، كالخلق في الأصحاحين الأول والثاني. وبعد البيان التمهيدي الخاص بالخليقة نجد حياة الأشخاص التي فيها صورة كاملة للحياة الإلهية في النفس من بدايتها. نجد سقوط الإنسان في الخطية ودخول النور في أعماق نفس الخاطئ بدخول كلمة الله. كذلك نجد إعداد النعمة للخاطئ، وذلك في الأصحاحين 3 و4. وقائع الطوفان أيام نوح تأتي من الأصحاح 5 وحتى 9، وهنا نرى اجتياز نوح في مشهد دينونة العالم القديم وخروجه منه بسلام إلى مشهد جديد مقبول من الله في قيمة الذبيحة التي تنسم منها رائحة الرضا والقبول. كذلك يحكي القسم الأول عن برج بابل وتعدد لغات العالم، وذلك في الأصحاحين 10 و11. أما القسم الثاني فيتعلق بالشخصيات. إبراهيم رجل الإيمان من الفصل 12 وحتى 23، وحياة إبراهيم في كنعان التي قضاها كغريب ونزيل لكن كعابد تعطينا نتيجة ما فات. ثم إسحاق الابن المحبوب من الأصحاح 24 وحتى 26، وهو يكلمنا في تصرفاته عن إنكار الذات وضبط النفس والتسليم ليد أبينا الذي معه أمرنا، وهذا هو السبيل الوحيد لحياة هدوء البال وراحة الفكر وتمتع القلب بالله. يعقوب الابن المختار والمعاقب في الوقت ذاته من الأصحاح 27 وحتى 36، يكلمنا يعقوب عن تأديبات الله لأولاده للقضاء على ثمار الطبيعة القديمة فينا. وأخيرا يوسف وعذابه ومجده، نجد الحديث عنه من الفصل 37 وحتى 50. ويوسف يشكل أكمل صورة للمسيح، يتألم لا لأجل الخطية بل لأجل البر، بالغا إلى ذروة السمو والتفوق على العالم وإلى كمال البركة والغبطة من الله القدير.
0: كان هذا التقسيم الرئيسي، وهناك تقسيم آخر رئيسي يتعلق بالزمن وأنا أعتبره مهما للغاية، حيث يغطي القسم الأول من السفر،
1: أي الأحد عشر أصحاحا الأولى،
0: فترة زمنية تقارب 2000 سنة، بل أنها تزيد عن ذلك. من المحتمل أنها تتضمن مئات الآلاف من السنين تبعا لأية نظرية نتبناها، ولكننا على الأقل نعرف أنها تتجاوز 2000 سنة.
1: أما القسم الثاني والذي يتكون من 39 أصحاحا فإنه يغطي فقط حوالي 350 سنة. في الواقع المدة من الفصل 12 من سفر التكوين وحتى نهاية العهد القديم وخلال العهد الجديد عبارة عن فترة زمنية تصل إلى 2000 سنة أيضا، أي أن الأصحاحات 11 الأولى تغطي زمنيا حوالي نصف الكتاب المقدس.
0: وهذا يوحي إلينا بأن الله له قصد معين في إعطائنا هذا القسم الأول من سفر التكوين. هل تعتقد مستمعي أن الله يشدد على القسم الأول أم على بقية الكتاب المقدس؟ ألا ترى أنه يركز على بقية الكتاب؟ فالقسم الأول يتعامل مع موضوع الخليقة والكون، أما القسم الثاني فهو يعالج موضوع الإنسان والأمم وشخص المسيح. الله كان مهتما بإبراهيم أكثر من اهتمامه بالعالم المادي الذي أبدعه، وهو مهتم بك شخصيا يا صديقي، ويعطي لك قيمة أكثر بكثير مما يعطي للعالم المادي.
1: اسمح لي أن أوضح لك ذلك. تحتوي الأناجيل الأربعة على 98 أصحاحا، 4 منها فقط تغطي 30 سنة الأولى من حياة المسيح، بينما تغطي 85 أصحاحا السنوات 3 الأخيرة من حياته، كما وتغطي 27 أصحاحا الأيام الأخيرة في حياة ربنا يسوع. لابد وأنك توافقني أن روح الله يشدد على القسم الأخير، على الأيام الأخيرة من حياة المسيح، لأنها تحوي موت ودفن وقيامة المسيح التي هي لب الإنجيل. بكلمات أخرى، لقد أعطاك الله الإنجيل حتى تؤمن أن المسيح مات من أجل خطايانا ثم قام لتبريرنا، وهذا هام جدا وضروري، إنه الحق الكامل. يمكننا القول إن الأصحاحات 11 الأولى من سفر التكوين هي بمثابة مقدمة للكتاب المقدس، وعلينا أن ننظر إليها على هذا النحو. طبعا هذا لا يعني أننا سنمر عليها مرور الكرام، بل سنتأمل فيها بكل دقة وعناية.
0: سفر التكوين هو بذرة الكتاب المقدس، أو كما قلنا سابقا هو سفر البدايات، وآخرون يسمونه مخزن بذار الكتاب المقدس، فيه مصدر وبداية كل الأشياء، وهو يبدأ من النقطة التي منها يبدأ فعليا كل شيء، وكأنه برعم الزهرة الجميلة التي تتفتح في باقي الكتاب المقدس. الحق هنا هو في صورة برعم أو جنين، فيه نرى الله معطي الحياة والخالق. هناك تقسيم رائع يمكن أن نراه في سفر التكوين، وهو حسب الأنساب أو العائلات في الكتاب، إذ نرى في هذا السفر عائلات كل من آدم ونوح وأبنائه وحام وتارح وإسماعيل وإسحاق وعيسو ويعقوب. فعلا إنه سفر العائلات، يا له من سفر مدهش. كل هذا مستمعي سينجلي أمامنا بوضوح أكثر بينما نتدارس هذا السفر العجيب. ومن الجدير بالذكر أن المعلومات الموجودة في إصحاحات السفر تدفعنا لمعرفة الأشياء الأعظم في السفر اللاحق، أي سفر الخروج الذي سندرسه بعد التكوين مباشرة. فعلا هو بذرة حصاد، كما أنه أقرب إلى العهد الجديد منه إلى القديم، فإن تقنين الزواج وسقوط الإنسان وغيرة قايين ودينونة الله وبر المؤمن والمنافسة بين الروح والجسد وحالة غربة شعب الله، كل هذه الموضوعات سائدة في العهد الجديد. سيكون موضوعنا الأول الذي سنتأمل فيه غدا بإذن الله هو عن الخلق أم التطور، وهو موضوع هام يشغل حيزا كبيرا على الساحتين العلمية والدينية على حد سواء. هل الإنسان مخلوق من مادة أرضية، من تراب وفيه نسمة الله وهو على صورة الله؟ وهل هو الذي سقط في العصيان واتجه نحو التدني الأخلاقي؟ أم هو عبارة عن جزيئات تكونت من مادة غير حية وتطورت على مدى ملايين السنين إلى أن ظهر في شكله البشري الحالي؟ أي أن عملية خيالية تكونت بواسطتها الأشياء الحية بدون خالق، ثم قامت الكائنات بتحسين وتطوير نفسها. سنحاول أن نجيب عن هذه الأسئلة في حلقة الغد، ولكن اسمح لي أن أقول لك يا صديقي أن الأمر يتعلق بالإيمان الشخصي. لا يوجد أي إثباتات علمية مطلقة، فإن كان تطور أم خلق فهي مسألة إيمان شخصي. تذكر مستمعي أن لكل عصر أفكاره الخاطئة والمغلوطة، فمثلا لمدة 15 قرنا كان يعتقد أن الشمس والكواكب هي التي تدور حول الأرض، لذلك فمن المحتمل أن يكون التطور خدعة هذا العصر الذي نعيش فيه. ترى إلى أي حد تتوافق الصورة الكتابية مع الصورة العلمية؟ فلنذكر أن الكتاب المقدس ليس كتاب علم، ولم يوحي به الله ليزيد من معرفتنا العلمية. لقد سجلت قصة الخلق فيه لغرض روحي، لتحديد الصلة بين الله والإنسان، وليؤمن الإنسان بالخالق العظيم، كما وردت لتبين مكان الإنسان باعتباره في قمة الخليقة الأرضية. فعمل الله كان يتقدم خطوة بعد الأخرى حتى وصل إلى الإنسان تاج الخليقة. المشكلة أن الأحداث المذكورة في الإصحاح الأول من التكوين تفوق وسائل البحث العلمية، مما يجعل البعض يرون فيها صعوبة عظمى. أنا أؤمن من كل قلبي يا صديقي أن الله سيعطينا بصيرة واضحة بروحه القدوس بينما نتدارس هذه المقاطع الهامة في الأيام المقبلة. أتوقف عند هذا الحد آملا أن تصحبني في الحلقة القادمة لنتابع ما ابتدأنا به، وليدم لك سلام المسيح.

0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا تقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، احكوا معنا وراسلونا على رقم الواتساب 00972-599-708-255 أو على صفحة كنوز الحكمة على الفيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.
1: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
2: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج صبا اف ام.

0: في القدس رائحة تركز بابلا والهند في دكان عطار بخان الزيت. والله رائحة لها لغة ستفهمها إذا أصغيت، وتقول لي إذ يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع علي لا تحفل بهم، وتفوح من بعد انحسار الغاز وهي تقول لي أرأيت؟ في القدس لو صافحت شيخا أو لمست بناية لوجدت منقوشا على كفيك نص قصيدة يا ابن الكرام أو اثنتين. في القدس رغم تتابع النكبات ريح براءة في الجو ريح طفولة، فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين.
1: هنا القدس، هنا يابوس.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

هنا يبوس الأرض، هنا يبوس الصوت. 87.8 FM من القدس.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

ابو ياكر، هلا بيك يا ابو ياكر، وانتهن بالعتاك يا ابو ياكر، والله وانتهن بالعتاك انا وياك. يا الله يعطيك ابو ياكر، الله يعطيك، الله يعطيك، الله يعطيك. برشي برشي مخ ابو ياكر، مخ شباب احنا خسرنا.

0: بس لفلفني بحدينك خليني موت.
1: شايف انت قديش يعني الحضن يعني شفاء.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا الأم.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: صبا اف ام.
1: انا بعشقك، انا كلي لك، انا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الامر لك طول الحياه، الماضي لك وبكره لك وبعده لك، انا في سهادي وفي منامي بندهك وبسالك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي، قول يا ملك.

أكتر من الحب بديلك إيه؟ وأكتر من قلبي حتاخد إيه؟ ده أنا كل حياتي معاك أنت، وهو ده اللي قدرت يا روح عليه. العمر كفاية اديتهولك، والشوق بحلاوته سقيتهولك، ولا شفنا من حبك حاجة، ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك، وليالي كتير وأنا بستناك، ولا عارفة ألقاك ولا قادرة أنساك. وإن كنت مكاني هتعمل إيه؟ أكتر من الحب أديلك إيه؟

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

في القدس رائحة تركز بابلا والهند في دكان عطار بخان الزيت. والله رائحة لها لغة ستفهمها إذا أصغيت، وتقول لي إذ يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع علي لا تحفل بهم، وتفوح من بعد انحسار الغاز وهي تقول لي أرأيت؟ في القدس لو صافحت شيخا أو لمست بناية لوجدت منقوشا على كفيك نص قصيدة يا ابن الكرام أو اثنتين. في القدس رغم تتابع النكبات ريح براءة في الجو ريح طفولة، فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين. هنا القدس، هنا يبوس.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات، وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: صبا اف ام.
1: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
2: إعداد وتقديم رامد عيبس.
1: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
2: عبر شبكة صبا الإعلامية.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير عبر شبكة صبا الإعلامية وعبر موجتنا الواحدة والوحيدة 94.8 في محافظتي جنين وطوباس، وعبر موقعنا على الشبكة العنكبوتية صبا.fm.net. أجمل وأرق التحيات المسائية دائما نبركها لكم أينما تواجدتم في هذا الوطن الحبيب في دول المنافي والاغتراب والشتات. لقاء جديد يجمعنا وإياكم وبين السطور من السادسة ولغاية السابعة، وساعة من الزمن نجول فيها على العديد من الفقرات المنوعة التي تهم المواطن في كافة المجالات. وكما في كل بداية، السيدة فيروز، وإهداء لكافة مستمعاتنا ومستمعينا، ومن ثم سنكون وإياكم مع حكمة اليوم من بين السطور، ومن ثم فقرات برامجنا المنوعة والمختلفة. السيدة فيروز، يوم ويومين وجمعة وشهر وشهرين ورجعين، خليكم معنا.

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات، وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: إلى حكمة اليوم مباشرة أعزائنا المستمعين. حكمة اليوم تقول: إذا لم تنجح في الوصول إلى هدفك فغير وسائلك ولا تغير مبادئك، فشجرة تغير أوراقها لا جذورها. إذا لم تنجح في الوصول إلى هدفك فغير وسائلك ولا تغير مبادئك، فشجرة تغير أوراقها لا جذورها. من حكمة اليوم أعزائنا، إلى استراحة جديدة مباشرة، ثم نكون وإياكم مع أولى فقراتنا لليوم. ودائما اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 من أيار من كل عام.

0: تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.

إلى ملف آخر أعزانا المستمعين، نقابة الصحفيين 300 جريمة وانتهاك واعتداء بحق الصحفيين منذ مطلع العام في اليوم العالمي للصحافة. نظمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الأحد وقفة أمام مقر النقابة في مدينة البيري احتجاجا على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين وللمطالبة بمحاسبتها على ذلك. وشارك في الوقفة عدد من ممثلي النقابة والصحفيين، ورفعت خلالها يافطة كتب عليها أوقفوا الإبادة الإعلامية ومعا لمحاسبة قتلة الصحفيين الفلسطينيين. وذكر نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين عمر نزل إن الفعاليات التي تنظم في اليوم العالمي لحرية الصحافة تأتي في إطار لتسليط الضوء على واقع الصحفي والظروف الاستثنائية التي تفرض على عمله في الميدان والتي لا يوجد لها مثيل في أي مكان في العالم. وقال إن الصحفي الفلسطيني يواجه بأعتى آلة حرب إسرائيلية مدعومة أمريكيا والتي أفضت إلى أكثر من 4000 جريمة وانتهاك بحق الصحفيين الفلسطينيين. وأشار إلى أن دولة الاحتلال أصبحت القاتل الرئيسي للصحفيين حول العالم، حيث قتلت 3 أضعاف عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم خلال الحروب حول العالم في السنوات الثلاثة الماضية. ووجه نزال نداء للمنظمات والهيئات والجمعيات والاتحادات الدولية بتطبيق قراراتها وقوانينها المتعلقة بحماية الصحفيين، خاصة تفعيل خطة الأمم المتحدة التي تدعو إلى عدم إفلات قتلة الصحفيين ومرتكبي الجرائم بحقهم من العقاب. وأوضح أن نقابة الصحفيين رفعت 4 قضايا إلى محكمة الجناية الدولية منذ سنوات كان آخرها قبل عام، وحتى الآن ما زالت هذه المنظمة الدولية تتقاعس عن أداء مهامها ولم تقم بأي خطوات جدية من أجل لجم هذا الاحتلال. وشدد على أن الصحفيين في فلسطين خاصة في قطاع غزة سيواصلون العمل في فتح الاحتلال وجرائمه وكشف الحقيقة وعلى نشر الرواية والسردية الفلسطينية إلى العالم أجمع رغم كل الأثمان التي دفعوها والتي قد يضطرون لدفعها. وسبق ذلك عقدت نقابة الصحفيين مؤتمرا صحفيا في مقرها استعرضت خلاله واقع ما تعرض له العاملون في قطاع الإعلام من انتهاكات على يد قوات الاحتلال والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة في 7 من تشرين أول أكتوبر 2023. وبيّن رئيس لجنة الحرية في النقابة محمد اللحام أن تلك الفترة شهدت ارتقاء 262 شهيدا وشهيدة من العاملين في حقل الصحافة، منهم 261 في قطاع غزة وشهيد واحد في الضفة الغربية في مدينة طول كرم، بينهم 6 وثقت النقابة استشهادهم منذ بداية العام الجاري 2026. وأكد أن استهداف الصحفيين ليس نابعا من حالة مزاجية لجندي أو ضابط في الميدان، حيث تؤكد كل المؤشرات وجود قرار من أعلى مستويات من أعلى مستوى سياسي في منظومة دولة الاحتلال باستهداف الحالة الصحفية الفلسطينية. وتطرق اللحام إلى أن منع الصحفيين الأجانب من الوصول إلى قطاع غزة لتغطية حرب الإبادة ثم بالتباطؤ مع المحاكم الإسرائيلية التي قال أنها صورية وتساند إرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين. ووفق معطيات تقرير لجنة الحريات في نقابة الصحفيين فقد سجلت منذ مطلع العام 26 نحو 300 جريمة وانتهاك واعتداء بحق الصحفيين، استشهاد 6 صحفيين، 10 إصابات مباشرة، 22 حالة اعتقال، 120 حالة احتجاز ومنع من التغطية، 12 حالة اعتداء من قبل المستوطنين، إضافة إلى عشرات حالات اختناق حالات إطلاق النار المباشر تجاه الطواقم الصحفية واستخدام قنابل غاز المسيل للدموع والصوت، فضلا عن المنع من السفر وتحطيم ومصادرة المعدات وفرض الغرامات المالية والتضييق على التغطية الخاصة في مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى. ويبين التقرير أن المؤشرات التراكمية منذ 7 تشرين أول أكتوبر 23 تكشف عن حجم غير مسبوق من الجرائم والانتهاكات

وأكدت لجنة الحرية الصحفية في نقابة الصحفيين أن ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون يشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي. وإزاء ذلك دعا رئيس اللجنة محمد اللحام لتوفير حماية دولية عاجلة للصحفيين الفلسطينيين وفتح تحقيقات دولية مستقلة في الجرائم المرتكبة وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب والضغط لوقف كافة أشكال الاستهداف للعمل الصحفي.

إذن أعزائنا المستمعين، نقابة الصحفيين 300 جريمة وانتهاك واعتداء بحق الصحفيين منذ مطلع هذا العام. فاصل قصير ورجعين وإياكم دائما أعزائنا عبر شبكة صبا الإعلامية وبين السطور، وفاصل خليكم معنا.

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: إلى ملف آخر مباشرة، أعزانا إلى الانتخابات المركزية. إذن لجنة الانتخابات توضح نسبة الاقتراع في الهيئات المحلية وتحذر من تداول أرقام غير دقيقة. أوضحت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأحد ملابسات مؤثرة من تعليقات وتحليلات حول نسب المشاركة في انتخابات الهيئات المحلية، مؤكدة اعتمادها منهجية واضحة ومتسقة مع المعايير الدولية في احتساب نسبة الاقتراع. وقالت اللجنة في تصريح صحفي وصل شبكة صبا الإعلامية نسخة منه إنها تابعت ما تم تداوله بشأن تعدد نسب الاقتراع وتباينها تبعا لاختلاف منهجية الاحتساب، بصفتها الجهة المختصة قانونا بإدارة العملية الانتخابية وتنظيمها والإشراف عليها بما يضمن نزاهتها وشفافيتها. وبيّنت أن نسبة المشاركة الانتخابية تحتسب استنادا إلى عدد الناخبين المسجلين في الهيئات المحلية التي جرت فيها الانتخابات وفق المعايير الدولية ذات الصلة، وبما ينسجم مع المنهجية التي تعتمدها اللجنة في جميع الدورات الانتخابية السابقة. وأشارت إلى أن عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في الهيئة المحلية التي جرى فيها الاقتراع بتاريخ 25/4/2026 بلغ 959,101 ناخب وناخبة في الضفة الغربية، فيما بلغ عدد المقترعين 536,567 مقترعا ومقترعة، لتسجل نسبة مشاركة بلغت 56% من إجمالي الناخبين المؤهلين، وهي النسبة التي أعلنتها اللجنة رسميا خلال مؤتمرها الصحفي ونشرتها عبر موقعها الرسمي. وحذرت اللجنة من أن نشر وتداول نسب متعددة أو متضاربة لا تستند إلى منهجيات معتمدة أو معايير دولية من شأنه إحداث إرباك في الفهم العام للعملية الانتخابية وتقويض الثقة بها، إلى جانب تأثره السلبي على حافزية المواطنين لممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب. وأكدت التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والإفصاح، مرحبة بالتواصل مع مختلف الجهات المعنية لتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة بما يضمن توحيد الفهم العام للمنهجيات المعتمدة في احتساب المؤشرات الانتخابية. وشددت اللجنة على احترامها لمبدأ الرقابة المجتمعية باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النزاهة والشفافية، مؤكدة في الوقت ذاته أن دقة المعلومات وتوحيد منهجية عرضها لا تقل أهمية عن العملية الانتخابية نفسها، لما لذلك من أثر مباشر في حماية الثقة العامة وصون نزاهة المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة الواعية والمسؤولة.

إذن لجنة الانتخابات توضح نسبة الاقتراع في الهيئة المحلية وتحذر من تداول أرقام غير دقيقة. من جديد أعزنا فاصل ورجعين، دائما معكم وبكم يحلو اللقاء إذا ما توجدتم في هذا الوطن الحبيب في دول المنافي والاقتراب والشتات. كل التحية والتقدير عبر موجتنا الواحدة والوحيدة 94.8 في محافظتي جنين وطوباسة، وعبر موقعنا على الشبكة العنكبوتية cba.fm.net البث المباشر. دائما معكم وبكم نتواصل. استراحة ورجعين.

0: أعزنا إلى دائما ملفات أخرى جديدة نكون وإياكم في كل مكان.
1: الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
2: إعداد وتقديم رامد عيبس.
1: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
2: عبر شبكة صبا الإعلامية.
0: إلى ملف آخر مباشرة أعزن، أعلى 5 ضرائب جباية لدى الحكومة الفلسطينية. أظهر تقرير الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية حديثا أن إجمالي صافي إيرادات الضرائب بلغ نحو 2.49% مليار شيكل حتى نهاية شهر شباط فبراير 2026 على أساس الالتزام. وتاليا أعلى 5 أنواع من الضرائب تحصيلا للإيرادات المالية للفترة ما بين شهر كانون ثاني وشباط فبراير لتقرير الميزانية الفلسطينية، حيث احتلت الجمارك على السلع المستوردة عبر المقاصة المرتبة الأولى من حيث أعلى الإيرادات بإجمالي أموال بلغت 933,800,000 شيكل. فجاءت ضريبة المحروقات البلو في المرتبة الثانية من حيث أعلى الضرائب التي حصلت الحكومة من خلالها إيرادات مالية بقيمة بلغت 557,300,000 شيكل. وفي المرتبة الثالثة جاءت ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة من إسرائيل عبر المقاصة بقيمة بلغت 387,500,000 شيكل. وإيرادات المقاصة هي الضرائب المفروضة على السلع الواردة من الخارج وتجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين وفق أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي وتحولها للخزينة الفلسطينية بشكل شهري. وفي المرتبة الرابعة جاءت الإيرادات المالية المتأتية من ضريبة القيمة المضافة التي تجبيها وزارة المالية محليا بقيمة بلغت 217,800 شيكل. وجاءت ضريبة الدخل التي تجبيها وزارة المالية محليا في المرتبة الخامسة بإجمالي إيرادات مالية بلغت 188,400,000 شيكل في أول شهرين من عام 26. وفي تقرير سابق عده الاقتصادي تشكل الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية ما نسبته 80% من إجمالي الموازنة الفلسطينية للعام الجاري، وما نسبته 20% تكون منحا خارجية. وتجدر الإشارة إلى أن الأموال القادمة عبر المقاصة تواصل إسرائيل قرصنتها واحتجازها حيث لم تتسلمها السلطة من شهر أيار مايو 2025. ووفقا لرئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى فإن مجموع الأموال المحتجزة لدى إسرائيل تتجاوز 12 مليار شيكل أي حوالي 3.7 مليار دولار. إذن أعلى 5 ضرائب جباية لدى الحكومة الفلسطينية: ضريبة الجمارك عبر المقاصة، ضريبة البلو المحروقات، ضريبة القيمة المضافة المقاصة، ضريبة القيمة المضافة المحلية، وضريبة الدخل. من جديد فاصل قصير أعزائنا المستمعين، ورجعين لنتواصل وإياكم في ملفات أخرى. خليكم معنا.

0: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات، وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: إلى ملف آخر، أعزائنا، نمو متسارع في أنظمة الدفع الإلكتروني في فلسطين. تشهد أنظمة الدفع الإلكتروني في فلسطين نموا متسارعا مدفوعا بالتطور المستمر في البنية التحتية المالية وتزايد اعتماد المواطنين والتجار على الوسائل الرقمية في تنفيذ معاملاتهم اليومية. وأفادت جمعية البنوك الفلسطينية بأن عدد أجهزة نقاط البيع سجل قفزة كبيرة خلال عام 2025 بنسبة بلغت 61% ليصل إلى نحو 47 ألف جهاز مقارنة ب 49 ألف جهاز عام 2024، في مؤشر واضح على توسع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في الأسواق المحلية. ولفتت إلى أن هذا الارتفاع يعكس تنامي ثقة السوق المحلي بالتقنيات المالية الحديثة، إضافة إلى توجه متزايد نحو تقليل الاعتماد على النقد بما يسهم في تسريع العمليات المالية وتحسين كفاءتها وتعزيز مستويات الأمن. وفي سياق المتصل، تواصل منصة إي سداد التي تديرها سلطة النقد تحقيق مؤشرات نمو قياسية، حيث سجلت أكثر من 1,100,000 حركة لتسديد الفواتير إلكترونيا خلال شهر آب الماضي من العام الماضي. ولفتت إلى أن هذا الإقبال المتزايد يعكس الثقة الكبيرة التي يريها المواطنون لمنظومة الدفع الإلكتروني التي طورتها والتي تتيح تنفيذ عمليات الدفع على مدار الساعة بسهولة وأمان. وتعد منصة إسداد المنصة الوطنية الحصرية لعرض وتسديد الفواتير إلكترونيا، حيث تضم أكثر من 150 مفوترا من بين مختلف القطاعات بما يشمل خدمات المياه والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى الجامعات وشركات التأمين والخدمات الحكومية. وتوفر المنصة للمواطنين إمكانية تسديد الفواتير والرسوم إلكترونيا دون فرض أي عمولات أو رسوم، ما يعزز من جاذبيتها ويشجع على استخدامها بشكل أوسع. إذن نمو متسارع في أنظمة الدفع الإلكتروني في فلسطين. من جديد فاصل ورجعين، خليكم معنا.

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة المتخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات، وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: أعزائنا المستمعين، مباشرة، أسعار الغاز في عام 2026 ارتفاع بنحو 21% حتى شهر أيار الحالي. شهدت أسعار اسطوانة الغاز المنزلي 12 كيلو في الأراضي الفلسطينية ارتفاعا ملحوظا منذ بداية عام 2026 وحتى شهر أيار مايو في مسار تصاعدي يعكس تأثيرات السوق الإقليمية وتكاليف الطاقة. وبحسب المتابعات اليومية لبيانات الأسعار الرسمية، استقر سعر الأسطوانة عند 70 شيكل في شهري كانون ثاني شباط وشباط الماضيين قبل أن يرتفع إلى 75 في أذار، ثم يقفز إلى 95 في نيسان، ليعود ويتراجع إلى 85 شيكل في أيار مايو، وبذلك يكون السعر قد ارتفع بمقدار 15 شيكل مقارنة ببداية العام، أي بنسبة 21.4%. ورغم أن السعر الرسمي المعلن لا يشمل تكلفة التوصيل، إلا أن الواقع في السوق يشير إلى أن إضافة مبالغ تتراوح بين 10 إلى 15 شيكل على الأسطوانة الواحدة، في حين تحدد السعر الرسمي لخدمة التوصيل بنحو 2 شيكل فقط، ما يرفع التكلفة الفعلية على المستهلكين إلى مستويات أعلى من السعر المعلن. ويأتي هذا الارتفاع في سياق ضغوط أوسع على أسعار الطاقة المرتبطة بتقلبات أسعار النفط والغاز عالميا، إلى جانب طبيعة السوق الفلسطينية التي تعتمد على التسعير الرسمي المعلنة دون ضبط فعلي لتكاليف الخدمات المرتبطة بها. بالمقابل، يخفف من وطأة هذه الزيادات تراجع الطلب الموسمي على الغاز مع انتهاء الأجواء الباردة ودخول فصل الربيع، حيث ينخفض استهلاك الأسر مقارنة بفصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب على اسطوانات الغاز لأغراض التدفئة والطهي. ومع ذلك تبقى الكلفة الإجمالية للطاقة بما فيها الغاز أحد أبرز عناصر الضغط على إنفاق الأسر الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية واستمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة. إذن أسعار الغاز في عام 26 ارتفاع بنحو 21% حتى أيار. من جديد فاصل قصير أعزائنا المستمعين، ورجعين دائما معكم وبكم يحلو اللقاء، خليكم معنا.
3: يلا يا

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: أعزائنا المستمعين، إلى آخر المشوار وأسعار صرف العملات مقابل الشيكل والأحوال الجوية. إذن الدولار الأمريكي شيكلين 93 أجورا، الدينار 4 شيكل و 13 أجورا، اليورو 3 شيكل 43 أجورا. أما في الأحوال الجوية فقد أفادتنا دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن الجو الأحد غائما جزئيا مغبرا، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة على المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية ناشطة السرعة مع حبات قوية أحيانا والبحر مائج. في ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية ناشطة السرعة مع حبات قوية أحيانا والبحر مائج. يوم غد الاثنين تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيا، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية ناشطة السرعة مع حبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغبار والبحر مائج. وكانت حذرت دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر زيادة تركيز الغبار في الجو خاصة اليوم الأحد والانخفاض الحاد في درجات الحرارة خاصة يوم الاثنين وتدني مدى الرؤية الأفقية وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية وخطر سرعة الرياح والتي تصل سرعتها في بعض الهبات من 50 إلى 60 كيلومتر في الساعة وارتفاع موج البحر. والله تعالى دائما أعزائنا أعلى وأعلم. بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل أعزائنا والأحوال الجوية بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم، على أمل اللقاء بكم أعزائنا في يوم الغد وبين سطور جديد. لكم مني في الإعداد والتقديم كل التحية والتقدير، ودائما تصبحون على وطن جميل حر مستقل. إلى اللقاء.
0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج صبا FM.
3: خليكم معنا راجعين.
4: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا الأم.
3: عدنا بعد الإعلان.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

هنا يبوس الأرض، هنا يبوس الصوت. 87.8 FM من القدس.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج صبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا الأم.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: في القدس رائحة تركز بابلا والهند في دكان عطار بخان الزيت. والله رائحة لها لغة ستفهمها إذا أصغيت، وتقول لي إذ يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع علي لا تحفل بهم، وتفوح من بعد انحسار الغاز وهي تقول لي أرأيت. في القدس لو صافحت شيخا أو لمست بناية لوجدت منقوشا على كفيك نص قصيدة يا ابن الكرام أو اثنتين. في القدس رغم تتابع النكبات ريح براءة في الجو ريح طفولة، فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين.
1: هنا القدس، هنا يابوس.

كل شيء بوقته حلو إلا راديو يابوس حلو بكل الأوقات 87.8 FM اسمعونا على الإنترنت

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: Билдери ахбязмите сер.
1: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
2: خليكم معنا راجعين.
3: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
4: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
5: إعداد وتقديم رامد عيبس.
4: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات، وبين السطور
5: عبر شبكة صبا الإعلامية.
6: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
2: عدنا بعد الإعلان.

0: علاماتي
1: صفر
0: صفر وعشرة عشرة باخذ بحبك أنا

يا بضحك ضحك ضحكك حلو خلي يبان السن عيني خليك مثل القصب كل ما عتق بيحن يا

0: علاماتي
1: صفر
0: وعشرة عشرة باخد بحبك أنا.

يا بضحك ضحك ضحكك حلو خلي يبان السن عيني خليك مثل القصب كل ما عتق بيحن

يا حب اسمك حلو حنيت لك تتحن عين يا باي باي باي يا باي باي باي يا باي باي باي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا باي يا بشوف

0: علاماتي
1: صفر
0: صفر وعشرة عشرة باخذ بحبك أنا

0: اه
1: يا عيني على الصوت.
2: يا حب اسمك حلو حنيت لك تتحن عيني. يا باي باي يا باي باي باي يا باي باي باي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا باي يا بشوف.

قلبي صفر وعشت برود العاطفي حمر وصفر. يا بوي بالمدرسة كانوا علاماتي صفر وعشرة عشرة باخد بحبك أنا.

يا بضحك ضحك ضحكك حلو خلي يبان السن عيني خليك مثل القصب كل ما عتق بيحن

يا بشوف

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

صبا FM.

لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا

عايشين سنين احلام دايبين في احلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف

سافرت يا زمان في رحلة النسيان.

وقدرت يا زمان في رحمة النسيان.

هنا يبوس الأرض، هنا يبوس الصوت. 87.8 FM من القدس.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: بيصيروا؟
1: واضح عنك بيصيروا عشي.
0: ويا مختار اذا ما كسرنا البيضات شو بيصيروا؟
1: ان ما كسرناهن استاذ ما بيصيروا عشي.
0: شو بيصيروا يا اخوان؟
2: بتعاجزنا يا استاذ المختار بحالك معرف بدك يا نحن نعرف.
0: عم نقول سبعة وسبعة
1: دخلك اي سبعة قبل؟
0: حي الله
1: بس عرفتها سبعة وحتى سبعة سبعة وسبعة.

0: معكن الله معكن وبخاطركن وين الشندق
1: يطول بالك يا استاذ ما وصلت لهون
0: شو بدك ياها توصل اكتر من 77
1: لا تزعل من شيل العشرة وخليهن 57
2: مو راضي بسبعة وسبعين رح يرضى بسبعة وخمسين
1: خلص طلعت
0: غلط يا تسلم لي غلط
2: قلنا لك يا مقار بحبك له يا هون شوي
1: ماكو مانع 77 بصيروا 88
0: غلط يا تقبرني غلط
1: ايه

0: ما يطلقني
1: وحياة عيونك مدام لو برضى علمي بيطلقني
0: مرت القبلي طلقها كرمال همزة بدرس الإملة
1: يا ستي الهمزة ضرورية ومخلوقة من قبلك وقبلة وبعدين هذا حساب مضحاب مضحاب
2: شو يعني؟
1: يعني جوابك يا مختار مخالف لأصول الحساب
2: غير أصول الحساب
3: مش واصول الضيعة طوعة يا مختار تتراجع
2: علي الطلاق ما بتراجع عن كلمة صاروا انت
0: كرمال العلم رح تخرب بيتي استاذ ومو وقتها
4: العلم ما بيخرب بيوت العلم بيبنيها
3: ليها
4: العلم نور يا مدام العلم بيضويها
0: بلا نور بلا مور عالشمعات كنا عايشين وماشي الحال ومرتاحين
3: طالما العلم نور تنور من علم المختار
4: اي والله رح بتجننوني وعلى راسكن المختار نكيف السبعة وسبعة بصيروا ثمانية وثمانين اسألوا الناس اسألوا العالم اسألوا البني ادمين لعبة خلوه
2: استاذ مرحبا
5: مرحبا
2: بدك مني آخر كلمة؟
5: تفضل أولا
2: سبعة وسبعة آخر كلمة بيصيروا تسعة وتسعين يا بتقبل مني الجواب يا أما بنعمل مشكلة

0: شو امرت؟
1: بدي امشي وين الشنطة؟
2: لا لا يا استاذ خلي الدرس اخطو عطا.
0: اسمعوا شوي طول بالك، اخر كلمة قديش السبعة او سبعة بيوفروا معك؟
1: بدي اياهن 14.
2: لا تخنت في بيناتنا فرق كبير.
1: 14 بدكن واذا ما بدكن الله معكن وبخاطركن. وين الشنطة؟
0: طيب طول بالك، نقسم هالبيدر بالنص وخليهن 44.
2: هذا هو الحل المنظوم، يا عيش مدبر حلوم،
3: ويا عيش مدبر حلوم،
2: يا عيش مدبر حلوم.
4: سكلاتك شادين مصات وبروح سير.

0: يا استاذ
1: في شي يا ناطور؟
0: كأني سمعت ضربة ما ضربة، مين المعتدي؟
2: ما في حدا، هذا بدرس القراءة.
0: بالدرس بالساحة بالبيدر؟
3: هاللي بيعتدي على حدا أنا بكسر له راسه.
2: يا ناطور فهم علي شو الموضوع.
0: ولك حبيبي أنا ما بفهم، اسأل الشباب.
4: مظبوط، ما بفهم.
2: إيه ما بتفهم أنت حر، بس هي جملة مفيدة ودرس مطبوع بالكتاب.
0: لك حبيبنا انت شو جاي تعلمنا؟ مشاكل؟ اي درس بده يخرب بأمن الطيحة انا ما بسمح فيه بتاتا. غير لي هالدرس اعمل معروف.
2: ما بيصير لك ابني، هيك البرنامج.
0: اما نغير البرنامج؟
4: ايه بنغير البرنامج.
2: شو بدكم تتعلموا على كيفكم؟
0: لكن على كيفك انت؟
4: نحن اكثر منك.
0: نحن منحط البرامج
4: ومنقول لك هاي بدنا وهاي ما بدنا.
2: ها وانا شو شغلتي؟
4: تعلمنا مثل ما بدنا.
2: سامع يا مختار؟
5: طبعا، هذا اصول العلم الحديث.
4: شو رايك؟
5: يا اما بنعمل مشكلة. ها
4: شو بدكم؟ مثل ما بدكم المختار.
5: شو بدكم؟
4: مثل ما بدكم المختار.
5: ماني سامع.
4: مثل ما بدكم المختار.
5: شو بدكم؟
4: بعد شوية هم احجار.
5: لك شو بدكم؟
4: بعد شوية هم احجار.
5: ماني سامع.
4: بعد شوية هم احجار.
5: شو بدكم؟
4: مثل ما بدكم المختار.
5: شو بدكم؟
4: مثل ما بدكم المختار.
2: الله مع الشباب.
4: أهل وسهل.
2: خير، ليش المشكلة؟
0: قال زيب ضربوا العمى.
6: لا.
4: ايه؟
6: مين
4: قال؟ الأستاذ.
2: ولا أستاذ؟ ايه بدك تضل تعملنا مشاكل بهالضيعة وبهالضيعة؟ وينك لهلا يا غوار؟
7: أنا بستعذر ومنك السماح.
2: شو لأخرك؟
7: بستحيل لك.
2: لا تستحي، نحن أخوان.
8: تفرح بولادك يا أستاذ، كان عم يتجوز.
2: ها
8: ومبارح عملنا له العرس.
7: اي نعم، وجايب لك ورقة من نسواني الجدد.
2: ورقة شو؟
7: هيك بتصير ورقة تبرير غياب.
2: ايه ما حلف تتجوز، من يومين طلقت.
7: بدي خلي نسواني العتق يطقوا.
2: ها على كل مبروك يا غوار.
7: الله يبارك فيك، تسمح لي؟
2: تفضل.
7: شكرا.
2: وين استاذ؟ لوين يا غوار؟
7: ان شاء الله بنفرح منك استاذ، بدي يفوت كمل شغلي.
2: ايه بعدين بتكمل شغلك، تحضر الدرس.
7: حافظه استاذ.
2: ايه تضرب شو شاطر، زين حضار الدرس.
7: مالي نازل حافظه.
2: زين ولا؟
7: ايه هيك برواق بنزل.
0: شو معليك استاذ؟
8: هربيبو
0: هربيبو كمان.
8: وين محلي؟
0: هو المحلي. يلا كملنا الدرس استاذ.

0: لك فينا ضيعت حلومك.
1: هو على دلعه.

0: زينة.
1: مين؟
0: ليش في غيري؟
1: مين عم تحكي؟
0: من برميل الزبالة. في حدا؟
1: لا بين.
0: صار لي ساعة ناطرك بالبرميل.
1: ما بتعرف أهلي؟
0: أبوك نايم هون الليلة ولا بالبيت؟
1: لا هون.
0: هون يا
1: تعال تخاف. بين ومتقيل.
0: ليش مين قال لك إنه أنا بخاف؟
1: شو جابك بهالليل؟
0: جاي لأحكي.
1: احكي يا نايف.
0: آخ شو بدي أحكي أحكي.
1: قطيعة قلت حكي بالدنيا.
0: طيب لك أنا بقول لك مثل ما قلت لك مبارح وقبله. روحي وحياتي وكرمي اللي أغلى.

0: زينة وين سرحة؟ ما سمعتي الأوامر؟
1: أي أوامر يا ناطور؟
0: أي أوامر يا ناطور؟ أوامر المختار القاضي بمنع تجول الليلة. أنت معك بطاقة تجول شيء؟
1: أنا واقفة على الشباك ما عم تجور بالطريق.
0: مثل بعضها؟
1: كيف؟
0: ولك الشباك بيطلع على الطريق، وباعتبار التجول ممنوع بالطريق يعني ممنوع على الشبابيك.
1: ولشو منع التجول الليلة؟
0: هيك أسباب أمنية. يلا سكري لي هالشباك وفوتي لجوا، الله يرضى عليكي.
1: يي بدي شم هوا.
0: لك أختي الليلة ممنوع.
1: المختار منع التجول.

0: عنين يا زينة، رجعتي تتجولي؟
1: بعدني على الشباك.
0: بس أفكارك راحت لبعيد.
1: شو بدي أعمل لك؟ الأفكار لا بتعرف أبواب ولا طرقات، بتسافر بدون إذن.
0: آخ والله مصبوط يا زينة.
1: صحيح الطرقات ما فيها حدا، بس يمكن ملانة بأفكار سارحة.
0: مصيبة. وكيف بده يستتب الأمن والأفكار سارحة بالطرقات؟
1: القطوة.
0: ما قلت قطوة معنا؟
1: إلا كان شو فايدة منع التجول؟
0: إيش بيعرفني أنا؟ لا وسمعت لك سمعة يا زينة، قال الأفكار أخطر من الناس.
1: أصبح فتح؟
0: يا ستي فتحي، بس ويني؟ وعك تفكري لبعيد. زينة أنا معاشي صار 200 ليرة بالشهر، تتجوزيني؟
1: لا مخطوبة لنايف.
0: عاطي
1: نايف
0: حظك لك يا ستي الاثنين سوا. لك يا أبو محمود، يا أبو محمود كم مرة بنقول لك المختار عم يفكر ليه؟ سكر شبكة في أسباب أمنية.
2: قطع لي نفسي يا الناطور. دخلي شو كنت عم بحكي؟
1: كنت عم تقلي روح.
2: ليه تذكرت روحي وحياتي وكرمي اللي أغلى مني
1: وقطيعة؟ وين رايح؟ ما بتعرف انت جو الممنوع الليلة؟
3: مسيكي بالخير بالأول.
1: ميت مساء شو جولك؟
3: المصلحة العامة.
1: المختار مانع التجول الليلة لأسباب أمنية.
3: ما هي الأسباب الأمنية بهالكيس.
1: شو حامل بهالكيس؟
3: تهريبة للمختار.
1: قطيعة ولا شو كل هالسرية؟ ما مدير الجمارك صاحبه من الروح للروح.
3: وعز بس المختار ما بده جميلته مشان تهريبة صغيرة مثل هاي.
1: ما فهمت عليك.
3: يعني هالتهريبة مو بحر زيت قاسموها. ايش هو الطعمي للطعمي؟
1: والمختار ما مكفيه يشتغل بالسياسة ليشتغل بالتهريب فوقها.
3: ما التهريب بده سياسة كمان. يلا خاطري.
1: الله معك نايف.
2: أمان
1: أمان اطلع.
2: شو هالحالة هاي؟ بدي أقضي السهرة برميل الزبالة أنا الليلة.
1: ليش المختار مخلي حدا يتهنى؟
2: لا ونسيت شو كنت عم بحكي كمان. ها
1: كنت عم تقلي
2: روحي وحياتي وكرمي اللي أغلى من ضو عيوني. وليش ورجع الناطور؟
1: لأي أمي.
2: أمك العنين.

0: ولك زينة شو كان تعملي على الشباك؟ اه
1: شو عم بعمل يعني؟ الدنيا ليل وممنوع التجول.
0: انتبهي يا بنتي، هي وقفت شبابيك بعرفها ويا ما اكله منك واعشه. وليه؟ لك اصحي تكوني بتحبي خطيبك نايف او عم بتشوفي؟
1: اعوذ بالله، معيب البنت تحب خطيبها؟
0: ايه ها فكرت
1: قطيعه تقطع هالضيعه. الواحد يحكي بالسياسه ولا يحكي بالحب؟
0: ولك تضربي شو مفلسفه؟ فوتي انا شو ما بقى ونضبي على الشباك.
1: ولك يا امي، في وحده بيجي نوم ليله عرسها؟
0: ايه معك حق يا زيف، اذا ما صارت معي بس يا ريت لا صارت ولا تجوزت.
1: وليش؟
0: ايه هذا حظ اللي اجاني.
2: شو بقى اللي اخذتيه وليه؟
0: لك انت اسكت، ما حدا عم يحكي معك.
2: لما اخذتيني لما اخذتيني كنت احلى شب طيعه.
0: لك المرايف واخذتك قوم تفرج على وشك.
2: ايه انت اللي اهرمتيني، واذا مو عاجبك طلقيني.
0: بالله شو هذا اللي بدك اياه؟ ايه والله والله ما اطلقك الا وبط.
2: لكن بتحبيني؟
0: ايه ما فشلت.
2: ايه تعي لقلك تعي.
0: انت تع
2: لك انا شالح ما بقلي.
0: اتكلمي شو عليك شالح.
1: نايف
3: ايه ستي، خلصت الخناقة؟
1: كل يوم على هالحالة.
3: هلأ هيك كل اللي بيتجوزوا على طول خناق؟
1: طبعا.
3: ان شاء الله بكرة انا وياك هيك بده يصير معنا.
1: يا ريت
3: يا ريت تتخانق.
1: طبعا، لانه كل ما تخانقوا بيرجعوا بيتصالحوا.
3: ايه
1: الصلح بعد الخناق لذيذ، بيرجعوا كأنهم بشهر العسل.
3: هاي سمعة
1: والله.

0: هلا بيكونوا متعانقين وكل ما اشتاقوا لبعضهم بيتخانقوا.
1: عم قول لحالي من هالشي امي وابي بضلوا طول النهار نازين خناق ببعضهم.
0: عقبالنا.
1: المهم شو كنت عم بحكي؟
0: كنت عم تقلي
1: روحي وحياتي وكرمي قولي
0: وين رحت؟
1: شو ما حدا صفار؟
0: ابدا.
1: ليش؟
0: راحوا يناموا، ما صفي غير انا وانت وهالليل
1: وهالبرميل
0: وهنجوم.
1: اسأليهم شو حاكينهم عنك
0: وهالعصافير.
1: يا ما حملتهم مكاتيب لك ما عم يصلوكي؟
0: ما بعرف اقرا يا ناي.
1: بكره بعلمك تقراي.
0: شو بدها تفيدني؟
1: مشان تقري مكاتيبي.
0: بس تتجوز ما بتعود تكتب لي.
1: معك حق لانه ما رح نفترق.
0: صحيح يا ناي.
1: طبعا بكره منعمر قطين ودار بهالكرم ومنعيش لحالنا
0: ومنتخانق؟
1: كل يوم شي 4-5 خناقات شي.
0: نايف
1: يا روح نايف
0: بتحبني؟
1: لا
0: قطيعة. كيف انا بحبك وانت ما بتحبني؟
1: الرجال عيب يحب.
0: اخ منكم يا رجال، ما ادري ليش الكلمة الحلوة صعبة عليكم.
1: لما نخاف تطمعوا. زعلتي؟
0: كيف شاي؟
1: لك انا زعلتك عن قصد حتى نتخانق.
0: شو قوي؟
1: لك تعال نتخانق شوي.
0: بركي اجي حدا فتنا.
1: ما في حدا خناقة وحدة. يلا
0: لا خليها لبكره بعد العرس نتخانق بالحلق.
1: مدري ليش قلبي بيقمطني من كلمه بكره.
0: استنينا سنين حنخاف من يوم.
1: لك يا زينه بكره دائما في شيء مجهول، ويا ريت بكره يجي هلا.
0: روح هلا قبل ما يجي الناطور.
1: تصبح على خير.
0: وعك تروح لهون ولا لهون؟ ها
1: لوين يا حسره؟ على البيت راسا.

0: ça, chemin.
1: المختار راح يخطب.
2: تفضل.
1: على مهلك. على مهلك. يا مختار على مهلك راح تبيض.
3: صار لهم ساعة بيبيضوا حكي على بعضهم بدي حلة.
4: حلة.
3: أوها قلبكم طيب مثل قلب هون.
1: ليها هاي. ليها.
3: زينة ونايف بيحبوا بعضهم. هنجازة تعادل لا ربح ولا خسارة. شو أقولكم؟
4: صح
3: معلوم أنا أدى.
2: يا مختار بلش الخطبة.
3: يا رب.
2: يلا.
1: مبروك يا زينة، مبروك يا نايف.
0: شكرا سلام.
3: أيها الشعب الكريم، في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ أمتنا
2: على مهلها.
3: هوي
2: يا مختار خطبة العرس.
3: اقول من اول خطبة العرس حسبت خطبة سياسي. هات الدفتر.
2: يلا
3: وين ابو العريس؟
5: هون.
3: وابو العروس؟
6: هون.
3: فين الشوت؟
4: كلنا شوت.
3: العروس تقرب جاي.
4: قربي يا زينة.
1: يا هلا يا هلا.
3: بسم الله حولك. وين والعريس كمان يقرب جاي.
4: أهلا نايف.
3: يا نايف بدك زينة؟
1: افتح.
3: يا نايف بدك زينة؟
1: يا مختار إذا ما بده إياها أنا باخده.
0: لا بدي إياها، بدي إياها مختار.
3: يا زينة بدك نايف؟
5: قولي إيه
6: قولي إيه قولي إيه كيف إيه؟
3: يا زينة بدك نايف؟
5: معلوم بدها إياها.
3: لك هي لازم تجاوب.
5: يه مستحية.
3: بالله
5: والله.
3: يا زينة بدك نايف؟ لك بدي سجل بالدفتر. شو بدي سجل؟
5: سجل هيك.
3: وشلون بدي سجلها هي هيك؟ خلصيني بيدي الجوهرة باب.
5: بدي اياه بس الحكي لأهلي.
7: عفاكي.
3: يا أهلها موافقين تعطوا زينة لنايف؟
4: موافقين عشر.
3: شو هالشرط؟
4: الكرم مقدمها.
3: ومأخرها؟
4: والكرم مأخرها.
3: يا أهل نايف موافقين على الشرط؟
4: موافق.

0: ayo.
1: Selamat. Ayo.

0: يا ابو نايف ويا ابو زينب تعالوا امضوا.
1: شو؟
0: على صك الزواج.
1: زواج مين؟
0: لك زواج ابنك عند مفزورة بنته.
1: ما في نصيب.
2: ليش؟
0: ما لكم موافقين على الجوازة؟
1: موافقين.
0: وعلى انه الكرمة مقدمها والكرمة مأخرها؟
1: موافقين.
0: لكن على شو مختلفين ولا؟
1: عالطبخ، طبخ المعازيم.
0: ليش انت شو بدك تطبخ يا ابو نايف؟
1: عدس.
0: شو اعتراضك على العدس يا ابو زينة؟
3: انا بنتي متهم وعدس متهم للرز فوق
4: ورح تلغي العدس مشان الطبخ؟
1: ليش انا حليب
3: وانا حيط
2: ونحن ما بدناكم.
0: لا بدنا ناكل.
5: طيب يا جماعة ليش ما بتطبخولنا بافتيك مويان؟
2: شو هذا؟
5: ما بعرف، سمعتها بنشرة الأخبار بالراديو.
2: شو يا جماعة؟
3: لا
1: غير عدس ما بطبخ،
3: غير رز ما بقبل.
6: يا مختار
2: دبرها.
0: عم أفكر.
2: فكر.
0: حليتها. أنت شو بدك تطبخ يا أبو نايف؟
1: عدس.
0: شو عم تطلب يا أبو زينة؟
3: رز.
0: شو اقترحت غوار الطوشي؟
5: بفتيك مويان.
0: ليش ما بتعملوا لنا مجدرة مويان؟ رز بعدها.
2: شو انتو؟
1: وفي
7: تفضلي على بيتك الجديد يا زينة. خدي هالخميرة لزقيها على الباب حتى تلزق البيت جوزك.

0: يا مختار شو فيها نطور
1: الكرم.
2: أيوة كرم.
1: كرم نايف مهر زينة.
0: شو
1: حرامي قاطع طريق نصب خيمة بنص الكرم وضربني وكسر شقامتي.
2: واحد وحده
1: واحد وحده.
2: وانت لشو ناطور؟
0: ليش بقى وسط عليه ولا؟
1: غلط غلط وشفت معي.
3: بس علينا عمره ما غلط.
1: بالله
2: والله.
4: زينة يا زينة لا تحملي هم، اليوم عرسك بده يتم لو سقينا الدنيا دم.
0: يلا على الحرامي يا شباب.

رحت ايام وجت ايام وصار الكرم غنيه.

0: لك يا جماعة لأمتى بدنا نضل نغني وبس؟
1: الغنى بفش الخلق يا نايف.
0: بس الغنية ما بترجع كرم.
1: ولو هلأ بعمل لك بيتين شعر برجع لك الأندلس.
0: طيب والكرم؟
1: الكرم برجعه بقصيدة.
0: هذا حكي يا غوار.
1: بس حكي ملمع.
0: والله صاير حكيك مثل حكي المختار.
2: عم يحضر حاله على المخترة.
0: مين راح يصوت لك يا غوار؟
1: قال مين راح يصوت لي؟ قال إيه نسواني اللي مطلقون بيطالعوا مجلس نيابي.
0: لك يا شباب يا شباب هلا مو وقت المزح، المهم الكرم.
2: ومين بده يرجعه؟
0: نحن.
2: ليش الامر بايدنا؟
0: لك بايد مين؟
2: بايد المختار.
3: ايه المختار مو فاضي، ملتيني بالتقريب.
2: لك وطي صوتك ليسمعك المختار.
3: بس مات وخلص. ضربة تخلع رقبتك ورقبته سوا. يا عيب الشوم عليكم يا عيب الشوم. ولكن انا عم اطبق القانون واحمي هالضيعه من التهريب؟ ما بيطلع لي تهريبه صغيره؟ بعدين كرمال مين عم اهرب انا اولاد؟ انا عم اهرب كرمالكم، كرمال الكرم، كرمال الوطن. شايف قله الوفاء؟
4: يا عيب الشوم عليهم يا مختار.
3: ولا؟
4: نعم.
3: اني لشوف قديش كنتوا تشتروا ورق اللعب؟
4: بليره.
3: عم ابيعكم يا تهريب بنص ليره. مين عم يستفيد من التهريب انا ولا انتو؟
4: نحن.
3: بعدين هذا السردين اللي عم تاكلوه ان شاء الله سم الكراتي، كنتو بتعرفوا طعمته لو ما هرب لكم كم صندوق؟
4: والمرتديلا يا مختار.
3: لا هدول لسه ما نزلتهم على السوق. راح بعطيكم اخر انذار، اذا بسمع كلمه تهريب على لسانكم ببطل هالربا. بتعرفوني انا عني.
4: افهمتم افهمتم يا مختار.
3: معلوم لك انا صرت مختار عن شيء قليل.
4: لا والله.
3: وقلن عين يحكوا فوق ما لي حامل هم وهم الكرم على ظهري. طب بتخلع لقبتكم.
2: اصبح المختار مو ناس الكرم.
0: لك المهم بده يرجع ولا ما بده يرجع؟
4: بده يرجع.
0: امتى؟
3: وانت ليش بصمتك محروقه؟
0: لك قلبي قلبي المحروق.
1: ليه يتجوز؟
3: اي يتجوز حدا ماسكه.
2: زينة مهر هالكرم.
3: في ألف بنت بتضيع غير زينة.
0: أنا ما بحب غير زينة.
3: وضروري الجواز تقبرني يكون على حل.
0: طبعا.
4: غلطة. شو أنت أحسن من المختار؟
3: ما بعرف. هاي أنا صرت متجوز أربعة عم بغض. وكل واحدة بتعجن كيس طحين.
2: يا مختار بنات الضيعة حلفوا يمين ما يتجوزوا ولا تتجوز زينة.
3: حلو التضامن. إن شاء الله عمرهم ما يتجوزوا.
1: يا مختار يا مختار هذا الحكي ما بيصير. شو بدك يانا نبقى بدون جواز طول عمرنا؟
3: انت يا الله لا يشبعك يا غوار.
1: آمين يا رب. يا عمي ما في أحلى من الجوازة إلا الجوازة. الحمد لله صار عندي 3 شراويل و4 نسوان.
4: اساسا هذا اللي اخذ عقلك، تطرق لنا جوازه كل يوم والتاني، كل يوم والتاني، والمختار وانا شغلتنا نرجع الكرم وبس.
1: وانت ليش زعلان ولا انا شو عم اثر عليك؟
4: حضرتك صرت اخذ 4 نسوين وانا بلا وحده.
1: وعلى شو بدهم ياخذوك؟
4: وانت على شو عم ياخذوك؟
1: هذا سر.
4: وشو هالسر يا ترى؟
1: ما بقول لك يا لو بطه.
0: لك يا جماعه شو لزوم الحكي؟ نحن بشو ولا بشو؟
1: مالك سامعه؟ شخاخ بده ينام بالنص.
4: لعمة لمين الحكي؟
1: لا لا الحكي سمعك. ولا كلها وطي صوتك. قال ركب معه الجفت. قال يلعنك مكنتك
3: يا غوار. انا ما بسمح لك تحكي هيك مع الناطور. هذا بيمثلني يعني بيمثل السلطة.
1: شو هالسلطة المراكبة هاي؟
3: بعدين الموضوع اللي عم نبحث هو أكبر من هيك يا أخوان. نحن بأي فصل من السنة؟
5: بالربيع.
3: عال بعد 6 أشهر على أول الشتاء تاخذوا الكرم من هالشوارع.
0: وبركي ما صار.
4: ولو يا نايف المختار عم يحكي.
0: طيب وبركي ما صار.
3: بحلق شواربي. هي قضايا مصيرية ما فيها مزح أبدا. يلعنك.
6: لك وعد يحلق شوارب.
7: ليش؟
6: إذا ما رجع الكرم بعد 6 أشهر.
7: هي بهالأيام الوعود كتيرة.
6: 6 أشهر مضوا يا غندورة والكرم ما رجع.
7: وشوارب المختار بعدهم على وشه.
6: عم يعرب شو مثل الدالي.
7: داخلك؟ عم تشوفي نايف؟
6: أوقات. بس الليلة قال عنده اجتماع مع الشباب، مدري شو بدهم يعملوا بكره.
7: شو بيطلعوا بايدهم؟
6: ما بعرف.
7: كملي.
6: جايكي مكتوب بعد إشارتي.
7: من مين؟
6: من حدا.
7: لا دخيلك بي بتبحني.
6: ليش في فكرك حدا؟
7: لا.
6: لكن ليش خايفة؟
7: خايفة من المكتوب يكون في حدا. دخلك؟ شو شكله؟
6: مين؟
7: الحدا اللي راح يبعث لي المكتوب.
6: شو بيعرفني؟
7: ما ببين بالفنجان؟
6: لا.
7: كملي.
6: في قدامك طريق.
7: هي مظبوطة.
6: بدك تسافري؟
7: لا بدي اروح على البيت.
6: بعد بكير.
7: هلا بيستعوقوني.
6: لك عادي لكمل لك الفنجان.
7: شو عم يصير؟ رح يصير معي عصبي قد ما عم بشرب قهوه، ولا كان يطلع لي عريس ولا فنجان.
6: وانتي بدك العريس من اول شفه؟
7: اقول لك عم بشرب الفنجان لاخره. من اول شفه اسالي بونارا قد ايه عم يشرب بن. يلا تصبحي على خير.
6: رايحه لوحدك؟
7: ايه.
6: ما بتخافي؟
7: شو بده يصير لي؟
6: لا يتحركش فيكي الناطور.
7: يسترجي.
6: لك استني شوي، هلا بيجي ابي بيوصلك.
7: ابوكي بذاته لما كان سهران عنا امبارح انا وصلته.

0: علينا العمى.
1: لك ليش مستعجل؟ ليش
0: لك يا اخي الدنيا قايمة قاعدة يا ابو نارا في مظاهرات حقيقية حقيقية. شو بدها
2: ابو نارا؟
1: امر
2: في عندك سكر؟
1: خير الله.
2: اعطيني نص وقية.
1: شو في عندكم عزيمة؟
2: لا بدي اعمل مربى.
0: يا بنت لحظة اذا بتريدي كلمتين على انفراد. انا معاشي صار 300 ليرة بالشهر، تتجوزيني؟
2: لا مجوزة.
0: مجوزة؟
2: ايه.
0: اخرجك الله لا يقيمك.
2: طفش لي اياهم. ها
1: تكرمي. هو
2: شو مبين حاطط صوت المختار بين الاطرميزات.
1: دخل معي شريك بنص الدكان. تفضلي
2: ونارا.
1: امر
2: بدي شفت هريسة على البيعة.
1: كل البيعة نسوية بدها على البيعة.
2: يا لطيف ما ابخلك.
1: اذا كل اللي بدي اشتروا من عندي حلمين رح فلس على كتير.
2: ليش خايف؟ المختار بيدعمك.
1: ايه تفضلي.
2: كتر خيرك.
1: مع السلامة. وردة ما دفعتي لي؟
2: أيدهم على الدفتر.
1: ايه الحمد لله رزقتنا الايام كلها على الدفاتر.

0: شوفي لشو هالمظاهرة؟
1: بدنا نغير المختار.
0: وطي صوتك ليسمعك المختار.
1: نحن جايين لنسمعه، سكر ولا؟
0: طيب ما بتقدروا تسمعوه وأنا فاتح؟
2: أبو نارا الله يرضى عليك، لا تأخذ وتعطي مع المظاهرة الكريمة، سكر ولا؟
3: هذا أوان الشد فاشتد زيم.
1: أبو نارتو أبو نارتو ما اطرب بشون إلا اطرب ماخو الصفاقع مرحبا قيقي
4: قليل.
1: يا أبو نارة فهمت شي؟
0: لا
1: سكر لكن
5: يا بتسكر يا مطبش الدكان فؤالي بحتاني. ها
0: ولك يا عمي ما بقدر سكر نص الدكان للمختار.
1: سكر نصك
0: تمام، ما بقدر سكر
2: لأسباب ولا
0: بخاف يفكر المختار اني مطامن معكم.
5: ولك نحن جايين نغير المختار كله على بعض، ولك ماذا تريدون؟
4: تغيير المختار.
0: معقول أبو نارة ماذا تريدون؟
4: تغيير المختار.
6: يا أهلا يا أهلا وسهلا، أهلين وسهلين ومرحبتين يا حبيباتي يا
2: حبيباتي.
6: يعني ضروري تعملوا مظاهرة حتى أشوفكم كلكم؟
0: والله ما بعرف.
6: تعال هون أبو نارة تعال.
0: يلا. نعم سيدي. هلا سيدي غوار غوار هذا.
7: كلا أستاذ كلا، هذا أبو نصر نصير صاحب مظاهرة، أنا جاي على بيت نجاح.
6: ولا
0: تعال سيدي.
6: ليش ما عم تسكر ولا
0: سيدي؟ المظاهرة ضدك خفت.
6: يعني بتخرج عن إجماع الشباب حتى لو كانت المظاهرة ضدي؟ ولك أنا معهم ضد حالي.
0: لك حيرتنا. يلا
4: ماذا تريدون؟
8: تغيير المختار.
2: ردت معهم أنا يا مختارنا.
6: طبعا يا ابني الشباب هيك بدهم، ونحن مثل ما بدهم الشباب.
2: حاضر مختار.
6: ماذا تريدون؟
8: تغيير المختار.
6: شفت شلون انحلت؟ هي عملتوا مظاهرة حبيباتي وفشيتوا قربكن، ليش بدكن تغيروني؟
2: أسباب داخلية وأسباب خارجية.
6: خلينا نبدا بالاسباب الداخليه.
5: الضيعه كل مالها لورا.
9: مأمور الماليه صار عنده بيتين.
0: ولك مأمور الطابو هاد اشترى صندوق حديد.
2: وعمرنا ما لبسنا شراويل مرقعه الا على عهدك الميمون.
9: وما بتبيعنا الا حكي
2: ومشاريع الورا.
0: اذا ماذا تريدون؟
8: تغيير المختار.
6: طولوا بالكم حبيباتي. الحقيقه لما اجى الناطور وخبرني عن المظاهره عقدت اجتماع فوري مع أعضاء المجلس البلدي الكريم واتخذنا قرارات لتغيير المختار. رح بقرأ لكم إياها. نزولا عند رغبة الشعب بتغيير المختار فقد اتخذت الخطوات التغييرية التالية.
2: أولا
6: يعزل مأمور المالية من منصبه ويعين بدلا عنه مأمور الطابو.
2: ثانيا
6: يعزل مأمور الطابو من منصبه ويعين بدلا عنه مأمور المالية.
2: غير مراكز.
5: بس المهم انك تتغير انت نفسك يا مختار.
6: جايب القرارات القوت نفس.
2: ثالثا
6: اعاهدكم على انني ساغير نفسي منذ هذه اللحظة على النحو التالي. ساغير بيتي واسكن في قصر جديد يرضى عنه الشعب.
2: ب
6: سأغير فرق شعري من اليمين إلى اليسار.
2: جاء
6: خلصوا. هاي خلصنا من الإصلاحات الداخلية. الأسباب الخارجية
5: موضوع الكرم.
2: وعدتنا بعد 6 أشهر إذا ما رجعت الكرم بتحلق شواربك. وهي 6 أشهر مضوا
6: وأنا عندي وعدي رح بحلق شواربي. خاطر مقصي يا ابني. خلص انحلت.
5: لا ما انحل شيء، الحرامي بعده بالكرم.
6: لك يا جماعة تركوني أنا عم خطط للموضوع. أنا عم بستنى يجي الشتي والبرد يهجم، بتلاقوا الحرامي لحاله ضبضب خيمته ورحل، ما بيقدر على طقس ضيعتنا.
5: بس يا مختار الشتي صار جاي من شهرين.
6: شو الحكي؟ ليش ما قلت لي إنه إجا الشتي ولا؟
2: كنت مشغول يا مختار، ما صح لي وأطلع على السماء.
6: هو بجوز الشتي إجا لكن البرد لسه ما هجم.
2: يا مختار نحن هاللي لازم نهجم قبل ما هالحرامي يثبت أقدامه بالأرض.
6: لك ليش نعذب حالنا نحنا؟ تركوا البرد يهجم لحاله.
5: ليش؟ شو بده يعمل للبرد؟
9: الحرامي شال خيمته وعمر بدلها بيت شمنته
2: وبيوتنا بعد طين
5: وجاب اخواته يسكنوا معه.
6: من امتى هالحكي؟
2: من اول الشتاء.
6: ليش ما قلت لي ولا؟
2: انا شو دخلني يا مختار؟
6: لك مو قلت الناطور؟
2: ايه ناطور على البنات بالساحه بس. ليش انت خليت دور لحدا؟ الله لا يشبعني نسوان.
6: بس الدنيا هالمهاترات ما بتخدم القضية. أنا شايف الموضوع صار بده تفكير، شو رأيك؟
2: والله رأيي يا مختار أن الموضوع صار بده شوية تفكير.
6: يا أبو نارا.
0: أمر سيدي.
6: نعم أعطيني لشوف شو في عندك كتب.
2: ليش الكتب؟ ليش الكتب يا مختار؟
6: بدي اقرا وفكر بموضوع الكرم.
0: كم كتاب بدك يا مختار؟
6: اعطيني 2 كيلو تاريخ وكيلو جغرافيا بس طبشون.
0: امرك يا مختار.
6: وانت يرضى عليك حضر لي الجو للتفكير، فضيلي هالساعه فورا.
2: حاضر يا مختار.
1: ابدا ابدا ابدا.
2: يلا يا شباب، يلا يا شباب، يلا
1: خليكم بالساحه.
10: لا تفش.
2: يلا غوا.
1: ابدا، المظاهره مستمره لا يتغير المختار. نحن ما بنعترف على المختار، بدنا مختار غيره.
2: انا اخ بوشك عم لك يا يا غوار، انا اخذ امر منه.
1: المظاهره مستمره
2: يا شباب، لا تفضحونا الله يخليك.
1: المظاهره مستمره. المظاهره
2: فرطيت
1: يا شباب.
6: يعطيك العافية، ذكرني ابقى بترفيع.
2: الله يعافيك يا مختار، مالي غيرك أنا.
6: شايفك من هون يا أبو مازة طب.

0: تفضل يا مختار.
1: يعطيك العافية.
2: يلا يا شباب كل واحد لبيته بالعربي عم نحكي. يلا يا اخوان يا حبيبات قلبي يا جوا.
3: يا ابو ناره يا ابو النار الله يرضى عليك على البيت فورا.
0: أمرك.
3: لا تتكوش في الطريق. أمرك. لا تعمل لي تجمعات وتجمهرات.
0: أمرك.
3: الله معك يا حبيب الروح. دخلكم انضنيت انفنيت عمر ماضي.

0: لعنة. شو هاد اللي فات بعيني؟ لك شو هالبرغش القايم القاعد ما بيعرف انه ممنوع التجول؟ العنب حتى البرغش ما عاد خاف من الحكومة. ايه
1: لك يا ابو محمود، لك سكر الشباك من عندك يا اخي. كم مرة بدنا نقول لك المختار عم يفكر؟ فوت لشوها العم عن هالبشرية. وين هي يا مهوي؟
0: تعال شوف لهون، وين جابت اليوم متكل على الله؟
2: رح عملي.
0: ممنوع.
2: ممنوع جيب معي؟
0: لا ممنوع التجول الليلة.
2: ليش؟
0: هي المختار عم يفكر.
2: تهريبة جديدة؟
0: لك لا يا غندورة، بموضوع الكرم.
2: يا كرم؟
0: لك شو بنا يا غندورة يلي راح؟
2: ايه ما هذا الكرم راح وخلص. من رأيي يفكر بموضوع الكرم اللي بده يروح.
0: انت بضب انت بضب انسانك احنا بيتك. هتعي تخبي تخبي خبي فوتي هون فوتي هون. نعم يا مختار.
3: وينك يا ابني؟
0: حاضر بين الايادي.
3: يرضى عليك. تعرف لي شو معنات كلمة تكنولوجيا؟
0: ايه هاي ماركة سماد كيماوي جديد.
3: وانا قلت هيك. طيب وجملة تشيكو سلو فاكيا؟
0: هاي مو جملة يا مختار، هاي حرف جر.
3: متأكد؟
0: لا ماني متأكد، هاي بدك قاموس يا مختار.
3: مصيبة، بدك مختار يعرف يقرأ قاموس.
0: قلتك. طلعنا غندورة، شو بدنا نزق قدام الحيطان؟ منيح اللي ما شافي.
2: وإذا شافني؟
0: لك يا غندورة ممنوع التجول الليلة.
2: مصيبة، بدي ضل واقفة هون.
0: لك لا، بترجعي على البيت.
2: لك مو عم تقول ممنوع التجول؟
0: مزبوط هذا اللي قلته.
2: هيك اسمه تجول، هيك اسمه تجول.
0: هاي ما حسبت حسابها.
2: رح ملي؟
0: ملي وراح اضرب لك تملي تتملي. غندوره غندوره
2: انا
0: انا معاشي راتبي يعني صار 400 ليره بالشهر، تتجوزيني؟
2: لا لو بدي اتجوز كنت تجوزت غوار.
0: هتضربي انت وغوار؟ راح تهلكوني بغوار. العمى ما عاد في بالضيعه غير غوار، خليت الدنيا من رجال كانه. لك لك لك لك يا ام عزيز، يا ختيارة الجن، يا ام بطيخ، انزلي عن الشباك يا اختي، حاجة غلوزه، استحي على شيبتك، ما راح اتجوزك.
3: يا ناطور.
0: نعم
3: يا ناطور.
0: نعم يا مختار.
3: يا ابني وينك؟ حرامي حرامي، شفت اللي شي حرامي فات طلع من الشباك؟
0: لا يا مختار خسا. ليش؟
3: مصيبة، لكان مين سرقها؟ مين لطشها؟
0: شو هي يا مختار
3: الفكرة؟
0: ان شاء الله تبع الكرم.
3: لقيت فكرة رجع فيها الكرم بتجنن.
0: ايه
3: من كتر ما تعبت من التفكير فيه، لما صحيت اكتشفت انه الفكره سرقوها من راسي.
0: الله يصلحك يا مختار، انا كم مره قلت لك لا تفكر والشباك مفتوح.
3: وانت فين عيونك؟
0: طيب يا مختار نبشت العيله لتكون مرتك بلا مؤاخذه مد ايدها على راسك بغيابك وسرق الفكره.
3: لا ما بظن، لانه مرتي عاده ما بتمد ايدها على راسي. رو دور على الحرامي.
0: حاضر يا مختار.
3: حرامي حرامي حرامي حرامي حرامي يا زين.
2: في شي يا ناسوس؟
0: طلع حرامي ببيت المختار مد ايده على راسه وسرق له الفكرة.
2: يا مصيبتي، راح الكرم. طولي بالك يا زينب، بجوز يلاقوا الحرامي. ليش يجي حرامي مسك بالضيعة؟
0: ولشو هالتسميع يا زينب؟
2: ما حق، هيا اصلا ما يتبين لها هلا مو باينه. دوروا دوروا على الفكرة لتكون مو مسروقة واقعة من المختار بشي مطرح. ما في شي، لو واقعة كانت بيانات اكيد مسروقة.
4: لتلاقوا فكرة المختار ما في غير طريقة واحدة. ها
2: شو هي؟
4: بتجيبوا كلب بوليسي بتشمموا راس المختار وبتفلتوه.
3: يا ناطور.
0: حاضر يا مختار.
3: يا ابني ما تعذب حالك تدور على الحرامي، لقيت فكرة جديدة
2: للكرم.
3: طبعا لكان إلي.
2: دخلك وعك يسرقوا لك اياها يا مختار.
3: بلاقي غيرها لا تخافي علي.
2: وشو هالفكرة يا مختار؟
3: انتوا الليلة روحوا ارتاحوا بالبيت.